0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين،
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالباً.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني،
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو هوبيز يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة، يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن، يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب، يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب،
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بيجي جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا, يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا نحن يعني مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجه دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حاجه زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الاساس ممكن تكون حاجات كثيره كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي, او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ موضوع مهم شديد يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه, او زي كان انت بلا إنسانية او بلا شعور او بلا وطنية, ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال, انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي, او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده. يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير
5: حقيقة.
0: فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس ده النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسا حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الانفايرومنت، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحاجات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
5: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني مازول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجي يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قباس أنا فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، أنا ما قادر أصدق الحياة دي، أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني، أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه، وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري، أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله، لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر، ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
4: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كذا يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشة ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها move on. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت يعني، أنا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، أنا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني أنا هتصرف كيف أنا يا إخواني، يعني ناس دير قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعمل شنو، خلاص أنا كده دنيتي انتهت، يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالأسوأ شيء إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. الموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد، وسبيشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس،
0: ما دفعه واحده خالص،
4: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في نهاية بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا move on وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني. فالموضوع هو process ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح؟ ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين له حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
4: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعه لسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, القى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو,
5: جاتني اجازه كده غيرت
0: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجة قعدته لقيت أيه. فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معني هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: صح لعبة يا مدري
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملون ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها بر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
5: اوكي اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: انت فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
5: هذا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: صراحه
0: طيب دبارة جايه من التدبير
4: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عايزين
0: شطارة انا عارفة
5: دونا لا درسونا هذي
0: طيب توارة دي شكلكم كده معنا اسم مطبخ
4: انت زود مطبخ طبعا
0: اكيد
4: لا لا يعني
0: الفاخر نسمع
4: نحيق من هنا يا دلال
5: اها يعني كده كله على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
5: تشرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من منبره فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عم بخ صراحه
4: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
4: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله

0: ايوه
1: الموضوع
0: الموضوع
1: عن
0: ده شكله له
1: المهلة،
0: علاقة بالمهلة.
1: ما له علاقة بالمهلة.
2: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة، الناس كده في الكومنتات، الناس فهمت شنو من من المقولة دي.
0: طبعا ما في لك الأمي كتير كده، لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة، أربعة خاف منهن خيف. أربع حياة خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس صايته يعني عارفة أقول شنو، لكن الحمد لله. نوم الزيف، الراكوبة في الخريف، النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة، انتوا معي ولا لا؟ هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو عشان
2: كده؟ أول جملة
0: نوم الزيف. نوم الزيف،
2: نوم الزيف،
0: نوم الزيف، نوم الزيف، نوم الزيف. ده هو في نص اليوم كده، نوم الزيف.
2: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
1: ولا عامل نفسه نايم؟
0: اي
1: حركه الضيوف دي، الضيوف في الصالون. انا نايم في الصالون كده، كنت عامل نفسك نايم.
2: لا لا
0: ممكن. طيب الركوبه في الخريف، ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
2: لانها بتقع
0: في الخريف.
2: قال لها حاجه بتقع، قال لها
0: اوكي. في اربع حاجات تخاف منها، النسيب الخفيف.
3: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه، أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير، ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
1: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
2: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
3: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
3: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده

0: أو هو ضده.
1: تمام. في مثل لجناك كان كبر خاوي اللي هو ولدي ده أو جناي ده، يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسك لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، اتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم، حنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع ليلة جناك كان كبر خاوي، خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ ياباني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الأعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدين يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا، وصباح الخير لكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا نكون معاكم الليلة ونتونس معاكم في موضوع جديد وموضوع جميل. ويعني الليلة الحلقة يا جماعة مميزة، الحلقة مميزة يا أخوانا. مميزة ليه يا جماعة؟ مميزة لأنه تتميز الحلقات بتميز الأشخاص.
2: يا سلام، أنا دادي اتميزت.
1: تتميز الحلقات بتميز الأشخاص، فمعانا شخصية مميزة. طبعا يعني الشخصية المميزة دي يا جماعة، هذه شخصية مميزة، وطبعا يعني ما هي الحاجة الوحيدة المميزة الليلة، انتوا برضو مميزين يا اخوانا. يعني حضوركم معانا يا جماعه الليله في الحلقه بتاعت الليله دي حضور مميز وحضور جميل، ويعني اكيد طبعا حنكون مستمتعين جدا بتعليقاتكم، مستمتعين جدا بتفاعلكم، ومنتظرينها بفارغ الصبر. لكن طبعا قبل الكلام ده يا جماعه، لازم ارحب بالزول اللي معايا الليله ده، الزول الحالي اللي قاعدين نقول عليه مميز، الزول قاعدين نقول عليه انه هو زول يعني ممتاز.
2: تعال من الاخر زول سعي.
1: طيب صباح الخير يا سادس.
2: صباح النور يا انجي. حقيقي يعني لو في تمييز في الصباح ده بيكون تمييز جمهور راديو سمر، لانه حقيقي هم اللي بيخلوا بيشجعوا الواحد انه يجي ويدونس ويحكي ويسمع منهم ويتشارك معهم من الصباح.
1: صراحة يعني حقيقة يعني ناس دخلوا لنا من الصباح كده، ويعني أوريدي في ناس حاليا موجودين معانا زي 17 أو 15 نفر. فطبعا يا شباب، طبعا طبعا طبعا طبعا أكيد ما في زول بيكون قاعد كده ساي، ما عندنا كلام زي ده. إحنا يا إخوانا، إحنا الزول اللي بيجينا هنا ده وبيكون قاعد معانا وبيحضرنا حاليا ما ينفع أن يكون قاعد ساي، لازم يكتب لنا تعليق ويقول لنا صباح الخير ده مبدئيا. وطبعا حسي إحنا داخلين على حاجة مهمة جدا يا ساردس، حاجة لازم نعملها قبل اللايف ما يبتدي.
2: قول لي.
1: حاجة مهمة جدا
2: معاك،
1: ألا ولا هي؟
2: وهي
1: إنه أي زول يشارك بأخباره.
2: صح،
1: شفت؟ يعني انت لازم تشارك باخبارك وانا اشارك باخباري، والناس الحلوين
2: ده كل المتابعين يكونوا يشاركونا باخبارهم عشان نعرف اخبار بعضنا من الصباح.
1: انت اخبارك شنو يا سردس؟ الاسبوع اللي فات كان عامل كيف؟
2: اخباري شنو؟
1: ودنيتك الفتره دي كيف؟
2: تمام مبدئيا
1: كويس.
2: ممكن نقول تمام. صراحه لا، اخباري كويسه، نشكر ربنا يعني الحياه ماشيه كويس. ما في حاجه تتقال كده، انه غير انه ده احساسي دايما انه شنو بصحى بلقى بدل اليوم يومين. ده موضوع صعب بالنسبة لي، يعني بقيت أتوتر. يعني إحنا أسف شهر 8 يعني السنة انتهت، يعني
1: صح.
2: الموضوع ده بيجي لي يعني كل ما أفكر فيه كده، غريب غريب ومخيف، بس ربنا يدي نعمة. ده الحال، إحنا قالوا في عصر السرعة. بس كله تمام،
1: حاجة جميلة صدقني يا أخي. إنه يعني أما في حاجة يعني مفروض تكون كويسة ولا مفروض تكون شنو بالضبط، بس هي يعني الزمن ماشي، فاهم؟ الزمن ماشي، زول ما كان حاسي بأنه الزمن بيمشي بالشكل ده، يعني
2: بالسرعة
1: بالسرعة دي خالص. يعني ما في زول كان بيعيش النوع ده من السرعة، لكن يعني كل مرة الحكاية دي بحسها قاعد تبقى أسرع
2: من أسرع من اللي هو الحقيقي.
1: تقريبا كده. انا اخباري صدقنيها سارة يا اخي،
2: كان تخلينا اقوم بالدور اللي انا بحب اقومه دايما. قاعد اقول المذيع دايما هو سأل الناس، فانا بحب اتقمص شخصيه الزول اللي بيسال المذيع. يا استاذين.
1: طيب ها سألني
2: اخبارك شنو وكيف كان اسبوعك.
1: يا سلام يا سلام يا اخي، يا سلام يا
2: بيجي مني مختلف. ينفع ينفع اقعد
1: بيجي منك. يا سلام، شعور مختلف صراحه. انا المره الجايه حد يتقعد هنا. ايوه بدل. لا لا لا
2: خلينا قاعد
1: خلينا المره الجايه. صدقني أنا كويسة، أنا كويسة، لكن شنو بس يعني يعني مبدئيا كده مبسوطة إن خلصت امتحانات.
2: يا سلام.
1: لكن طبعا خلصت الامتحانات بيجاي ضغوطات تانية بيجاي طبعا يعني.
2: ضغوطات دش على المرحلة.
1: بالضبط كده. وصراحة يعني في موضوع كده قاعد أفكر فيه طبعا، كده ما هو الموضوع هنتكلم فيه بس يعني later on ممكن نكون بيتكلم فيه. إحساس إنه أنت ما في حاجة اسمها وقت ل للفضة تاني anymore خلاص. يعني الإحساس ده يعني أنا بجد بقول يعني ليه يعني ما في إحساس بالفضة، يعني ليه ما في إحساس إنه زول قاعد كده سايل لفترة من الزمن؟ ليه ده بيجي ما موجود؟ فاهم؟ فبس فيعني لكن ده وقت تاني إن شاء الله حنكون بنتكلم فيه، يعني هلا إحنا بنحتاج الحياة أصلاً ولا لأ، بس يعني ده ممكن يكون موضوع في وقت تاني. بس يعني أزول مرات بيكون حاسس إنه هو داير يعني يروق يهدي اللعب شوية.
2: 24 ساعة بجد ما بتكفي.
1: هاي صدق
2: يعني أنا ما أعرف يعني أنا ممكن ده سؤال للجمهور وسؤال لكل الناس، منو البنوم 8 ساعات واليوم بيكفيهم؟
1: مستحيل.
2: أنا حاسس الموضوع ده بيجي ما يزبط. التنوم النوم الصحي اللي هو 8 ساعات نوم وتلقى نفسك مباشر يومك عادي وعامل كل الحاجات اللي بتعملها بيجت صعبة. فتحس إنه اليوم محتاج له تاني يعني 8 ساعات ده حقة النوم، وبعد ذاك شنو ال 24 ساعة اللي ممكن نعمل فيها باقي الحياة.
1: وك يعني ناس في أي زول في مجال الإعلام طبعا حيكون فاهم الكلام ده كويس شديد.
2: صح.
1: وغير مجال الإعلام طبعا هيكون في مجالات تانية نفس الفكرة، اللي هو إنك أنت يعني حتى في بيتكم ما بتفصل من الشغل.
2: انت شغال
1: يعني شغالة. انت بتفكر للشغل حتى لو مثلا ما عملت حاجة بيدك عديل يعني، لكن يعني انت بتفكر
2: في الشغل، ذهنك بيكون في الشغل.
1: انت يلا حترجع عشان حتعمل حاجة فلانية. ما بعرفلكش يعني ما بتعرف تفصل خالص يعني.
2: ده اصعب حاجة.
1: اصعب
2: شيء. اصعب حاجة انك انت ما بتعرف تفصل ما بين شغلك و و و وحياتك، لانه الشغل مثلا في المجال ده له علاقة بالابداع، له علاقة بالتفكير، له علاقة بانك تنتج فكرة، فده بيخلي انه طول ما عقلك شغال انت شغال يعني. لو انت لو نايم معلش، كمان لو في ناس بيجوا يحلموا موضوع بعيد شديد
1: لكن
2: بعيد شديد
1: لكن
2: لحد ما انت صاحي دماغك دي شغالة بتلقى شنو في حاجة لا علاقة بالشغل جات. طيب احنا ما نعمل كده. طيب المرة الفات قلنا كده، طيب دماغك شغال مربوط ملنك يعني مع الشغل، فاعتقد الوقت الوحيد اللي بتقدر تفصل فيه وانت نايم. لكن وانصي مع دماغك شغالة للأسف انت بتلقى نفسك يعني بتجتهد
1: بتنجري في ذاته، بتنجري في عديل في السرحان في التفكير.
2: صح.
1: طبعا يا سارديس في ناس جميلين كده خولينا، فكان اقرا الكومنتات بتاعت الناس. الزنجي بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا اخي، منورنا جدا يا اخي، مبسوط بك شديد شديد شديد شديد شديد، ومنورنا شديد وهندله وصاحبك.
2: طب ارحب يا زنجي. الزنجي يا اخي مبسوطين جدا انه نشوفك من الصباح معانا، دي حاجه فارقه جدا. كمان ملاحظ انه ده اول تعليق.
1: اول من البدايه صراحه يعني منورنا شديد.
2: لكن المفروض تكتب لنا اخبارك، لانه احنا شاركنا من البدايه يعني سلمنا على بعض وعرفنا اخبار بعض، فاحنا حابين نسمع اخبارك يا زنجي.
1: في كمان اخونا مارتن بيقول صباح الخير على الجميع. صباح النور عليك يا مارتن، مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا جدا، وطبعا اكيد لازم تكمل معنا الحلقه للنهايه عشان حتشاركنا برايك. الوالده يا اخ روز فؤاد بتقول صباح الخير والبركه. صباح النور
2: يا الوالده يا ام روز يا صباح النور عليك.
1: في ميرو بيقول يسعد صباحكم بكل الوان بكل الوان والجمال. شكرا كثير يا ميرو يا اخي، صباح النور عليك يا اخي، مبسوط بك جدا انك انت معانا الليله، وطبعا اكيد يا ميرو تكمل معانا الحلقه للنهايه وتشاركنا برايك في موضوع حلقه الليله. ريمون يا اخي زولنا شديد
2: بيقول حبيبنا ريمون
1: صباح الخير يا حلوين، موضوع جميل، شكرا لك كثير يا ريمون. طبعا يعني يا ريمون ما حيكون الكلام كده، اكيد منتظرين منك انك انت تشاركنا برايك في موضوع حلقه الليلة. أوكي روف دخلنا في الموضوع دي يا صاحبي دخلنا في الموضوع دي، قال السلام والتحية لأنجي وسارديس. سلام ونعم عليكم أنجي وسارديس، ربنا يبارك البرنامج راديو سمر ويستخدمكم لمسة لقلوب كثيرة. مبسوط إنه في البرنامج بيتكلم عن حياته بتلمسنا بجد وبتخلينا نفكر في نفسنا. السؤال، هل أنا بعيش صورة حقيقية وسط الناس ولا صورة مزيفة؟ السؤال ده شجاع شديد، ومعظم الناس بتخاف تسأله نفسها. الحقيقة إننا مرات بنلبس أقنعة غصبا عننا. صورة المثالي لازم أكون كويس طول الوقت قدام الناس، صورة القوي ما بوري ضعفي عشان ما يحكموا علي، صورة الناس عايزاها بقول وبعمل الحاجة لترضيهم حتى لو ضد قلبي. بس يسوع قال تعرفون الحق والحق يحرركم. كيف تعرف نفسك حقيقي ولا مزيف؟ أسأل نفسك هل أنا نفس الزول قدام الناس وقدام ربنا وقدام نفسي؟ بخاف لو الناس عرفت ضعفي ولا واثق إنه نعمة ربنا كفاية؟ بتعب من التمثيل ولا الصورة الحقيقية بتريح المزيف المزيف بتريح الحقيقة بتريح المزيفة بتستنزف. ربنا ما عايز منك صورة، عايز قلبك، لأنه الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. يا روف صراحة يعني أنت يعني شنو قفل واحتفل زي ما
2: وهنا ينتهي الحديث
1: صراحة
2: وهنا ينتهي الحديث.
1: لا لما جيت أبدعت يا روف تحب تقول شو اللي روف
2: صراحة يعني أنا أقول بس يعني إحنا مفروض نقفل كده مبدئيا لأنه أنت اتطرقت للفكرة بكل تفاصيلها من صراحة. ناحية الصورة المزيفة والصورة اللي إحنا دائما بنحاول إنه نعيش بها قدام الناس، إذا كان الصورة المثالية أو الصورة القوية أو الصورة إنه أنا ما فيني ضعفات، وده حقيقي جدا وده واحدة من الصراعات اللي بنعيشها إنه دائما إحنا بنسعى وراء الكمال، وعندنا مشكلة إنه إحنا نكون فينا ضعفة، ما إنه يعني الكلمة بتقول إنه يعني هو زي الجميع أخطأ أو إنه هم ضعيف أو زهم مجد الله، لأنه في النهاية إحنا مخلوقين فأوقات كثيرة بيكون عندنا ضعفات، لكن ما بنقدر نطلع الحاجة دي قدام المجتمع حال خوفا من إنه المجتمع ما يقبلنا أو إحنا ما قادرين نتعامل مع الحاجة دي للمجتمع. دي حاجات بحب جدا إنه نحن نكون في يعني ونغوص في الحلقة نكون بنتكلم فيها نكون بنشارك فيها. وحاجة تانية داري شارك بها وإحنا في الحلقة، إحنا ما جايين نجاوب على أسئلة أكتر ما إحنا جايين نطرح ونسأل ونفكر مع بعض، لأنه دائما الصباح في ناس كتير الصباح بالنسبة لهم ده أحسن وقت ممكن يفكر فيه، وفي ناس الصباح ما بيقدر يفكر، لكن بقول إنه نحن بنلزق بأسئلة كده من الصباح عشان أنت تكون شنو خلال يومك إنك بتكون بتفكر فيها وتحاول إنك تتقابل مع نفسك خلال اليوم. يا تحت أنا حاسس فيني إنه أنا بتزيف فيها وحتى وراما أنا ما قاصد، ويا تحت شنو أنا بقدر أعيش فيها حقيقتي وحتى لو كان الحقيقة دي مختلفة عن المجتمع عايزه.
1: صراحة يا ساردس يعني أحب دائما نبدأ الحوار بتاعنا ده بسؤال مهم شديد جدا جدا جدا يعني، وإحنا بنحتاج إنه نسأل نفسنا السؤال ده كتير، إنه أنا كشخص يعني ليه أصلا يكون في حاجة مختلفة من المجتمع؟ يعني ليه أصلا يكون أنا عندي صورة مختلفة من المجتمع؟ لأنه مثلا حس يعني إحنا في كلامنا ده يعني عادة مثلا في ناس كتار ممكن يكونوا بيقولوا الحتة دي، يا خليك مختلف، خليك مميز، خليك ما عارف لك فريد، خليك شنو. فدايما يعني الكلام بتاع السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بتدعم النقطة دي شديد. لكن إحنا ما فهم يعني ممكن في جانب كبير جدا ما فاهمينه من وراء الحاجة دي، يعني ليه الحاجة دي أصلا مفروض تكون موجودة، وليه أصلا أنا أكون مختلف من المجتمع، ليه يعني حاجة زي كده أكون بعيشة. يعني لما نتكلم عن الصورة الحقيقية، الصورة اللي هي فيها ما أنا بعمل صورة مزيفة، ليه بعمل صورة مزيفة؟ عشان الناس تقبلني، عشان الناس تقول يا أخي أي ده الولد ده ود أصول مثلا، الولد ده أي ولد مربى مثلا، أي ده تربى على الطريقة اللي إحنا فاهمينها والكويسة والصح والشكل المفروض يكون عليه الإنسان، الشكل المفروض يكون عليه ولد المهندم والمهذب والكلام ده. فدي الصورة اللي هي اللي إحنا عاوزين نبقى عليها عشان نرضي المجتمع، لكن الصورة حقيقية فيها اختلاف. فليه أصلا يعني يكون في اختلاف؟ يعني دي نقطة في الأول محتاجين نتطرق لها.
2: صدقني أنا يعني أنا واحد من الناس بحب سؤال ليه دايما في حياتي. يعني إحنا مثلا لو رجعنا ورا شوية زي ما أنت قلت إنه الفترة دي يعني من الحياة أو في الحقبة دي من الزمن، الفكرة بقت إنه لازم تنفرد، لازم تتميز، لازم تكون مختلف. لو رجعنا ورا شوية بنلقى الحقبة القبلية كان شنو؟ القطيع.
1: أيوة
2: الناس بتعمل كده، احنا لازم نعمل كده عشان الناس دي قاعده تعمل كده، وليه ما تكون كده، ما فلان عمل كده ونحن لازم نعمل كده. وكان يعني كان الانسان بيتعامل بفكره القطيعه والحشد، او ان احنا لازم العقليه الجمعيه يسمونها زي الفلسفه دي اللي هو العقليه الجمعيه. لكن لو عيننا هسي في الفتره دي بنلقى الموضوع اختلف، انه في فكره بتاعت انه لا انت لازم تختلف، انت لازم تتميز، انت لازم. فانا بالنسبه لي في الاثنين السؤال بتاع ليه ده مهم. أنا ليه في الحتة دي مفروض أنا أكون بتبع القطيع، أو في الحتة دي أنه أنا أكون بتحرك بالعقلية الجمعية، وليه في الحتة دي أنا محتاج أنفرد، ليه أنا محتاج أكون أنا مختلف؟ يعني أنا حتى ولو أنه يبدو أنه أنا متحرك في فكرة مع المجموعة، بس ما عشان المجموعة، عشان أنا
1: مقتنع بده،
2: مقتنع بده ومتحرك فيه. لو أنا اختلفت، ما عشان أختلف من مبدأ الاختلاف، للأسف ده بيقى حاصل حاليا
1: بالضبط،
2: وده صراع الجيل الحالي، انه لا احنا بس دارين نختلف، انه يعني فاهمه انه يا زول الاولد ده ما معانا، احنا لازم get something new، كلام زي ده كده. يعني من اي من لا شيء دارين نخلق شيء، وبدون اسس بدون قواعد بدون افكار، وانه اي حاجه قديمه دي حاجه ما ظابطه، واحنا دارين نثبت ذاتنا، واللي هو اصلا حزاتنا ما عارف احنا دارين شنو. لكن يلا دي حاجات كلها صعبه، لما انا اكون مبدئي انه انا اختلف للاختلاف دي مشكله، لكن أنا لما أجي أختلف عشان أنا عندي رؤية، عشان أنا عندي نظرة، عشان أنا عندي فكرة مستند على أي كان نوع الاختلاف اللي أنا بختلفه، أنا بكون مدرك لاختلافي. لكن الغريبة لو أنت بتختلف لمجرد الاختلاف، الغريبة أنت ما قاعد تتميز على فكرة، أنت قاعد تتبع القطيع بطريقة تانية، لأنه صوت القطيع حاليا بيقول شنو؟ بيقول اختلف. وزمان صوت القطيع بيقول شنو؟ أبقى زي الناس ديل. فلو انت بتختلف لمجرد الاختلاف وفاكر نفسك انت مختلف، للأسف انت محتاج تتقبل الحقيقة دي، انك انت تابع صوت القطع
1: ببساطة،
2: انك انت ما مختلف، لكن انك انت بتحاول تتصنع الحاجة دي، انك بس انا لازم لا الليلة قالوا كده لا انا ماكي. طيب شنو يعني؟ بلاقيك ناس كده اوقات انه مثلا هنا في مجموعة عايزين نعمل كذا، لا لا لا لا كذا ما ظابط، اوكي حلو طيب نعمل شنو؟
1: بس
2: أنا ما موافق له. أنت أداك شو يعني؟ حتى في إنك أنت يعني تختار خيار أو إنك تغلط الخيار، ما عشان أنت عندك بديل أو ما عشان أنت عندك فكرة، لكن بس عشان أنت محتاج تختلف، ودي المشكلة.
1: صح صراحة، يعني في الحقيقة يا ساردس، إحنا بنمشي طول حياتنا بمفهوم القطيع. يعني أعتقد ما حيكون في حقبة زمنية اسمها مفهوم القطيع تاني anymore. يعني مفهوم القطيع بس بيختلف الأشكال بتاعته. زي ما أنت قلتها، زمان كان مفهوم القطيع يعني كنت تكون بالشكل المعين بالصورة المعينة، منمط جدا بصورة معينة، تظهر بها قدام الناس وتعيش بها، وده يكون أسلوبك وده روتينك في الحياة وكده. تمام، فده كان صوت القطيع في الوقت ده بالشكل ده. الشكل اللي اختلف حسي اللي هو صوت القطيع اللي يقول لك شلون لازم تبقى مميز، لازم تبقى مختلف للاختلاف، عشان انت تكون حاجه، عشان انت تكون يعني بتلفت الانتباه، عشان تكون ظاهر، يعني الناس شايفاك، الناس عارفاك، عارفه ده الزول اللي بيعمل حاجه فلانيه. طيب الحاجه الفلانيه دي ليه انا بعملها؟ لشنو؟ دي كل حاجات احنا للاسف الشديد بنسال نفسنا فيها كثير من الاحيان. لكن انت عارف الحاجه اللي انا كمان بفكر فيها بصوره كبيره شديد في الموضوع ده، في موضوع الاختلاف، انه يعني ما انا برضو داير اكون بعمل حاجه، يعني فاهم؟ يعني اي زول حاليا وبالذات مع السوشيال ميديا وفكره انه ممكن بسهوله تبقى مشهور، بسهوله ممكن تبقى معروف، بسهوله ممكن توصل لحاجه، فطيب ما انا داير اعمل حاجه، يعني الناس دي كلها عملت، تفاهم؟ طيب ما حس انا كده يعني فاهم؟ بالذات زي الجمل اللي هي بيقول لك يا اخي الزول اللي ما طلع لايف تيك توك حسي ده زي عمي الزمان اللي عرضوا عليه الارض ب6 جنيه.
2: صح الفكره دي
1: ورفضها
2: أي.
1: فاهم؟ فيلا يعني طيب، ما الكلام ده ما كتير يا مان، انت فاهم؟ حسي يا ربنا كان فوتت موضوع لايف التيك توك ده، ده معناته انا قاعد افوت زي حنك الارض اللي فوتها جدي زمان ب6 جنيه. يعني طيب انا عامل شنو؟ عرفتها؟ ما هي الفكره برضو للاسف، انه فكرة القطيع سايد كده كده، ما حنعرف يعني ما حنعرف ننكره، ما حنعرف ننكر وجوده خالص. فانا برضو الناس دي ما قاعد تعمل، يلا انا محتاج اعمل. ففي الحته دي يعني في رايك الزول محتاج يعمل شنو؟ يعني محتاج يفكر كيف عشان ما يمشي للنقطه دي.
2: يعني انت جبتي مربط الفرس بتاع قصه شنو؟ انه انا بتصنع. الناس دي قلت شنو؟ انه شنو الناس دي بتعمل، فانا ما اعمل. فانا بعمل كده مثلا من مبدا انه انا الحاجه دي مقتنع بها، والحاجه دي في شخصيتي، او انا دي طبيعتي، ولا عشان الناس دي بتعمل كده فانا بعمل كده. فدي بقت مشكله كبيره، يعني ده صراعنا كلنا الليله مع المجتمع.
1: صح.
2: انه مثلا المجتمع عايز شنو فانا لازم البيه، وحتى لو الحاجة دي مثلا ما بتمشي مع قيمي، ما بتمشي مع مبادئي، الحاجة دي انا ما منبال، لكن انا بعمل كده عشان دل دل دل المفروض
1: يحصل
2: حاليا. فدي مشكلة كبيرة جدا. انا اعتقد انه يعني الحاجة دي ببساطة محتاجة وعي، محتاجة ادراك ذاتي، انه يكون ان احنا على الحتة دي زمان ما كنت يعني صراحة بفكر فيها كتير. حتى دي انك انت تعرف نفسك. انا زمان يعني بامان انا بقول الحاجة دي انه بحس الناس دي بتاعين فلسفة، عارف الناس اللي بيجي بقول لك انك لازم تدرك ذاتك وعقلك الباطني
1: وفي الحركة دي آه. وطبعا لازم لازم
2: بغض النظر، وربما يعني شفت الحياة انا ساي يعني في الحياة دي بحس بقى يا اخوان انتم بتأوفروا في الامور. صح. لكن لما جيت اخذت الفكرة ببساطة، انت لازم تعرف نفسك.
1: صح.
2: لازم تعرف نفسك، تعرف انت منو، توجهك شنو، وعايز شنو. ده بيخليك تقرر انه الحتة دي انا ينفع اكون فيها مع القطيع، ولا الحتة دي انا هكون مختلف عنها. وهل انا ده سؤال برضو بالنسبة لي وللجمهور، انه هل انت شايف المستمع، هل انت شايف انه اختلافك من المجتمع دي مشكلة؟ لما انا الليلة اكون مثلا الناس دي كلها مثلا راكبة فكرة الترند، الناس كلها في الترند، والناس كلها بتعمل الحاجة which is مفروض كلنا نعملها، فأنا ما بعملها. فهل دي مشكلة؟ ولا أنا لما أنا ما أعمل الحاجة وأنا أكون مؤمن بفكرة بتاعتي إنه الحاجة دي أنا ما هعملها، فأنا هنا ما أكون حاسس بإنه في مشكلة. أنا أبسط حاجة يعني ما فكرة مثالية، بس كلكم يعني أنت عارفة وكل الناس اللي عارفيني كشخص، أنا ما بشرب قهوة. ما بشرب قهوة أطول مما قمت. صح. من الجامعة في حياتي.
1: طبعا دي مشكلة طبعا يا جماعة، أميرة مشكلة يومية صارت أشرب قهوة.
2: دي مشكلة كبيرة. حتى مجال شغلي والقعدة الطويلة والتفكير والشغل، المجال اللي أنا شغال فيه وداير قهوة ونسكافيه وداير أي حاجة ممكن يشتغل في عقلك مفروض تشربه عشان تكون قادر تكمل يومك. لكن أنا ما بشرب قهوة ومن زمان، والحاجة دي لفترة من الفترات كانت اتحسست يعني ما بكذب انه الموضوع شنو بالذات ايام الجامعه ولي ورا شويه كنا شباب، فكانت الجبنه دي موضه. نتقابل يعني في الجبنه ونمشي الجبنه، انا في اصحاب يعني انا بتذكر انا في اصحاب لو سموا حيضحكوا، لكن كان انت عارف في ناس يعني انا لما امشي يعني حفظوني مثلا لما كنا بنقعد في الجنبات ايام الجنبات، انا معروف باسم شنو، شاي خفيف بنعنه، سلام عليكم. الشاي زاد لو بيجي تقيل مشكله بالنسبه لي يعني أنا أعرف شيء خفيف بنعنى.
1: يا سلام.
2: ففي أوقات الحتة دي هي ممكن تكون حاجة بسيطة، لكن للأمانة في أوقات أنا بشعر يعني بشنو بالحرج والخجل. ليه؟
1: لأنه الناس كلها
2: يا أخي كان زمان في شنو جبنة فوق جبنة بفنكوش يا
1: دول
2: هندي والحلاوة والحركات أي، فأنت وانت عزمينك جبنة، اسمع عزمينك جبنة، فبتمشي اه قاعد اشرب جبنة
1: كده
2: تونس معاك بس طب جاي تونس ولا كيف يعني؟ لانه الناس دي كلها بتشرب جبنة، في المفروض تشرب جبنة. فكان احساس غريب. وحتى مثلا في الشغل وفي المكتب في اي محل لما اقول للناس ما بشرب جبنة، في ناس ما بيستوعب كيف انت بتشرب جبنة، مفروض تشرب جبنة لانه الحاجة دي يعني مفروض تدعمل. فانا لبعض الاوقات شعرت انه يا اخي انا مفروض هل انا فعلا مفروض اشرب جبنة؟ فكان بيجيني احساس انا اشرب جبنه لشنو؟ انا ما حاسس انه انا محتاج جبنه، فانا ما لازم اعمل حاجه عشان الناس اللي حواليني مفروض تقول انه انا مفروض اعملها يعني. واوقات انه انا محتاج اعرف انه الحاجه دي اصلا انا بحتاج لها ولا ما بحتاج لها. في ناس فعلا هم محتاجين للجبنه دي بس انا ما محتاج للحاجه دي، فانا شنو ما لازم اعملها. فانا يعني اكيد انا في حاجات في حياتي يعني للاسف ممكن انا عملتها عشان الناس، عشت زي كل الناس في القطيع. صح. بس انا بجيب مثل لانه فعلا في حاجات في حياتنا بنمر بها بسبب الاختلاف اللي احنا فيه بيواجهنا تحديات،
1: دي حقيقة.
2: أي وفي حاجات كثيرة إحنا بنلقى إنه مثلا أنا عرفت أقاوم موضوع الجبنة، ده ما بيعني إنه أنا إنسان واو. في حاجات كثيرة ممكن أنا ما عرفت أقاومها زي كل الناس وعديت بنفس المشكلة وعملت عشان المجتمع وعملت. صح. عشان الناس. فدي حاجة برضو يعني أنا بحس إنه لا يعني دي حاجة صعبة شديد. دي حاجة أنا ما بحبذها يعني إنه نكون بنعمل حاجة عشان الناس. دائما أنت محتاج تكون تفكر قبل ما تعمل الحاجة أو ما تعمل الحاجة. يعني انت بتعمل انت تكون عارف نفسك بتعمل ليه، انت ما بتعمل تكون عارف نفسك ما بتعمل ليه. صح.
1: صدقني يا ساردس كمان احنا كشباب يعني الضغط بتاعنا يعني وهمي
2: ضغوطات
1: وهمي وهمي يعني تعرف يعني مثلا مرات بالنسبة لي ضغطة أهلي أحسن لي من ضغطة أصحابي من جد يعني طبعا
2: الأهل دي للأهل لكن الأصحاب دي المناسك
1: وغير كده انت ذاتك شنو يعني انت لما ما يعني ما تجارم فاهم بتكون ما زول كول يا مان انت فاهم
2: صح ما هي دي المشكلة
1: ما هو تكون زول كول ما بتكون زول كده يعني زاب داك زول هزار زول ما بعرف لك شنو زول يلا يقول لك يا أخي انت ما زول الحاجات دي يا أخي تزول وهمي ساي تزول مميل تزول شنو يعني في النهاية الأهل ديل ما هو كده كده أنت زي ما بقول شنو يعني بتسمع كلامهم في النهاية فاهم يعني ديل أهلك وديل ناس البيت وما بعرف لك شنو فبتحترمهم بتفهم عقليتهم بتفهم خلفيتهم وكده لكن يلا أصحابك ديل فاهم الشغلة بتاعتهم دي بتكون حارة فاهم حارة شيء ودي أما وقعتنا في حاجات كثيرة وطبعا يعني عشان في ناس كتار ممكن يكونوا حاليا بيسمعونا ناس مثلا صغار عمرا مثلا ممكن يكون في ناس حتى في عمرنا أو في ناس أكبر مننا بس عموما الحاجة دي احنا بنمر بها كتير فكرة إنه أنت كشخص لازم يكون عندك خبرة في حياة كثيرة في جوانب كثيرة في الحياة لما نمسكها على مستوى العلاقات لازم يكون عندك خبرة أنت زول ما عندك خبرة أنت زول بيت ساي كده أنت زول يعني زول أنت ده شنو ده حسي أنت حتعمل شنو في حياتك فاهم على مستوى العلاقات على مستوى حتى يعني مثلا ناس متزوجين على مستوى مثلا مواقفك مع أولادك مثلا أنت مع ولدك بتعمل شنو مع مرتك بتسوي شنو ما بعرف لك يعني مستوى العلاقات يعني هي بالذات في مستوى العلاقات فدائما في فكرة اللي هي بتاعت إنه يا أخي إنك أنت لازم تكون يعني مثلا دخلت في 200,000 علاقة طبعا لازم تكون انت عارف كويس يعني زول عندك خبره يعني بعدينك علاقتك اللي حتكون يعني اللي حتستمر ديك تكون انت عارف بتعمل شنو ما بتقول شنو ما بعرف لك شنو فانت لو ما عملت الحاجه دي زين انت فيك عيب انت فيك غلط فيك حاجه ناقصه ما بعرف لك شنو فللاسف في لزمات كثيره تمام بتجي في بنسمعها كثير بالذات للناس اللي ما دخلوا في مرحله الزواج لسه وفي حاجات كتير برضو بسمعوها حتى الناس المتزوجين المتأكدة إنه اللي هي الحدة بتاعت إنك أنت معقولة بتعمل كده لمرتك أنت مرتك أنت قاعدة تجارية في كل حاجة ما بعرف لك شنو نفس الحكاية أنت راجلك ده أنت راجلك ده معقولة ما بتنادي ما بتقرصي ولازم تتقرص
2: الزوجة
1: في وقت الحالة ده لازم تكوني حارة لازم تكوني ما بعرف لك شنو فهو يعني للأسف في دائما حاجات إحنا يعني بتخش حتى في حياتنا الشخصية وبنبقى إحنا في صورتين طيب دي أنا ولا دي ما أنا ما أنا برضو تبنيت كلام من برا يعني في كلام كتير جيت شبعت بيه بقاني حاجة هل دي أنا ولا دي ما أنا ذاته يعني أنا بيني وبين نفسي ما ممكن أنا مثلا بمشي الشغل ببقى في صورة الموظفة المثالية تمام في الشغل وخلاص زل طالبينه مني ما هم دايرين أنجي هي شنو هم دايرين أنجي الموظفة
2: التاسكات الممكنة
1: التخلصين فخلاص أنا بقيت الشخصية دي في الشغل انتهينا من القصة دي طيب ما في حاجات تانية للأسف حتى في بيوتنا في علاقاتنا علاقاتنا الخاصة علاقاتنا اللي هي مفروض تكون حاجة يعني تكون انت احق انسان في الحته دي فاهم تكون حقيقي شديد فاهم احق انسان دي معلش اعذروني عليها يا جماعه بس يعني دي مصطلحاتي
2: من اخر الحق
1: اخر
2: من اخر الحق بيجي حقه
1: احق انسان في الحياه دي فبتكون انسان حقيقي شديد وتكون انسان يعني بكل ما تحمله الكلمه من معنى انه انا

0: انا لازم اخش في علاقات كثيره، هل انا دي انا، هل دي انا؟ فللاسف الصوره المزيفه بتخلق فينا حته انه انا ما عارف انا منو.
1: دي اسوء حاجه
0: بجد، اسوء مرحله انت ممكن توصل لها، انك انت ما تعرف بجد
1: انت منو، انت منو،
0: بتحب شنو، بتحب شنو، ما بتحب شنو، يقول لك شنو، ما يقول لك شنو، وبالتالي انت ما حتعرف تكون الحاجه برضو بتديها للناس. ما يعني برضو انا زي ما انا عاوزه حاجات من الناس، برضو الناس عاوزه مني انا حاجات. فانا في علاقاتي الضيقه الزول ما يجي يقول لي مثلا انا في الوقت ده انا محتاج يعني مثلا انا محتاجه لوجودك، يعني مثلا واحده صاحبتي تيجي تقول لي مثلا انا محتاجه لوجودك في الوقت ده، تمام، انا محتاجه لانك تكوني معي مثلا، تسمعيني مثلا، انا حاليا بس بدي ابكي بس قدامك مثلا فنفترض او وات ايفر. المهم يعني انا لو ما فهمت انا شخصيا انا كأنجي دايره شنو، وانا محتاجه لشنو من الناس، وبعرف اطلب صح، وبعرف اكون الانسان الحقيقيه في العلاقات، ما انا ما حعرف برضو اعمل لاخويا الثاني ده او لاختي، ما حعرف اقدم له الحاجه اللي بيحتاجها مني.
1: صح.
0: فبس فدي حتى احنا بنقع فيها كتير، يعني لانه زي ما بنرجع ثاني نفس النقطه الاولى، انه للاسف صوره القطيع هي حاجه ما بتنتهي، هي حاجه بس شكلها بيختلف، صورتها بتختلف، فكل مره بتخط فينا افكار يعني بس مختلفه من الثانيه، فاهم؟ بس بتخط فينا افكار لانه في نهايه صوت القطيع صوت عالي شديد
1: جداً
0: شديد يعني.
1: يعني ودي حاجة بتخد يعني بتاخدنا لحتة انه انا ما حقدر اوقف الاصوات اللي حواليني. ده مبدئيا ما حتقدر توقف الاصوات اللي حوالينك، اذا كان من الاهل، من الاصحاب، من المجتمع، ده انت طالما انت دي الدائرة بتاعتك انت حتسمع، من السوشيال ميديا حتسمع. صح. حتسمع حتسمع. الفكرة انه انا شنو الميجر او المقياس بتاعي اللي انا بسمعه، وانا بفلتر كيف، وشنو اللي بتعامل بيه وشنو اللي ما بتعامل بيه. يعني انا ممكن اقول كم مره انت ممكن تحس بالندم لانه انت سمعت حاجه او الناس اللي حوالينك قالوا حاجه فانت عملتها او حاولت تعملها وفشلتها. يعني انا شخصيا انا دائما بحب انه ترفلكت الحاجات اللي شخصيتي عشان بعرف اكون فيها حقيقي، لو ما احنا قاعدين نتكلم عن الصوره الحقيقيه. يعني أنا مثلا في عمر من حياتي كنت عندي مشكلة مع المثالية، إن أنا عايز أكون الود الكويس المهذب المؤدب الفاهمة اللي هو أبو قسيس وما عارف فاهمة، فده كان ده ضغط ما بتمناه لزول.
0: صح.
1: حقيقي. فأنا كنت بحاول إن أعيش الحتة دي، لكن جواي ومع أصحابي ومع الناس التانية لا، في حاجة تانية أنا عايشها. فاللي أنا عايشه ده أنا مرغم به بسبب صوت المجتمع، مش صوتهم بس، توقعاتهم
0: عني. صح.
1: يعني هسه أنا دائما يعني أقرب الناس لي، أنا وقد يكون الحتة دي أنا ما اتشفت منها تماما، لكن دائما أنا قاعد أقول الحتة دي أنا زول ساي وما بحتاج زول يتوقعني، ما توقع مني حاجة.
0: صح.
1: شكرا. أنت أي متوقع إنه أنا مفروض أكون زول كويس خالص وزول شكرا ده بفت. ظنك فوقي وعايزني كده، حصدقني انا ما اعرف يعني انا قدرت فبيها ما قدرت، انت متوقعني زول كعب سامع عني، مطلعني زول ما كويس، مطلعني زول وحش، برضو انا ما حقدر يعني ده انت شايفه عني وده صورتك عني، فعشان انا ما حقدر اعمل لك فيني ان انا كويس للاخر، او ان اعمل لك انا كعب للاخر، او ان انا اكون عايش للناس. انا دي حاجه انا بحذر فيها صراحه، ممكن يكون في ناس مارين بحاجه زي دي، أو في شباب صغار وهم قايمين، يعني المجتمع، الأسرة، الناس خاتين لهم صورة معينة. أنا ما برفض الصورة بالذات الأسرة لأنه دي خلافات على النطاق الضيق، أنا ما برفض ده، لكن تعال جيب حاجاتك وخد حاجاتك، ما خلاص أنا برضو بني آدم، أنا بحب شنو، عايز شنو، عايز أبقى كيف. فلو الحاجة اللي أنا عايزها واللي أنا بحبها بتطابق مع الحاجة اللي هم عايزين علي، تعال نهندلها ونمشي مع بعض. ما بتطابق كيف احنا نقدر يعني انا كيف انا ما فقدت هويتي وسط التوقعات بتاعتكم، او وسط انكم انتم الفرضيه بتاعت انه انت مفروض تكون.
0: صح.
1: دي حاجه صعبه شديد. فانا بالنسبه لي لا، انت محتاج انك تكون حقيقي عشان تعرف تعيش مرتاح. صدقني ما حتعيش مرتاح والا انت لما تعيش حقيقي. انا وصلت لقناعه يا اخي، انت لو كعب هزول كون كعب، بس انت هتكون مرتاح انك انت زول كعب لانك انت عارف انت زول كعب ومقرر تكون زول كعب. انت لو زول كويس عيش زول كويس، عشان انت عايز تكون زول كويس فعيش

0: كويس، فانت ما حتكون كعب، لكن عامل فيها كويس. مرات زاد انت يعني انت، انا بتخيل انه انا لو زول كعب، فلما انا عشان الناس اقوم اساعدك جو هيكون معاني، يعني المفروض انا اساعدك فهمتي. فبرضه انا لو زول برضه كويس، لانه دي برضه بتحصل العكس بالمناسبه، وده قاعد يحصل انا ما عارف للبنات، لكن في فئات الشباب لما احنا كنا مثلا تينيجرز وكده بيحصل، انت لازم تكون زول كول، لازم تكون زول بتاع. فانا ما متربي على كده، ولادي شخصيتي، لكن عشان المدرسه، عشان المجتمع، عشان الدائره الضيقه بتاعت اصحابي، فانا لازم اعمل كده، انا لازم اشتم بالطريقه دي، ولازم اعمل ولازم اسوي. فدمانه بس انا بحاول اعمل كده، وجواي الطريقه اللي انا اتربيت بها، فانا بكون في تناقض، او كانت بلقى نفسي شخصيتي فيها اضطراب، انه انا متضايق، انا بعمل في حاجات انا ما مرتاح من جواي ان انا بعملها. ليه؟ لانه ده ما انا، ده ما اصولي، انا ما اتربيت كده ولا دي طريقتي. فدي حاجه من الحاجات، صدقني انا ما عارف، لكن انت لو عايز تعيش مرتاح ايا كان القرارات انت بتاخدها في حياتك، عين لنفسك، وده ما من باب الانانيه، لكن ده من باب انك تكون عارف نفسك داير شنو بتعمل في شنو. يعني واحده برضو من الحاجات الصعبه جدا، ويعني انا ما عايز اكتر في الحته دي، لانه دي حته بس حقيقيه، وانا متاكد انه في ناس كتير تكون معربه في حياتها، حته انه انا عايز ارضي الناس. انا سنه من السنين في حياتي شخصيا كسارجس، والناس بيعرفوني لي سنين ورا، صاحب الكل وبرضي الناس كلهم، ودار اعمل اي حاجه لاي زول، وممكن ما اعمله، لكن بس بقول لك هاي قدام، بس انت قدام انا اقول لك لا، انا ما عندي على لا مستحيل، بس قدام. انا لقيت نصيحه من شخص يعني في حياتي صراحه، قام قال لي يا اخي انت عارف يا سيدي ست زول ظابط شديد، وانا بتكيف لشخصيتك، لكن انا عندي لك نصيحه. قلت له شنو؟ قال لي اتعلم قول لا.
1: صح،
0: هي صدمتني. كيف يعني؟ يعني كيف اتعلم اقول لا؟ قال لي لا اتعلم اقول لا. الناس هتزعل، الناس هتتضايق، بس مع الوقت هتعرفك وتحترم قراراتك وهتتعامل معك كده.
1: صح،
0: وصدقني هسه في ناس يعني عارفيني ومعانين معي، وين جيت اشهد لحته لا دي، فانا بيجي انا يعني اتعلمت حته انه لا لا انا لا لا لا، انا لو حسيت انه انا ما مرتاح في الحته دي بقول لا. ولقيت دي ريحتني، انا ارتحت، لكن حال ده ما خسرني ناس، خسرني ناس. هل في ناس شافتني انه انا كعب؟ شافوني انه انا كعب، لكن في النهايه انا بقول الحقيقه جواي، انه انا مرتاح، انه اي انا بعمل الحاجه، او لا انا ما مرتاح فانا بعمل الحاجه. ياما مثلا يعني مصطلح المواسير زمان، في زماننا ده كان اسمه مواسير، ياما ادينا ناس مواسير ونعتذر لهم صراحه، لكن كان ليه؟ كان عشان بس عايزين نرضيهم، اعمل كده خلاص تمام، لكن انا ما بعمله لانه انا ما قادر اعمله، لكن في نفس الوقت انا ما قادر اقول لك انا ما بعمله، يعني ما قادر اعمله، فهمتي؟ فلا لا يا جماعه، الحياه ابسط من كده.
1: اي
0: الناس تخط الكوره واطا تحدي الدنيا. صح، العمر شنو جاري، الشغله دي زهمه، فبس ريح نفسك يعني. لا لا اي حاول انك تعيش حقيقي يعني في الحاجه اللي انت عايشها، عشان ده بساعدك وبساعد الناس اللي حواليك، عشان القبلك هيقبلك بالجد، والرفضك اوكي. انا ما لازم دي ذاته يعني، تعال نخط يعني نخط خطين تحت الحته دي، ليه الناس كلهم يقبلوني؟ عندي مشكله انه في ناس ما قابلني، اوكي يعني دي ما حاجه غلط.
1: لان انت عارف كمان يا ساردس، يعني مرات ما بيكون في تسويق لناس، فاهم؟ فالتسويق ده بيعمل لك مشاكل، اللي هو ياخذ زول ده، ما في زول ما بيحبه، الناس كلها بتحبه، فاهم؟ فيلا أي زول حرفيا، أي زول في الحياة دي يعني عنده في زول في حياته اللي هو الشخص ده، الناس كلهم بيحبوه، والناس كلهم ما بعرف لك شنو بتاع، وكمان عيب لو كمان بقى أخوك، يلا دي مشكلة كبيرة، لأنه بتبقى أبو المقارنات، فاهم؟ المقارنات كلها بتكون في الحياة دي، إنه أنت يا أخي ما تخليك زي أخوك يا أخي، أنا أخوك ده بيعمل شنو ما بعرف. فهي للأمانة يعني موضوع إنك ترضي الناس، في جانب منه تاني إنه أنا ما عاوز أكون براي برضو يا ساردس، فاهم؟ ما أنا ما عاوز أحس إنه أنا براي، أنا اللي بفكر كده، أنا اللي بتصرف التصرف ده، أنا اللي بشعر الشعور ده، أنا اللي بقرر النوع ده من القرارات، يعني أنا اللي بعيش النوع ده من أسلوب الحياة، يعني أنا اللي بقول الكلام النوع ده من الكلام، ما أقدر أحس نفسي إنه أنا براي اللي بعمل كده. فشعوري بأنه أنا عاوز أشعر بالانتماء، أشعر بأنه أنا قاعد في مكان الناس شبهي، هو ده احتياج حقيقي. يعني ما في زول فينا ما بيحس نفسه أنه هو ما محتاج لأنه زول يكون بيشبهه، يعني دائما يعني ما زي ما بقول شنو يعني موت الجماعة عرس صح؟
0: أيوه.
1: موت الجماعة عرس عادي فزول في جوا وفي الإحساس ده اللي هو موت الجماعة عرس يا أخ كلنا سقطنا ما كلنا سقطنا.
0: نسقط أي
1: كلنا. فالدنيا لذيذة يعني إحنا كلنا حصل معانا كده إحنا كلنا مثلا مرينا بالموقف الفلاني فبحس إنه ما الموضوع أنا مقصودة به وأنا كده براي فاهم أو مثلا ما بحس إنه أنا شترة كده وبعمل الحاجة براي ذاته. لأنه أي زول فينا بيحتاج لشخص في حياته بيحتاج صح. للناس في حياته عرفته فأنت وانس إنك أنت بقيت بتعمل حاجة براك حتمل ما حتعرف تكمل فيها أصلا وحتحس بأنه في حاجة غلط
0: ودي طبيعتنا يعني دي طبيعتنا إنه الإنسان كائن اجتماعي يعني إحنا ما بنقدر نعيش برانا ولا في زول بيحبز إنه يفصل نفسه من المجتمع
1: صح.
0: لكن برضو في حقيقة إنه أنا دائما بقول الناس دوائر مرات كثيرة أنا الدائرة اللي أنا فيها بحس إنه أنا الدائرة دي لو طلعت منها ما في دائرة تانية دي ما حقيقة
1: صح.
0: صدقني الناس دوائر أي إن كان طريقة تفكيرك أي إن كان أعتقد إحنا كبني آدمين الحاجات اللي بتكون فينا والاختلافات اللي فينا مرات بيكون تأثير المجتمع الأسرة وتيفر لكن صراحة أنت لو فكرت تطلع من الدائرة دي هتلقى دائرة تحتويك أو وأصلا فكرة دي إنه أنا دائرة ناس تشبهني أو أنا دائرة زول يشبهني زول شبهي سؤال الزول الشبهك ده هل بيعني ما بيختلف معك؟ بيختلف
1: كل الاختلاف
0: ما في نسختين منك صح. ما في نسختين منك أي إن كان سير تزدلق مثلا زول وفردته أو إنسان هو شايف إنهم تحركاتهم وحاجاتهم كلهم سوا لا بيكون في اختلاف لأن أنت ما نسختين فحدت إنه أنا الخوف من التوحد والخوف من إنه أكون وحيد دي هي حتة صراحة حقيقية وكلنا بنحسها بس محتاجة منك شجاعة إنك تاخد خطوة
1: صح.
0: إنه تقول أنا كده والواحد واثنين وثلاثة دل أنا فيه صدقني هتلقى ناس بتقبلك وهتلقى ناس هتتعامل معك وكمان في ناس بتحب إنها تتعامل معك وإنت حقيقي أكتر من إنك إنت تكون مزيف
1: صح.
0: يعني كل ما إنت تكون حقيقي بتريحني يعني أنا بصراحة واحد من الناس عندي شخصيات أنا بكيف له بس عشان هو مختلف من الناس أنا الزول اللي بيعجبني فيه إنه ما مع الناس
1: صح
0: فده ما حاجة كعبة فيه بس دي حاجة كويسة وهو زول عنده شخصية ودائما هو بيحس إنه يعيش كده فلا خلينا ما نخاف إنه إحنا نكون بطبيعتنا أو إنه لو أنا بقيت بطبيعتي ده ممكن يعزلني وممكن يعيشني صح. وحيد فلا أنا بشجعك إنه لحاول إنك تكون حقيقي مع اللي حواليك وصدقني الزول اللي بيحبك أو الزول القريب منك أو الناس اللي في دائرتك الحقيقية تعال ناخد برضو
1: مارك
0: في الحتة دي حيقبلوك زي ما أنت لأنه زي ما أنت دي مش أنا بقول عشان أنت مثلا فيك عيب فالناس دي بتتقبلك شفقة لكن لا بجد إنه ربنا ما خلق إنسان يعني كعب أو إنسان ما كويس لكن أنت كل ما تكون حقيقي بتساعد الناس حتى لو في مشكلة إنها هي تساعدك إنك تطلع من المشكلة دي وإنها تتقبلك وإنها تتعامل معك
1: حابة نقرأ كومنتات الناس اللي كتبوا لنا في ميرو بيقول أنا الوحيد بنوم 8 ساعات وبصحى نفس الوقت بدون تنبيه صدقني يا أخي أنت حقيقي
0: أنت حقيقي جديد
1: أنت حقيقي صدقني يا ميرو يا أخي بجد حياة جميلة ريمون توتو بيقول الشخص الراسم لنفسه صورة مزيفة ما حيعترف إنه راسم لنفسه صورة مزيفة بس الناس حتعرف يا ريمون يا صدقني كلام جميل لكن كده وضح لنا يعني فكرتك أكتر هل هو ذاته يعني يعني يعني هل هو ذاته عارف نفسه إنه هو راسم لنفسه صورة مزيفة لأنه مرات بجد في ناس ما عارفين ذاته من هم للأسف يعني أسف الشديد لكن كده وضح لنا وجهة نظرك أكتر حبيب بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالصحة والعافية شكرا لك كثير يا حبيب يا أخي منورنا جدا جدا كده شاركنا رأيك شنو يا حبيب بموضوع حلقة الليلة وقول لنا رأيك ووجهة نظرك في الموضوع شهاب الدين بيقول صباح النور عليكم أنت ممكن تكون حقيقي لكن في نفس الوقت بتطمح تغير جزء من شخصيتك بتكون مثلا أكتر إيجابية لأنه مثلا في ناس بتكون نمو بيكونوا نمو في مجتمع سلبي شديد لذلك الوحيد بيكون بحاول يتصنع حتى يصبح زول الشبه المثالي يا شهاب صدقني انت قلت نقطة حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة شديد انك انت بتكون عاوز تخد النقطة دي في حياتك عاوز تبقى الحاجة دي أصلا يعني، فا إنه تكون حتى جزء من شخصيتك وتبقى حاجة منك يعني. فدي نقطة جميلة شديد، ودي حنجي نتكلم فيها أكتر يا شهاب، لأنه دي أعتقد أغلب الناس حتكون دي الأسئلة أصلا في راسة يعني. لكن بس نقرأ كومنتات نرجع للكومنت ده تاني. الزنجي الزنجي بيقول الحمد لله بخير صراحة. في فترة قبل الحرب كنت أجلس مع مجموعة من الأصدقاء، وكانت تلك الجلسات مفيدة جدا. كنا نتبادل الخبرات، وكل واحد يستفيد من الآخر ويقدم النصائح والمساعدة. وأنا بجد استفدت منك كثير يا ساردس في برامج الحاسوب. يا سلام يا أخي، درو درو يا زنجي
0: حبيبنا يا صدقنا يا زنجي يا أخي. أول حاجة يعني شوقات ما بتتوصف لفترات عشناها قبل الحرب. يعني كنا فعلا يعني الناس بتتجمع وبتستفيد من بعض من المجالات المختلفة. وكل اللي بقوله لك يا أخي ربنا يحفظك، كن بخير، وربنا يجمعنا مرة تانية يا أخي. وصدقني ده البسيط يعني، ولا حاسوب ولا حاجة يعني، ده الفيل البسيط الزول بيحاول إنه يكون بيساعد بو أخوانه عشان كلنا نكون في منصة واحدة من من من العلم والتعلم يعني.
1: عادل بيقول أسعد الله صباحكم بكل بشريات الفرح الجميل، ودامه لكم بدوام الصحة والعافية. السؤال المطروح، كيف أستنجد نفسي من انعكاس الصورة المزيفة، علما بأن الحقيقة أصبحت ترى تخلف أو إنسان متخلف؟ يا عادل صدقني سؤالك جميل، سؤالك حلو شديد، وسؤالك للأمانة أي بجد. وعلى فكرة سؤالك ده حيتجاوب عليه بعد ما تاني نرجع للنقطة بتاعة شهاب الدين، التعليق بتاع شهاب الدين نتناقش فيه. السؤال ده حيتجاوب عليه تلقائيا، فخليك معانا يا عادل، وخليك قريب ما تمشي بعيد. سارة دفع الله بتقول السلام عليكم راديو سمر، معاكم صديقتكم سارة دفع الله من الجزيرة. موضوع الصورة الحقيقية يا جماعة، بقينا بنعيش عشان الناس تضحك ونحن موجوعين، بنقول أنا كويس ونحن منكسرين من جوا، بننشر الصورة الضاحكة ونحن برانا بنبكي، راسمين صورة مزيفة ناجحين مبسوطين ما عندنا مشاكل، لكن الحقيقة كلنا بنقع وكلنا بنتعب وكلنا محتاجين زول يسندنا. طيب كيف نعيش الصورة الحقيقية؟ كيف نعيشها لما نتصالح مع نفسنا أول، نغلط ونعترف، نتعب ونقول تعبان، نفرح ونعبر، ما نخاف إنه لو ورينا ضعفنا الناس حتبعد. الناس الحقيقية بتقرب أكتر للزول الحقيقي، أما الصورة المزيفة بتتعبك وبتتعب الناس اللي حولك. فأنا أختار أعيش حقيقي بوجعي وبفرحي، عشان لو وقعت ألاقي زول يشيلني، وأنا حقي ما أشيل صورة ما موجودة أصلا. شكرا لك سمر يا صديقي، شكرا لك أنت يا سارة يا أخي، أنت شكرا بجد يعني، شكرا لك كثير للكلام الجميل ده وللنقاط اللي ذكرتيها، نقاط حلوة جدا. حابة نرجع ثاني للتعليق بتاع شهاب. إنه أنت بتكون عاوز تخد حاجة معينة أو تتبنى فكرة معينة أو مبدأ معين أو تصرف معين، لغة كلام معينة لنفسك فتضيفها لشخصيتك. فكيف أقدر أفرق بين إنه دي صورة مزيفة، وكيف أقدر أفرق بين إنه أنا زول بحاول أبني في شخصيتي بصورة كويسة؟
0: طبعا ده صراع التغيير، ودي مشكلة كبيرة، ودائما انت بتكون عارف، لكن الضغط بيجيك من برا، ضغوطات ضغوطات ضغوطات ضغوطات. ابسط حاجه يعني، انا بتذكر زمان ايام المعهد بتاع الانجليزي والديبيت والدسكشن والكلام ده، واحده من النصايح اللي بقدمها الاستاذ انه يا اخي انت عشان تتعلم انجليزي لازم تمارس شنو اللغه، وتكون شجاع شنو
1: تتكلم
0: حتى لو بتغلط. ها فكونا مارجين عشان نمارس اللغة. فانت مجرد ما انك قاعد مع مجموعة عشان انت قررت عايز يعني انك تتعلم اللغة، فانت بتحاول انك تتكلم لك كلمات بالانجليزي عشان انك انت يعني بتحاول انك تغير الحاجة دي فيك، ده مالو ده فجأة كده عمليني فيها بعرف انجليزي. وان ده انا في حاجة مطلقة زمان بيقول لك شنو كورسات السوق العربي ده ضغط. انت هنا يا تقرر تنسحب تكسر الحنك عشان ما يطلعوك بيض زي ما تقول، يا شنو يا انت صح. عارف نفسك بتعمل في شنو، وعارف انك انت بتعمل كده عشان بكرة انت عارف نتيجة الحاجة دي
1: صح.
0: فدي هنا انا اعتقد انه ده اقرب لمثل لحتة انه انا اتبنيت حاجة معينة عايز اعملها، لكن في نفس الوقت بمر بضغط انا لو ما مدرك للقرار اللي انا واخده، او ما مدرك للفكرة اللي انا واخدها ده ممكن يعرضني لانه الناس تشوفني انه انا بتصنع او انا بتزيف.
1: صح.
0: فهنا انا لو خدعت يعني خدعت او انه انا يعني تعطيت للفكره بتاعت الناس عني ممكن شنو؟ ممكن اكسر الحنك.
1: صح.
0: انا قررت مثلا يا اخي انوم بدري فاصحابي بيسحروا الساعه 10 جاء يا جماعه معلش انا همشي البيت عشان انا عايز انوم. المره الاولى خلوك، المره الثانيه، المره الثالثه بكون عندك صاحبك كده، لا انت الايامات دي ولا قابل فيها في انت دايما في صاحي انت يا زلمه مالك الايامات دعمل فيها امور الحمام ده دارت انوم بدري وكيف كيف مالك دارت اعمل فيها صحي ومالك يعني في انت فانت هنا يا انت تكون مدرك انه انك انت فعلا واخد قرار انك عايز تعمل الحاجه دي او انه الضغط حيكون عليك كتير وفي النهايه حتنسحب. فصراحه اجابتي له انه يعني ده رايي، ممكن يكون غلط وممكن يكون صح، اكيد قابل لانه يعني ايد النظر فيه، بس دايما الحاجه بتتعرف منك انت اكتر انه انا لما اخذت القرار ده، لما انا عملت الحاجه دي بالطريقه دي، لما انا عملت كده، انا عملته عشان انا فعلا واخد قرار وعارف نفسي بعمل في شنو، ولا انا عملته عشان مثلا يا اخي انا شايف الناس دي يا مادة الموضة انه تتكلم انجليزي يعني فهمت
1: صح،
0: انك بتيدي عليك كم كلمة كده انجليزي فانا بحاول اعمل كده. فده السنسر الوحيد او ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن اقدر اقول لك انك انت بتعرف فيه الفرق، وكمان بديك دافع انك تكمل او انك انت للأسف تحس انك انت فعلا الناس دي شايفاني انا متصنع وانا الموضوع ده ما جاي معي فانا هنسحب منه.
1: تعرف كمان يا سردش بحس انه في الموضوع ده بالذات انه انا في الاول لازم اعرف انا منو وانا دير اوصل لشنو، دي حاجة بتسهل علي الكثير. تمام. بالاضافة لانه انا قاعد اسمع من وين، ما انا برضو لما اكون دير اضيف حاجة لشخصيتي جايب السورس ده من وين، المنبع بتاع الحاجة دي شنو. طيب انا من شفت انه يا اخي انا لازم اكون انسانه مثلا بعرف اكون بقول كلام ايجابي، يعني ما انسانه دائما سلبيه، ما زي الناس السلبيين كل الناس بيقعدوا يقولوا كلام سلبي سلبي سلبي وبيسبوا وبيلعنوا يا اخي والحياه دي ما عارف لك شنو بتاعه والدنيا دي ما ماشيه كويس وما بعرف لك. انا ما ادري اكون انسان ده، ادري اكون انسان ايجابي. طيب الحاجه اللي خلتني او المنبع بتاع انه انا تجيني فكره بتاعت انه اكون انسان ايجابي دي، المنبع ده شنو؟ من وين جاء الحاجة دي أصلا؟ الفكرة دي جات من وين؟ لأنه أكيد أنت مثلا لما جات الفكرة دي جات مثلا أنت شفت زول، شفت زول هو بالشكل ده يعني إنسان دائما إيجابي ذاك دائما كلامه كويس ما أعرف لك شنو. فأنا لما أعرف أنا كنت شنو وأعرف أنا المصادر بتاعتي هي ذات شنو، ده حيفرق كتير يعني. ودي الحاجة اللي حابين نأكد عليها أكثر، إنه أنا كل ما كان مصدري مصدر بجد موثوق فعلا شايف صورتي بصورة حقيقية فعلا شايف قبول في المكان ده، كل ما أنا حأكسب، كل ما أنا حعرف أمشي صح. للأسف إحنا عشان معتمدين بصورة كبيرة شديد على الناس، ومعتمدين بصورة كبيرة شديدة على إنه الناس بتقول شنو، معتمدين على الحاجة دي بشكل ما يعني احنا زادنا ما مدركين ليه ومدى احنا للدرجة دي، فاهم؟ ما مدركين الحاجة دي. يعني دائما بتذكر قصة هارون اخو يعني اخو موسى النبي
0: موسى.
1: هارون ده يعني لما نجي نشوف مثلا هارون نشوف موسى بنلقى انه الموضوع مختلف شديد، الموضوع مختلف بيناتهم هما الاثنين. يعني هارون الناس ضغطوا بيه جاي ضغوطات ضغوطات
0: ضغوطات شهر المرحلة
1: بجد قام عمل لك الصنم.
0: اي لو موسى يتأخر هم
1: موسى ده يتأخر اهم موسى ده وين وما بعرف لك شنو الشعب يتزمر
0: كل الناس
1: اي فيلا خلاص قام لملم لك الذهب كله قام عمل لك
0: دارين شو بيعرفوا
1: عمل لهم طوالي ما في مشكلة وهو ذاته ما عمله لنفسه هو مخترع بالحاجة يعني يا هارون يجي سؤال جوهري انت ذاتك ما مقتنع بالحاجه يعني بجد، وده على فكره بيعبر عننا كثير
0: حقيقه اوقات كثير
1: احنا
0: بنعمل
1: احنا كده أي. يعني هارون قام عمل لك يا زول الصنم ده عمله للناس وشنو الناس دي يا زول لفت لك وعملت وقصص وبتاع وكل الطقوس اللي بيعملوها للعبادات والكلام ده
0: الالهه الوثنيه
1: يعني كانت خيانه عظمى فاهم، خيانه حقيقيه عظمى لله يعني.
0: وهو نفسه ما كان يعني دائما نرجع لده هو نفسه ما مقتنع
1: ما مقتنع بالحاجه دي
0: لكن عشان هم طلبوا ده
1: بالظبط
0: هو عمل كده.
1: فلما موسى جاء يعني جاء ونازل باللوحين وكان زعلان جدا وكسر اللوحين وده كله عشان هو زعلان على الشعب ده زعلان على انه هم كيف بيعملوا كده قدام ربنا. ورغم انه هو كان زعلان وكان بيغضب جدا مرات كثيره وعمل حاجات كثيره تصرفات فيها انه هو غضبان وبيعبر عن غضبه للناس, لكن كان دائما مع ربنا كان الموضوع بيكون مختلف. يعني دي حاجه كمان بتعجبني شديد في موسى النبي, انه كان بيمشي قدام ربنا وبيشفع من اجل الناس. يعني طيب يا رب يا اخي عشاني عشان خاطري, يعني
0: دل مع شعبك
1: دل شعبك بالضبط كده. فكان دائما بيعمل الحته دي رغم انه هو يعني, ودي انا بحب اشوف انه دي كانت اسمى انواع الـ الصوره الحقيقيه اللي عرف انه يعيشها موسى. انه موسى شبع صح, موسى شبع صح, هارون ما كان شبعان للاسف. هارون كان معتمد على شبعه وعلى الانتماء بتاعه للشعب, ما كان معتمد على الحاجه دي من مكان الصح. لكن موسى كان معتمد على الحاجه دي من المكان الصح, والحاجه اللي خلته انه هو يعرف اصلا يعني شنو ان يكون الوقت ده كله بس ماشيين مع ربنا, ويعني شنو هو يقود الشعب الوقت ده كله ان يكونوا بس بيعيشوا لربنا, وانه وقت الخيانه يكون بيقف ضده, وقت انه الشعب كله داير حاجه معينه هو يرفض الحاجه دي وما كان بيخضع للشعب. الحته دي ده بيدل على انه هو كان عرف انه يشبع صح, عرف انه يحدد مكان انتمائه صح, وعرف يعني شنو هو ماشي لوين, يعني صح. هو داير يعمل شنو اصلا ودار يسوي شنو ويمشي لوين. هل موسى ما غلط؟ غلط كثير, غلط كثير. واكبر حاجه يعني لقاها موسى انه هو ما يعرف يخش ارض الموعد. لكن في نفس الوقت كان موسى انسان مميز, كان انسان حقيقي, وربنا يتعامل معاه ويستخدمه فعلا عشان هو كان حقيقي, واستخدمه فعلا عشان يعرف يقود الشعب رغم انه هو كان موسى برضو تمتم ما بيعرف يتكلم, مش يتكلم لك قدام فرعون, او استخدم هارون انه هو يكون بيتكلم. فكان في حلول, لكن ربنا اختار انه هو يستخدم موسى
0: صح
1: كشخص, اختار انه هو يستخدم ده. فيعني الحاجة اللي بشوفها انه هي الكور الحقيقي في النقطة دي, انه احنا نعرف نشبع صح عشان نعرف نعيش صح ونعرف ننتمي ذاته صح
0: حقيقي.
1: يعني احنا ذاتنا لما نكون دايرين ننتمي وسط ناس ده احتياج طبيعي, لكن انا لازم اكون بستمد انتمائي الحقيقي ما من الناس,
0: من المصدر الحقيقي
1: من المصدر الحقيقي عشان اعرف اكون وسط الناس ديل, واعرف اكون بقول انه انا جزء من الناس ديل وانا بنتمي للفئه دي مثلا من الناس او المجموعه دي من الناس. انا لازم يكون عندي انتماء ثابت, انتماء ثابت وحقيقي ما بيتغير, ما في حاجه بتهزه. فللاسف احنا مثلا مرات يا ساردس بنسعى انه نثبت الانتماء بتاعنا الارضي
0: للناس وللمجتمع,
1: لكن ما بنسعى انه نثبت انتمائنا لربنا.
0: ده حقيقي. يعني انا فارق معي لما انت بتذكري في شخصيه موسى, وده من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. يعني من الشخصيات اللي بجد لما تقعد تقرا عنها كده بتعرف انه هو كان شخصيه تفهم, يعني شخصيه حتى قدام ربنا بحاجه ربنا في حاجات انه ليه ده شعبك انك ما تعمل فاهم. فدي شخصيه صح. يعني شخصيه قياديه حقيقيه, والحته اللي انت بتقوله فيه انه هو عارف هو منو بيعمل في شنو. يعني الكلمه بتقول انه شنو, انه موسى عرفك وشعبك عرف شنو, عرف اعمالك. فالشعب كان شاف عجائب بتاع ربنا, شاف عظمه ربنا صح. لكن موسى كان بيعرف ربنا كان بيعرف ربنا كشخص. والحاجه اللي انا دار اقولها, وده سؤال الصباح وانا جاي يعني بفكر فيه, انه حياتنا بتكون كيف لو احنا مدركين عايشين بإدراك إنه يعني الحاكم أو الشخص الوحيد اللي عنده حق إنه يكون يعني بيحكم أو إنه يكون بيلقي الحكم على حياتنا ده ربنا أو ده الله. هل تصرفاتنا هتكون نفس التصرفات ولا لا؟ كم مرة إحنا بنحاول نرضي الناس من غير ما نفكر في ربنا في الحتة دي رأيه شنو, أو الله عايز مني شنو في الحتة دي,
1: من الحكم؟
0: لا, المجتمع عايز شنو. أنا مفروض أعمل عشان الناس, أنا مفروض أعمل عشان, حتى لو ما بيجي عشان الناس, الموضة بيجي تقول عشان شنو, عشان الأنا. أنا بسمع في بودكاست بتكلم عن حاجة صعبة شديد, بقول لك إنه الحقبة دي حقبة تأليه الأنا. كلام بعيد
1: صراحة,
0: كلام كده أنا حسيت ده فعلا
1: دي حقيقة,
0: إنه ده زمن إحنا بنألح فيه زوادنا, ده زمن الإنسان شايف إنه هو الكل في الكل, حتى مش انا بعمل عشان الناس لكن شنو انا عايز كده. لكن انا ما برجع للمصدر اللي هو ان انا لما اعمل كده راي ربنا شنو في الحته دي, راي الله الخالق اللي عنده كل الحق في كل حاجه, اللي هو الحق نفسه في الحتة دي رأيه شنو، في الحتة دي عايز نعمل شنو. لا لكن أنا لو عملت كده أبوي بيقول شنو، أنا لو عملت كده أمي بتقول شنو، أنا لو عملت كده الدائرة حواليني بيعمل شنو، لكن ما بفكر في الخالق اللي عنده الحق إنه يعطي ويأخذ. لا أنا بفكر في الحواليني. يعني أنا ده يعني ده حتة أنا ممكن بكون بخليها معي ومع المستمعين في الحتة دي، لما نجي نفكر عن موضوع إنه الصورة المزيفة، خلينا نحاول نخد ده المقياس بتاعنا، ده المجر بتاعنا. أنا لما أعمل حاجة منو الحكم؟ هل الحكم أنا ولا الناس ولا ربنا؟ كل واحد فينا يشوف منو الحكم في تصرفاته، الحكم هو ذات نفسه ولا الناس اللي حواليه ولا الإله الخالقه الله. وأنا يعني أنا في آية شارك بقى واحد من ال من ال من ال من المستمعين هو يتكلم فيه، وده شهاب تقريبا.
1: لا ما شهاب، اللي هو روف.
0: روف روف روف يتكلم فيها برضو. دي حاجة من الحاجات اللي لفظت نظري الصباح، اللي هو الآية دي في صموئيل الأول، بيقول شنو؟ بيقول الناس ينظرون إلى شنو؟
1: بشوف
0: الصورة الخارجية. لكن الله هو بيشوف شنو؟
1: القلب.
0: فأي إن كان اللي انت بتقدمه للناس، اللي انت بتقوله للناس، الصورة اللي انت بتصحر بها للمجتمع، إذا كنت واو خالص، إذا كنت دمل بيفرق، دمل مقياس. لكن الجواك شنو؟ المنبع اللي انت طالع منه شكله كيف؟ وأنا أعتقد برجع لحتة اللي انت قلتيها، لو أنا مليان في حتة بقول لكل إنان بما شنو ينضح. الحاجة اللي انت مليان بيه هو اللي بيطلع. فحتى لو انت حبيت تزيف أو كاد ما ما ما بتقدر تكمل. في زول جبال يتكلم قال انه لما انت تكون مع حقيقي انت بتتعب نفسك وبتتعب الناس معك.
1: صح. استنزاف كبير.
0: متعب.
1: واحنا عايشين كم مرة، هي مرة واحدة ودي حياة واحدة، احنا محتاجين انه نعيشها بصورة فيها يعني نعرف نستثمر صح في حياتنا. وعمرنا ما حنعرف نستثمر صح لو انا مثلا الحاجة دي ما جردتها من حاجات كثيرة عاملة فيها. يعني مثلا حسن مثلا زول، أنا متأكدة زول اللي اخترع الراديو مثلا الراديو ده لما جاء دير يركبه أو دير يضبطه كده، أي قطعة براها شينة شريط
0: حقيقي.
1: أي قطعة براها شينة. ويعني ما كل الأسلاك حتكون ملبسة، يعني حيكون صح. في سلك اللونه نحاسي داكة ساي كده بس فاهم، وسلك كده مكعوج كيف وشكله شين تمام. لكن السلك ده لما ركبه مع سلك تاني ده خلى الشغلة دي تكون بتطلع صوت مثلا. بعد شوية قام الحياة المدورة ما بعرف ليك كيف دي ما كان شكيل براكي هذا شيء أنا شديد. بعد شوية لما ركب يعني ركب لغاية ما ركب أي واحدة كانت مجردة، يعني ما كان يعني عمل فيها، يعني لازم تكون شكلها طلاها مثلا. يعني النحاسة جوه ده ما ضربوا مثلا أبيض مثلا، ولا ضربوا مثلا بنفسجي مثلا، مهم لون كده يكون نظام لون
0: جميل
1: رهيب كده ولا بتاع، لا خلاه زي ما هو عملوا. يعني الفكرة وين؟ إنه هو لما جاء دار يركب الراديو استثمر في كل قطعة بدون ما يجمل كل واحدة بصورة خاصة نظام، إنه لازم تكون هي بالصورة الجميلة دي عشان تبقى النحاسة جوه ذاتها حلوة. لا، خلى كل حاجة استخدمها زي ما هي، جرت كل حاجة من إنه هي تكون المثالية. ولما ركبها بقت حاجة كويسة، ما حي مثالية. الراديو ماشي مثالي، ممكن شكله ذاته ما يعجب ناس كثيرة، لكن هو حاجة كويسة. كان في وقت من الأوقات حاجة بتوصل أخبار.
0: أيوه.
1: انت قاعد في مكانك وما في أي سوشيال ميديا، لكن انت بتسمع من خلال الراديو أخبار في دول تانية أو أخبار حتى في الدولة انت قاعد فيها. فالراديو كان حاجة في وقت من الأوقات حاجة كويسة، برامج بتسمعها وغيره زي مثلا راديو سمر برضه يعني.
0: اختراع.
1: فبس فهو حاجة لما تركبت كانت حاجة مفيدة، حاجة كويسة أفادت الناس تمام. فانت محتاج تستثمر في نفسك، تجرد نفسك من الحياة اللي انت اوريدي ملبسة لنفسك الكثيرة، عشان انت عاوز كل قطعة وكل تفصيلة فيك تكون بصورة واو وبصورة مثالية. فدي بنحتاج ان احنا نتجرد منها وننزل منها عشان نعرف نكون الحاجة الكويسة، الاستثمار الصح، نعرف نستثمر كل قطعة بصورة صحيحة. واحلى حاجة، احلى حاجة بجد يعني انا بتعجبني مثلا في ناس كتار ومن ضمنهم كان بولس الرسول. إنه بولس كان بيعرف يقول إن هو عنده مشكلة في الحياة الفلانية، كان بيعرف يقول الحياة بصورة كويسة شديد. يعني كان كان بيعبر عن إنه هو مثلا ضعيف، عن إنه هو منكسر مرات. وداود نفس الحكاية، أكتر اثنين أنا بحسهم إنه هو بيعرف يعبروا عن الحتة دي بصورة حلوة شديد. وما كان في حتة اللي هي بتاعت إنه يا أخي أنا لازم أتجمل شديد في النقطة دي، لكن كان بيعلنوا عن ده وكان بيعرف يعبروا عن ده. وكان بولس دائما بيتكلم عن تاريخه القديم اللي كان بشع جدا، ما غطاه خالص. يعني ما غطى انه يا اخي هو كان بيعمل حياة دي، لا كان بيقول انه انا كنت في وقت ما كنت بضطهد الناس، انا كنت بضطهد الناس، انا كنت بعمل حياة سيئة جدا. وكان بيتكلم عن ده وبيعبر عن ده، مش انه هو خلاص دي حياة تتمسح وتنتهي، لا كان بيعبر عن ده. لكن انه في فرق حصل من هنا، انا بقيت هنا حقيقي. من هنا انا مشيت للحته دي تمام، بسبب انه انا انتميت صح، بسبب انه انا عرفت اشبع صح، وبعد كده قدرت اعرف انه انا عايش صح. فدي الحاجات اللي احنا بنحتاج دائما نذكر نفسنا بيها، انه احدد انا يعني انتمائي وين الحقيقي، وانا قاعد اسمع من وين، قاعد اسمع الناس منو، قاعدين له افكاري، قاعدين يقودوا شخصيتي دي الناس منو. كده ارجع تاني للكومنتات، في ناس كتبوا لنا كومنتات جميلة. في صلاح أمين بيقول السلام عليكم ورحمة الله أهل الطيبي برنامج سمر، الحمد لله وشكر لله وصلنا السودان مدينة القضارف. يا سلام
0: يا سلام،
1: وربك عارف بعد 3 سنوات من الهجرة نحمد الله وجدنا السودان تمام وكهرباء تمام وموية ومطر شديد والحمد لله. يا سلام يا صلاح، يا أخي كلامك ده يعني مبهج بشكل كده رهيب صراحة، وحمد لله على السلامة فعلا، ونشكر ربنا أنتم بخير ووصلتوا بخير، وأنه الدنيا جميلة وأمطار القضارف. يا سلام يا
0: سمسم القضارف،
1: يا سلام يا أخي، جد حياة جميلة جدا جدا يعني. وسلامنا لكل الأهل في القضارف، وكمان يعني ما عارف أنت يعني الناس زي عارفين بموضوع راديو سمر ده، ولا أنت براكل قاعد تسمع، ولا كيف قاعد تجيب ناسك وأصحابك معاك، ولا أنت براكل قاعد تسمع، ولا كيف؟ لكن أتمنى أنك أنت تكون كمان بتوصل سلامنا للناس اللي ما بيعرفوا راديو سمر، يقول لهم يا جماعة راديو سمر بيسلم عليكم، وهم ذاتهم يكونوا بيحضرونا وبيتابعونا. طيب عصمت الدولي بيقول صباح النور عليكم، لدي سؤال داير في راسي لغاية اللحظة وما وجدت له إجابة، ليه دائما إنسان أو شخص بيقول الحقيقة بيكون مكروه من المجتمع؟ شنو السبب الحقيقي؟ سؤالك جميل يا عصمت. سؤالك جميل. صدقني يا أخي كده انتهى بيقول شنو يا سارس، بعد كده بقول كلامي
0: صراحة. يعني أنا أتفق وما أتفق مع الحتة دي. ما هو الفكرة شنو؟ المجتمع هنا انت قاصد بناس منو وكيف، لانه هو دي صورة عامة بقت تتقال انه المجتمع ما بيحب الحقيقة وبيحب الزيف، دي حاجة طبيعية، ده الشكل اللي بقى يتقدم عليه السوشيال ميديا، ده الشكل صح. الحالي انه كل حاجة مفروض تكون مثالية، وانا ما دار اصحر بالصورة الكذا الكذا. لكن اعتقد انه صدقني يعني، وإلا لو انت بتقوله ده ما بيعجب الناس اللي حواليك يعني، اوقات اي ما في في ناس كتير ما بتتقبل الحقائق. هو الفكره بتاعه انه بيقول لك شنو، الحقيقه حاره، انه الليله الحاجه لو ما عجبتني معظم الناس بتحب تجامل انه يا اخي ما. لكن في زول بيجي بيقول لك لا لا الحته دي ما عجبتني، فانت بتحس انه ما افضل حاجه، ما افضل حاجه. لكن يعني انا بقول لك انه حتى ولو الفكره انه بقت مكروهه، أكيد الحقيقة هتكون مكروهة، إن المجتمع الغير صادق، المجتمع الغير حقيقي. لكن صدقني لو أنت في يعني دائرتك ناس حقيقيين وناس صادقين، أكيد حيعرفوا يتقبلوا الحتة دي، حيعرفوا يتقبلوا إنه لما أنت تقول الحقيقة. بس يعني زي ما إحنا قبل قلنا، إحنا لازم نفلتر من نيجي نتكلم عن المجتمع بصورة عامة. قد يكون أيوة في ناس ما بتحب الزيف، ما أي ما بتحب الحقيقة، وبتحس إنه أنت ليه كده وأنا لازم أعمل كده. بس على الدائرة الأضيق، لو أنت في الحتة البيئة الصحيحة والبيئة الكويسة، أعتقد إنه لا إحنا بنشجع والبيئة دي بتتقبل. زي ما كل ناس يعني في كذا من المشاهدين كان بيقولوا إنه إيش حقيقي، وإن أنت بتكون أريح للناس إنها تتعامل معك.
1: بالضبط بتفق معك. وفعلا أنا أسأل سؤال ذاته، يعني إنه الناس اللي هم ما بيقبلوا كلامي ديل، هم بالنسبة لي أنا شنو؟ يعني أنا بحدد هم ذاتهم بالنسبة لي أنا كشخص، هم بالنسبة لي أنا شنو؟ الحتة دي بتساعدني أنا ليه؟ لأنه أعرف يا تنوع من العلاقات حتكون في حياتي أصلا مبدئيا كده. هل أنا معناته أنا ما بتعامل مع كل الناس؟ أنا بتعامل مع كل الناس. ما أنا حاليا في حياتي هل هي علاقات ضيقة؟ لا. أكيد لا. علاقات كثيرة جدا ودوائر كثيرة كاملة. وزي ما انت قلت انه هي دوائر هي دوائر العلاقات دوائر دي دائرة كده دي دائرة كده دائرة كده في الدائرة الضيقة الدائرة قريبة شديد جدا مني الدائرة دي هي فيها الموضوع ده لانه ده هنا ده فعلا ده هو السؤال الحقيقي. طيب لو هي فيها الموضوع ده ممكن تقول ليه مثلا في اصحاب بتبدلهم لكن هل الاهل ديل يبدلون كيف؟ طيب مبدئيا برضو حتى في الاهل عندنا دائرة ضيقة اللي هم ناس منه ناس البيت ناس البيت للأمانة يعني أنا ما بقدر أقول إنه دي حاجة جامعة لكل الناس وأكيد كل الأهل كده ما بعرف ما حعرف أقول الكلمة دي بس عموما أنا كشخص أنا محتاج إن أنا أكون بقول الحاجة مبدئيا طبعا أكيد بصورة كويسة لما أنا حتصرف تصرف معين حتصرف بطريقة يعني شنو بالذات لو حتجي على زول لازم تتقال بطريقة كويسة صح. يعني مستحيل أجي سادس أقول لك يا أخي عشان دي الحقيقة يا زول عين يا أخي الخاتم ده غايزني
0: أيوة.
1: ما تلبسه ما ينفع تقعد تلبس لي خاتم ما ينفع أقول لك كده لو حي أتكلم معك يا أخي أقول لك يا أخي مثلا يا أخي تعرف يا أخي يعني أنت زول يعني مثلا أنت زول ممتاز وكل حاجة يقول لك كلام كده كويس لكن صراحة يا سارديس يا أخي أنا مثلا الخاتم ده أو الشكل ده مثلا ما بيعجبني مثلا أنا شخصيا كأنجي مثلا رأيي كده في الحياة دي فأنت حتقبل الحياة دي ولا ما حتقبلها
0: صح.
1: دي حاجة بعد كده بترجع لك لكن أنت لازم لما تسمع مني تسمع مني بصورة
0: كويسة
1: فأنا كيف بعرض الحقيقة اللي هي الحقيقة المرة اللي حاجة أنا أقول عليها دي يعني نعرضها بالمرار بتاعها ذاته ولا بنفلترها بصورة كويسة تاني حاجة إنه أنا محتاج أعيش الحاجة بتاعتي دي بعد كده الناس اللي حواليني تلقائيا لما يقولون أنا بتعامل بطريقة كويسة بقدم حتى حقيقتي المرة دي بقدمها بطريقة كويسة مع الزمن ممكن الناس تتعود
0: حقيقي
1: مع الزمن ممكن تلقى ساعتهم ناس بيتك تعودوا عليك تعودوا على إنك أنت بالطريقة دي على إنك أنت بالأسلوب الفلاني ده تمام أصحابك الدائرة حوالينك يتعودوا عليك إنهم بالطريقة دي وبالأسلوب الفلاني ده فإذا بعد كده لو جينا على مستوى الأصحاب ما بنقول بسهولة حتبدل أصحابك أسرع حاجة أنا كده لازم تبدلهم لا لا لا يعني أنت بتحاول معاهم الناس دي. بعد كده بتبقى لو هم الحكاية بقت فيها العلاقة بقت فيها سموم كثيرة في وقت ذاك لا بنحتاج أنه في حاجات بتحتاج تتبتر لكن في حاجات إحنا بنشتغل عليها يعني أصحابك ذاتهم بتشتغل على أنك أنت تعودهم على حاجة معينة فهو
0: يعني بس أي قبل ما يعني نعدي الحتة دي برضو أنا ما يعني داير أقول ما ننسى زي ما قبل أنا قلت معلومة إنه إحنا في حقبة بتاعت تأليه الذات برضو أوقات أنا قابل للتغيير ممكن أنا المشكلة تكون فيني فأنا بحاول إنه برضو يعني مع مراعاة لكل اللي إحنا ذكرناه وإنت ذكرتيه بس خلينا ناخد برضو نوتة إنه إحنا ممكن يكون المشكلة فينا فما في عيب إنه أنا أحاول إنه أنا أتغير لأنه برضو أنا معاك أنا شخصيا بصورة شخصية أنا واحد من الناس عندي مشكلة مع طريقة الكلام أكتر من الكلام أنت ممكن تيجي تقول لي كلام كله أنا أخدته بالجنب أمسك بس في طريقة كلامك وحتى لو أنت صح وحتى لو أنت صح صحيحين طريقته ما عجبتني ده بيبقى لي الكارثة أنا بكون ما قادر أسمعك تاني ما بكون قادر أشوف الكلام أنت بتقوله ليه لأنه أنا بشوف مثلا الطريقة ما احترمتني ما شفتني فأنا ما محتاج أشوفك ما محتاج أسمعك ففعلا يعني أنا بنوح حتة إنه أسلوب الكلام أهم من الكلام والحاجة الثانية خلينا نكون فليكسيبل إنه أنا ممكن يعني ممكن يكون المشكلة فوقي يعني أنا بجد يعني حتة إنه حتة الذات دي بقت كثيرة فأوقات أنا كده ناس بيتنا أنا كده لا ما في حاجات في الدوائر الضيقة أنا لو ما راجعت فيها نفسي من خلالهم هم لأنه ده الصورة اللي بيعكس يعني إحنا بنعكس بعض
1: إحنا
0: مرايات لبعض فبالتالي لو هم شافوا الحاجة دي فيني يتكلموا فأنا محتاج لا أقف في الحتة دي أشوف المشكلة وين قد يكون فعلا أنا غلط وأنا محتاج أتغير
1: حقيقة العلاقات الضيقة دي يا جماعة يعني هي الكلام فيها كتير كتير كتير كتير شديد لكن يعني إحنا هبش ممكن يكون جزء بسيط منها إنه فعلا أنا في العلاقات الضيقة بالذات أنا بحتاج إنه يعني ما أستعجل يعني ما دائما بنقول بسرعة إنه يا أخي أنا ببتر مستحيل يعني بالذات العلاقات الضيقة دي يعني ناس بسكم دائما بتعرف تبترهم بالعكس دي الناس أنت بتستثمر وده جزء من الاستثمار ما إنك أنت بتعيش حياة مزيفة لكن إنك أنت فعلا يعني بتحاول إنك أنت لو في حاجات فعلا فيك غلط في حاجات فعلا فيك ما مزبوطة بتحتاج إنك أنت تكون تشتغل عليها يعني لينا بتقول موسى مثال حقيقي اتعلمت منه حياة حلوة شديد نشكر ربنا على كل شيء يا لينا يا أخي منورانا وشكرا لك جدا جدا جدا على على الكومنت الجميل ده. في أرجع تعال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم يا أخي يا منورنا يا أرجع تعال.
0: أرجع تعال رسل لنا برضو يعني رأيك في الموضوع وقول لنا يعني نظرتك.
1: ممكن يستخدم في حاجات كثيرة. أوكي. في كوكو صبحي بيقول صباح الخير على أجمل بلد وعلى أحلى ناس أهلي وأخواني الكرام متشوقين للحلقة الجديدة. يا كوكو يا أخي صدقني يا أخي يعني أنت جي متأخر شكلك.
0: أي.
1: احنا حلقة جديدة ابتدت قبل حلقة جديدة ابتدت قبل لكن لغاية حس يعني قدامنا حس ثاني زي ربع ساعة كده في وقت انك انت تشاركنا وتدينا رأيك وتقول لنا الحاجة عجبتك شنو من حلقة الليلة. لطفي بيقول الناس البركة. يا اخي صدقني يعني منورنا جدا يا لطفي مبسوطين بك جدا. وكمان حابين نسمع رأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن الصورة الحقيقية والصورة المزيفة فحابينك انك انت تكون بتشاركنا برأيك في الموضوع. طيب في توتو توتو السام اوكي اللي هو أساس قسيس متوكل
0: Yeah.
1: بيقول تحياتي لناصر قضارف تفاؤل جميل مع المطر كونوا عافية. يا سلام يا أخي يا قسيس يا أخي منورنا جدا جدا وتحب تقول حاجة
0: حقيقة أنا طولت منها
1: طولت منها شيء صح
0: بصوت خالص إنه يعني أنت تكون بتشاركنا يا قسيس تحياتنا لك من هنا ولكل الشعب الكنيسة والأسرة يا أخي ربنا يباركك ودي يعني دي طلة جميلة جدا.
1: صدقني طبعا دائما قسيس متوكل يعني بيذكرني بالفول لانه طبعا لما كان بيجينا الاستوديو طبعا ليك زمان يا قسيس لازم نجيبك يعني نكلمك طوالي كان دائما لما بيجي بلقانا بعمل في الفول بتاع الصباح يعني فبس فدائما بيقول لي هاي انجي الفول وين نعمل لك فول طوالي
0: والله الفول انجي خلاص تعال طيب
1: هاي تعال طوالي يعني نعمل لكم فول كارب كده. عمر السنواسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا. الحياة ليست أحلام مزيفة بل التزام وأغلبنا نتهرب من تلك الأزمات الأزمان. أوكي. لذا جزء كبير منا يتصنع أعذار مزيفة لإرضاء من حولنا وهذا جزء من عاداتنا السيئة عسى نتداركها ونقبل واقعنا. يا عمر يا أخي صدقني كلامك جميل جدا وممتاز جدا شكرا لك كثير. طبعا عمر نزولنا شديد يا أخي زول صاحبنا
0: من عنوان سمرنا يعني يعرف
1: يا صراحة يا عمر يا أخي يعني للأسف يعني الحياة دي في رأيك يعني كده شاركنا ممكن الحياة اللي بتخلينا نوصل للمرحلة دي شنو اللي بتخلينا إن إحنا نوصل لمرحلة إنه يا أخي نقول لزول يا زول خلاص أنا بجيك ونقوم نعتذر من الحياة دي. الأسباب اللي هي ممكن تكون خلتنا نوصل للحتة دي يعني شنو فمنتظرين الكومنت بتاعك. عبد الله موسى بيقول نبحث عن حل المشكلة فينا يعني كشعب سوداني كله دم واحد كوشي. صدقني يا عبد الله يعني أحب أقول حاجة في النقطة دي إنه ممكن مثلا ما نعرف نحل الحاجة دي على مستوى الشعب كله لكن أي زول بيعرف يحل الحاجة دي على مستوى هو بصورة شخصية يعني فالأسرة زي ما بيقول بتكون من البداية بشخص واحد يعني بعد كده بتبقى مجموعة من الأشخاص عشان تبقى أسرة بعد شوية مجموعة من الأسر عشان تبقى مجتمع فهي الحكاية لو بدأت بها أنا كشخص حتفرق كتير فالمسؤولية بتاعتنا على مستوانا احنا الأول بعد كده المجتمع تلقائيا ممكن يكون بيعمل يعني ياما يكونوا بتبنوا نفس النظرية أو إنه يكونوا مثلا بيحترموا ده على الأقل يعني. كوكو بيقول تحية خاصة لأنجي وساردس وسلام عليكم ورحمة. أنجي لك فترة وزمن طويل مختفية مشتاقين كثير للحلقة وكنا دائما بنستناكم في كل حلقة وفي كل مرة بتقدموا فيها شيء جديد ومميز ربنا يبارك الخدمة. راديو سمر وموفقين دائما ويستخدمكم لمسة قلوب كثير ويجعلكم دائما قريبين من قلوب الناس. مبسوطين إنه في حلقة جديدة ربنا يبارك حياتكم ويجعلها في ميزان حسناتكم. يسوع قال في يوحنا 32:8 تعرفون الحق والحق يحرركم. ربنا ما عايز منك صورة عايز قلبك لأنه إنسان بينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب وربنا يرشدنا جميعا لطريق. وشكرا كثير يا كوكو ومبسوط بك جدا جدا جدا. عارفة كنت لي زمن طويل لكن طلعت الأسبوع الفات طلعت حلقة والأسبوع ده كمان طلعت حلقة وإن شاء الله ثاني ما بنغيب منكم وفعلا بنتفق معاك جدا يا كوكو لتعليقك. الزنجي زنجي بيقول الاعتماد على الذات هو أن تكون سندا لنفسك لا أن تعيش منتظرا سند الآخرين. يا سلام يا زنجي يا أخي كلامك جميل جميل شديد. لكن كده برضو شاركنا أكتر إنه في رأيك الحتة دي ما حتخلق نوع من الجفا بيننا وبين الناس؟ يعني كيف نعرف نعيش يعني حياة يعني نعرف نعيش علاقاتنا بدون جفا لكن في نفس الوقت بدون صورة مزيفة يعني؟ فكده حاول يعني أدين رأيك في الموضوع ده أو في النقطة دي بالذات. توتو بيقول تحياتي لكم أوكي والفل الجميل، يوم جميل وموضوع مهم، الرب يبارككم، وسلامي ومحباتي لمستمعي الراديو. شكرا لك كثير يا قسيس، يا أخي منورنا جدا جدا. وكذا كمان يعني يا قسيس ممكن تقول لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة وتشاركنا كمان بوجهة نظرك في النقطة دي يعني. طبعا يا سارديس احنا قدامنا 9 دقائق واحنا في ختام الحلقة الليلة، ف يعني كده شاركنا بموقف غير المواقف اللي انت حكيتها اوريدي خلال الحلقة، موقف انت فيه يعني جاتك الضربة دي، فاهم اللي هو انه ده شنو انا قاعد اعمل فيه ده يا سارديس، فاهم اللي هو الضربة اللي هي فيها انه مثلا استضمت بانك انت عملت الحاجة دي وكيف انا عملت كده. يعني مثلا انت وعدت زول وقلت له يا اخي انا خلاص بجيك وبعمل معاك الحاجة دي، شويه لما جيت رجعت عينت كده شنو الحاجه انا عملتها دي، انا صحيح كيف انا قاعد اعمل حاجه زي كده اصلا يعني. فكده شاركنا بموقف لحاجه زي كده، لو بتقدر تشاركوا طبعا الموقف يعني، شاركنا بموقف حسيت فيه بالاصطدام الكبير ده يعني.
0: صدقني هاجي انا ما هقدر اتذكر لانه انا اصلا زي ما قلت لك ماضي كله مواسير، ففي ناس كتير يعني وعدنا
1: عشان نعتذر عموما
0: عشان كده نعتذر عموما لكل الناس يعني، لانه دي كانت دي حقيقه يعني. انا يعني زي ما قلنا نكون حقيقيين، انا كنت يعني بقول اي حاجه وبعمل اللي انا دار اعمله في النهايه، ما كنت بكترس للناس، ما عشان انا ما بكترس يعني. انت هي ذاتها تركيبه غريبه، ان انت ما مكترس للناس لكن انت
1: مكترس للناس،
0: مكترس للناس يعني. انت طيب صح. انت ما دام انت ما مكترس لي ليه بتوعدني؟ عادي يقول لي ما بعمل بس صح، لكن انت بتحس لا انا خلاص انا بعمل لك كده وبتاع، بعدين لما يجي الوقت اللي انت المفروض تعمل فيه الحاجه اللي انت وعدتها بتلقى نفسك شنو
1: ما عملتها.
0: فدي دي حاجه مؤسفه جدا يعني. نشكر ربنا يستر الواحد في رحله بتاع التغيير، انه يكون بيوعى على الحاجات دي ويعرف ياخد قرارات صح. بس صراحه جوا اي حاجه انا ممكن يعني اشارك بها، لما عبد الله موسى يتكلم عن فكره احنا كشعب سوداني ومجتمع والى اخره، يعني حاسه جواي الفكره بتاعت شفت حاسه دي
1: يا سلام
0: يعني يعني كده الفكره بتاعت شنو احنا ليه دائما احنا يعني المجتمع هو اللي بيشكلنا، المجتمع هو اللي بيغيرنا، واحنا عايزين نرضي المجتمع. بيتين انا بقدر اغير في المجتمع او بيتين انا محتاج اكون مختلف عشان انا يكون عندي تاثير في المجتمع اكتر مما المجتمع يكون عنده تاثير علي يعني. انا دي حاجه بس يعني، وهو بيتكلم انا حسيت بها، فحسيت انه واحدة من مشاكل مجتمعنا السوداني المختلف، لأنه هو مجتمع مختلف متنوع الثقافات، متنوع الأديان، متنوع الأفكار ووجهات النظر والأعراق وكل حاجة. شنو اللي بيخلينا إحنا رغم اختلافات المجتمع نقدر نقول لا إحنا واحد، أو إنه أنا يعني أنا أكون وصمة، أو هذه الوصمة دي سمح
1: يعني حلو شديد قالوا تصميم بوقفك
0: يعني بتين أنا أكون عندي لمسة أو يكون عندي علامة أو حتة إن أنا أكون بساعد المجتمع إنه يطلع من القوقعة بتاعت إذا كان قبلية إذا كان دينية فاهمة الحاجات اللي بتقسمنا، لأنه للأسف إحنا كمجتمع سوداني صراحة معانين من الحاجة دي يعني. يا ما وكم وإلى تسلم لزول أخبارك شنو كيف عملتها، أنت من وين قبيلتك شنو كامل.
1: أول سؤال
0: يا أخي يعني أول سؤال وصلين لحتة بعيدة، إحنا بعيدين بعيدين في الفرز يعني، أول حب نبدأ جريد يعني زول بجريد أنت وين
1: أخذت عنك الصورة
0: عشان في صورة
1: في رأسي صح.
0: فبتمنى إنه ده يكون واحدة من الحاجات اللي إحنا كأفراد، زي ما أنت قلتي إنه المجتمع بيتغير بفرد، لأنه المجتمع أصلا هو مجموعة بتاعت أفراد، فإحنا كأفراد وكشباب في يعني في اللايف ده في صباح بلدنا إنه نحن نكون بنوعة لحتة إنه إحنا محتاجين نطلع من الإطار الضيق وإنه نحن نفكر في حتة إنه إحنا سودانيين ونفكر في حتة السودانية ونفكر في حتة إنه الوطن ده وطننا وكيف إحنا نقدر يعني ناخده خطوة لقدام بدل ما إحنا نكون إحنا ذاتنا بنقطع وبنشرط وبنقسم وديل إنتو وديل إحنا وإحنا أحسن وإنتو أحسن. أنا شخصيا يعني الحاجة دي لاحظت لها وممكن ناس كتار يكون لاحظوا لها في السودان. كان عندنا يعني ده واقع للأسف المرير ممكن نقوله وده حقيقة فينا زي ما إحنا عايزين نكون حقيقيين. في ناس فلان وديل ناس فلان وديل سيادة البلد وديل سيادة السودان لما تفاجأت لما مرقنا أنا تفاجأت إنه إحنا كلنا سودانيين
1: بالضبط
0: والهوية شايلنا الجواز ده
1: سوداني
0: خلاص. لما يترفض بنترفض كلنا الأصلي والبناك والأسياد إحنا كلنا واحد حقيقة. فخلينا إحنا كلنا نسعى إنه نصلح صورتنا عشان لما احنا نطلع صورتنا يكون مقبوله. لكن انا لما اكون بقول يا اخي ديلهم ديل وديلهم ديل وديل احنا المجتمع البره ما بعين انه ليديلهم وانت كويس عشان انت ما منهم. لا انتوا في النهايه كلكم
1: واحد
0: سودانيين
1: صح.
0: فدي حاجه انا شخصيا يعني ممكن دي حاجه انا لاحظت لها في الغربه انه لا احنا كلنا واحد وده الحاجه اللي انا مبدئيا لو رجعت هرجع بها انه لا احنا كلنا واحد وعايزين نعيش في الطريقه دي انه احنا واحد نطلع من الصوره النمطيه بتاعت القبليه والتفاصيل زي دي.
1: انت عارف كمان احنا عندنا مشكله يا ساردس في الحته بتاعت المجتمع دي انه احنا عشان عندنا الولاء للقبيله او الولاء والانتماء للدائره الضيقه أكثر من يعني الولاء والانتماء للسودان ككل. فإحنا مثلا ممكن مثلا يعني في المجتمع بتاعي يعني أبقى الصورة مزيفة في المجتمع بتاعي وأحارب عشان الصورة المزيفة دي مع المجتمعات الثانية. يعني يا زول ده إحنا كده إحنا بالمنظر ده ما ينفع تتكلم معي ما ينفع تقول لي أنت كيف بتعمل كده. يعني تخيل أنت عايش صورة مزيفة وإنت بتصارع في جواك انك انت ما حاب الحاجه دي وفي نفس الوقت بتطلع برا
0: بتحارب
1: عشان حاجه من اي الصوره المزيفه دي. فدي اكبر مشاكل الصوره المزيفه للاسف واحنا قاعدين نعيشها في واقعنا الحالي. بس نرجع تاني وبنقول وبنشجع الناس للنقطه الاساسيه والمهمه جدا اللي احنا كنا بنتكلم عنها الحلقه كلها. اشبع صح انتمي صح حقيقي. عشان تعرف تعيش صح. ده الثلاث حيات اللي هم ممكن يساعدوك في انك انت تعرف تتغير في في في, في النطاق ده. حابه كمان برضو اسلم على كل الناس اللي حاليا بيحضرونا او بيسمعونا في الستلايت. حابه اقول لكم يا جماعه احنا خلاص فاضل لنا دقيقتين وحننقطع منكم فممكن عادي في اي لحظه كده تسمعوا انه الشغله دي انقطعت لكن مبسوطين بكم جدا جدا جدا ونحب نذكركم يا ناس الستلايت بتزادكم عشان ما تكونوا بعيدين من الاعلانات بتاعتنا اللي بنقولها للناس الفيسبوك انه احنا يا جماعه متاحين في كل المواقع بتاع التواصل الاجتماعي. وغير ان احنا متاحين في مواقع التواصل الاجتماعي احنا ما بس قاعدين نطلع صباح بلدنا ولا بس احنا قاعدين نطلع ساعة سمر اللي حتكون بعدين كالساعة 4 لا لا احنا عندنا برامج كثيرة شديدة يا جماعة. حاليا في الوقت الراهن يا ساردس عندنا بودكاستين
0: ده حقيقي
1: بودكاستين يا جماعة بودكاستين حاليا بتعرضوا عندنا الله البريدو هو لو كان فترة طويلة جدا معانا وما زال مواصل معانا الله البريدو بينزل كل يوم سبت وعندنا جرعة وعي بتنزل كل يوم أربعة. فنشجعكم أنكم تحضرونا في الفيسبوك في صفحاتنا فيسبوك وإنستغرام وتيك توك الصفحة اللي انت بتحب تحضر فيها دائما خش فيها وحتلقانا احنا برضو متاحين وموجودين هناك.
0: وحاجة مهمة
1: أيوة.
0: اليوتيوب يا جماعة
1: اليوتيوب يا جماعة
0: انا واحد من الناس دائما قاعد يقول اليوتيوب ده ضابط
1: صح.
0: فانا بحب انه لانه حقيقي حسيت كده انه احنا دائما ناس فيسبوك
1: اي
0: انت لكن انا بحس انه الفيسبوك مرات بيشتتك. فانا مثلا لو
1: دار احضر حاجه
0: بقلب بعمل لكن أي. انت لو يومين تحضر حاجه وبودكاست معين حاجه عشان تستفيد منه انت بتخش اليوتيوب اللي هو مخصص لشنو انك تحضر الحلقه دي بس. فبشجعكم انكم انتوا تكونوا بتخشوا بتشوفوا الصفحه بتاعتنا في اليوتيوب وكمان حتلقوا بلاي ليست مش بس البودكاستين اللي اتكلموا عنه حاليا لكن في كذا
1: حاجات كثيره
0: برنامج. يعني حتلقى نفسك يعني في كل المجالات اللي انت ممكن تكون حابب انك تطلع وتعرف وكمان بس مش تطلع وتعرف. انا بحب لما تختلف معنا في الراي او تحس انه في حاجه انت حابب تشارك بها ابعت كومنتاتك عندنا تيم ظريف جدا, هو قادر انه يكون بيستوعب الرسائل ويرد لك ويتناقش معك في اي حاجه انت حاسيه انه الحته دي ما وقعت لي او ليه قلت كده. يعني انا بدعم الناس ليه كده, فدي دي حاجه حلوه. تعال نتحاجج ونحن نكون بنتناقش في الحاجات.
1: صح. وكمان حابه يا جماعه نذكركم انه احنا متاحين على مدى الاسبوع, حتلقى صباح بلدنا كل يوم من الاحد للخميس من الساعه 9:30 صباحا لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان, ومن الساعه 4 لغايه الساعه 5 بتوقيت السودان ساعة سمر مع زميلتنا العزيزة والغالية جدا إيناس الجميلة. وكمان بنشجعكم أنكم تحضروا كل البودكاستات وكل البرامج, حتلقوها موجودة ومتاحة, وزي ما قال ساردس إنه حتلقوها كمان في اليوتيوب موجودة بالبلاي ليست, حتخش وتحضر حلقة بجاية حتلقى

سلبية وخصلة ما يعني خصلة ما حلوة وهي النميمة والإدانة والكلام ده. والليلة حنتكلم عن الحاجة المعاكسة لها، والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل أعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما أخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين أعرف المحبة هي شنو، منلقى كتابيا ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4-5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل نحن بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الآيروس وحب الفيليا والحب الأجبي. لو عرفناهم، حب الآيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي إحنا بنتولد به وإحنا أطفال. وعشان كده إحنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ إنه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بإنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والآيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا نحن كأزواج، كناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس. وده الشكل أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي، هو ده الحب الإلهي أو الحب المسيحي، وهو إحنا بنعتبره أعلى وأطهر وأنقى مستويات الحب، لأنه هو حب ربنا لنا وهو حب غير مشروط. يعني ربنا ما بحبنا لأسباب، بالعكس يمكن ربنا بدأ يحبنا ومارس محبته معانا ونحن لسه كنا ساقطين ولسه نحن في الخطيئة. والمحبة هي أساس إيمان المسيحي، لأنه هي خلت الرب يسوع بشخصه العظيم يقبل يموت بدل عني وعنك على الصليب، وبكذا يرجع علاقتنا بربنا مرة تانية. فما في محبة أعظم من كده. في قصة جميلة عجبتني قريتها قبل كده وحابة أشاركها معاكي. بتحكي عن إنه في واحدة مرة طلعت من بيتها، ولما رجعت لقيت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو، عرفوا نفسهم. الأول قال لي أنا المحبة، والتاني قال لي أنا الغنى، أما الثالث قال لي أنا النجاح. فقامت قالت لهم: طيب أنا بس للأسف ما حقدر أدخلكم لأنه زوجي ما موجود. بعد ما جاء زوجها حكت له عن القصة بتاعت 3 اللي واقفين برا، مشى وقال لهم اتفضلوا. فهم احترضوا وقالوا له: ما ينفع انه احنا 3 نخش مع بعض، انت لازم تختار واحد فينا عشان ما يدخل بيتك. فقام دخل لزوجته وشاوره، قال لها: طيب هم ما حيقدروا يخشوا 3 مع بعض، ما ممكن، تفتكر احنا نخلي منو يدخل بيتنا، المحبة ولا النجاح ولا الغنى؟ الزوجة قالت له: ايه رايك ندعي النجاح، لانه اهم حاجة بالنسبة لنا النجاح. هو قال له: ليه ما ندعي الغنى، لأنه أهم حاجة أنه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم: إيه رأيكم تدعوا المحبة، لأنها أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالهم موافقوا على رأيه، وطلع الراجل برا وقال: وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له: أيوة أنا المحبة. قال له: تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل أنه شاف الغنى داخل وراه.

نجاح داخل وراه برضه. فقام قال له انت مش قلت ان واحد بس اللي ينفع يخش وانا اخترت المحبة؟ فقال له ايوه، لو كنت اخترت الغنى ما كنا حنخش معك احنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش احنا الباقين، لكن لان المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاه القنى والنجاح. ودخلوا ثلاثة البيت، وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم انه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراء الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس او النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراه. وكمان حصل مرة انا وزوجي كنا ماشيين في الطريق وفي اعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني انا ما متذكر انه كان دقيقة او حاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر انه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ انا طوالي بالذهنية بتاعت الام يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لانه الصنع بحب يعني انت يا ام لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بانه هو امن اول حاجة، ما حيضر طفلك، انه احنا صنعناه بطريقة امنة، كل المكونات بتاعته ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة التانية انه مدام هو بحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني احنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعينا الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو وصلناه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني انت تستعمله لطفلك وتكوني حاسة بالصغة فيه. لما قعدت افكر في النقطة دي فكرت فعلا انه المحبة هي اهم شيء، وانه فعلا ناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، انه لما اقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه ان انا اديت قيمة غير عادية، لانه في شنو اغيم من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني انا أثق في الإنسان الثاني مثلا قدامي أكثر من المحبة. فإحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمح كلام أبوي لأني بحبه، بسمح كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي انه انا يعني اشتغل شغل البيت وممكن اكون مرة عاملة. هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني احتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف انه كل شيء في حياتي وانا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم انا بتمكن ان انا اعمله واسير بحياتي الامام بالمحبة. طيب للأسف انه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكن ان احنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات الممكن تحول حبي لزوجي او حبي لأولادي واسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة او تهدد بانه احنا محبتي لهم دي تقل كده؟ قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة ومحبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه، وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مشي اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطفها المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي للإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية، وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما يقول ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبته بطريقة مباشرة. يعني في ناس كثير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه، بالذات الناس اللي برا إطار الأسرة وبرا إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا؟ يعني لو تعاملت مع زميل جديد لي في العمل أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أتعرف بالناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في إنه هل الآخرين حيبادلوا نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف دعم حبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دائما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنهم هم حيبادلوني محبة، ودائما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كتيرة بنقبلها نتيجة ضغوط المجتمع، مثلا انا بعمل عمل معين وظيفة معينة اخدتها ما لاني بحبها. في ناس كتيرة جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبة يعني انه انا مثلا اخد بنتي في قالب معين، اخد ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتورة او اديهم اي صفة، واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويقبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي أو هيئة بيتها لإنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفه باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى في زي ستاندر كده بتاع نجاح انا مجبر انه انا اخش فيه. ده للاسف بيخليني انا ما بحب الحاجه اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كتير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبه، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجة ما دي حاجة فاشلة، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا تكون وظيفة الفلانية. فنلقى انه الضغوط الاجتماعية دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجة بتكون شنو، انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي اللي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير عن المحبة للناس الآخرين حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين
محتاجين إنه نحن نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أتحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة ويقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع التاني. الحاجة التانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، أن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل سوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر من غير ما حتى الآخر دي يكون بذل مجهود. أنا باخد المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم وكل حاجة الإيجابية دي، بنلقى بعد شوية إنه القدام يتغير وبيجي فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا إحنا كنساء إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات وسهل إنه نتجرح مشاعرنا، لو من زوج لو من زميل لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي اني انا كيف اغفر له وارجع تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس يتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء احنا بنصلي لهم وبنبارك اللاعنين. فانت بالعكس يمكن انت بتواجه موضوع العداوة موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو بالضبط دي الرشدة بتاعتي انه انا كيف اقضي على عدم المحبة اللي بحسه من الاخرين بان انا اديه مزيد من المحبة. وفي النهاية هتوقع شو النتيجة، يمكن في ناس هيفتكروا نهاية الزلة، لا بتجروا بغايته اللي انا شفتها قدامي قد يعني بالنسبة للاخرين بشوف يتصرف قدامي، وانا اختبرتها انه انا لما اتواجه باحساس من الناس التانين بتاع عداء او انتقاد او اي حاجة ممكن اشوف انا دي لا لا لا في الدائرة بتاعت الكرامة بتاعتي، واخد الخطوة الايجابية واتعامل بمحبة، ممكن الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة او انا اتعامل معه بطريقة كويسة هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيطرجع محبته زي الاول، لكن بمرور الوقت وباني انا اظل يعني أصر على أنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة أنه الناس اللي تعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم وبكون عندهم إحساس أنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف أنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها، إيش معنى أنت كل مرة تزلليها وتمشي تتكلمي معاه، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة. كلام كتير ممكن وانتقادات كتيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من الوصايا المهمة جدا قال لنا أحبوا بعضكم بعضا، ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحبوا بعضكم بعضا ده معناه حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان اللي بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل، لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي ممكن الواحد في الأول يضعف
وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه، لكن احنا محتاجين نصلي لانه احنا نقوى، وانه احنا نقدر يا رب نغفر ونسامح، لانه كثير لما يسئوا لنا الاخرين الموضوع ده بالنسبه لنا احنا لما يخش في دائره الموضوع الكرامه، وانه زي ما بيقولوا انت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به، الدائره دي في واحد تاني مثلا يتعدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجه صعبه. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها أنه الصلاة وأنه يا رب أديني القدرة على أن أنا أشفى من الجرح ده، وأنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به، وأن أنا فعلا أحب العدو، دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وأني كيف مش كمان أني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان، يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر، لأنه إحنا ما ميالين للمسامحة، إحنا بطبيعتنا الخاطئة ميالين لإنه الدين الآخرين، لإنه إحنا بيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما منسامحه بسهولة وما منغفر، وعندنا ذاكرة بتحتفظ بالحاجات السيئة وبتحتفظ بالأخطاء تحت الآخرين أكتر من الذاكرة بتاعتنا، إنه إحنا نتذكر إنه إحنا مفروض نحسن للآخرين. الحتة دي بتحصل فيها تجارب حقيقية، وأنا حصلت لي تجربة قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين، وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي، وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح، لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معهم مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني، والشيء الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا قالوا لي، صراحة ريحني كثير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معاي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم يعني في تعاملهم بكراهية أعمل شنو أنا في الموقف ده. فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة تجاههم أنا ما قادرة على الحتة دي، عشان ما أصلي عشان ما قادرة على الحتة دي. فقام قال كلام حلو وساعدني أنا أتخطى المشكلة دي. الرأي بتاعه كان شنو؟ إنه المحبة ما بالضرورة هي المشاعر والعواطف. طيب أنت ممكن تكوني قال لي هسي في الوقت الحالي ما قادرة تحبيهم عاطفيا، لكن لو أنت تمسكت بإنك أنت تتمني لهم الخير وما تمنعي عنهم وتتصرف في تصرفات مادية تجاههم كويسة، بمرور الوقت وبمواظبتك على ده هتلقي انه بعد شوية شوية انت قدرت تكبري انك تصلي اليوم، وبعد شوية قدرت تسامحيهم. والمفاجأة انه انا بعد ما عملت الوصية دي لقيت انه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين اتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي أو إنه محتاج الواحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب أديني المعونة منك، أنت قدرني على إن أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم رغم إنه كراهيتهم لي رغم عداوتهم رغم كل شيء سلبي بيعملوا معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة، وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية وحتحسوا إنه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي أنتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام عن المحبة لأنه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة ممتعة لنا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة، لكن وقت حلقتنا أشرف على الانتهاء. حلقتنا الليلة كانت بعنوان المحبة، يتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، ويتكلمنا عن أهميتها، ويتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا واللي بتواجه محبتنا نحن، والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني. وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة،
وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله وأختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان

مشتاق انا لكرمك زي ما النيل بيشتاق لجداول المويه جيت انا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة. صباح الخير، صباح النعمة والبركة على كل زول بتابعنا وعلى كل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وإن شاء الله يا رب صباحك جميل، وصباحك يا رب دايما باديه بقدرة الله زي ما بتقول دايما رشيدة. أهلا بكل زول يعني دايما بيستنانا حتى على الابليكيشن ولا على الستلايت. بنقول لكم أجمل صباح، وإن شاء الله يا رب صباح نبداه دايما بنعمة ربنا ورحمته الواسعة اللي بتشملنا كلنا، إذا كنا أشرار ولا أبرار، الصالحين والطالحين، ربنا بيشرق شمسه علينا كلنا، ما عنده محابة. فعشان كده يعني إذا عندك عتب على زول في الصباح ده، رسل له رسالة كده جميلة، حاول يعني إنك تصفي الجو بينك وبينه، لأنه الليلة موضوعنا اللي حنتكلم فيه موضوع جميل، موضوع يمكن بهمني وبهمك، بخصني وكمان بخصك. فعشان كده تعالوا كده كلنا بلمتنا الجميلة الصباحية بكوباية الشاي والجبنة، نحاول كده نتونس ونشوف حلول كده جماعية، ما أنا ورشيدة بس، لكن أنت كمان برضو شاركنا في المحاور الماشين نتكلم فيها. لكن كده أول حاجة خلوني أصبح على رشيدة وأرحب بها. صباح الخير عليك يا رشيدة، أهلا بك.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، خلينا أصبح على الناس الموجودة وبدأت تحضرنا، الناس اللي في الشغل، الناس اللي في الطريق، كل زول الليلة قام كده من الصباح لقى نفسه إنه لسه في الدنيا. خلينا نقول صباح الخير عليك، وده يوم جديد وحياة جديدة وبداية جديدة وفكرة جديدة. أرمي الهموم ورا ظهرك وأبدأ يومك كده كأنه أنت مولود الليلة، مولود جديد. شيء الحاجات ما بتتنسي، لكن زي ما بقوله صغيرة شوية وخليها تمشي معك، وخصوصا إحنا في نهاية أسبوع. عارفة نهاية الأسبوع ما هو بس للراحة، لكن لتصفية الذهن، فيستمتع من الليلة. فكر في إنه بكرة إجازتك هتعمل فيها شنو. لو كنت بتأجز جمعة، لو كنت بتأجز سبت، أو لو كان حتى الخميس عندك إجازة، خصص فيه نص ساعة، ساعتين، ثلاثة، لكن أنت بس ما لأي زول تاني، حقتك أنت، شوف أنت هتعمل فيها شنو عشان تاخد طاقة لبداية أسبوع جديد. خصوصا إنه اللي نحن في الرادي هنختم الأسبوع ده بموضوع جميل جميل جميل جميل بجد، أنا شخصيا مبسوطة منه.
0: تمام، أنا شخص متحمسة شديدة يا رشيدة.
1: عارفة ليه؟ حاسة إنه عارفة اللعبة بتاعت اللي يقول بتاعت الشطرنج، مش بقول لك كش ملك.
0: أيوه،
1: حاسة إنه الليلة حلقة الليلة دي بتاعت كش ملك.
0: تمام، إذا الليل عايز تلعب معانا اللعبة، لعبة الملوك الجميلة والحلوة دي، خليك موجود معانا، لأنه بجد يعني الحوار حيكون جميل، لكن ما حيكون يعني كده مكتمل ما لم أنت تتفاعل معانا وتشاركنا. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول الموضوع، حبابك أكيد الكيبورد بتاعك بيكون جاهز، وأكتب على طول يعني ما تخد أي حواجز. وكمان إذا عايز تصبح لزول معين، عايز تسأل على صاحبك، قريبك، أهلك، جيرانك، الناس اللي كانت بعيدة عنك لفترة طويلة، برضو راديو سمر ممكن يكون حلقة الوصل بينك وبين كل زول عايز تسأل عليه. رشيدة، يعني قلتي حاجة جميلة، إحنا في نهاية أسبوع كده، يعني قولي لي كده من الأسبوع ما بدأ لحد ما جينا في نهايته، يعني شنو أكتر حاجة فرحتك وأكتر حاجة زعلتك؟ الاثنين سوا.
1: أكتر حاجة طبعا من أنا عايشة لسه، طبعا عايشة في دورين وخلاص كده، أنا أخليت مزولتي، كل واحد من الأولاد بقى في بيته مع زوجته.
0: إن شاء الله يا الله. يعني ذاتك يعني أنتي من المسؤولية دي.
1: إحساس جميل، إحساس جميل إنك أنت بتشكر ربنا فيه، وإنه كل واحد في البيت مع أولاده يعني مع زوجته، بتشوفي ولدك بتدلل قاعد مرتاح. أجمل حاجة يعني أنا عندي كلمة بقولها كنت لأولادي لما معاي، كنت بقول لهم يعني سيطرة الأم، بقول لهم أنتوا ضيوف عندي هنا. لما كل واحد يمشي بيته يعمل العايزه،
0: يلا حتى
1: يلا أول زيارة لي في بيت أمير قعد كذا، قال لي ماما شنو، قال لي صدق أنت ضيفة عندي أنا.
0: بس عجبني لك يا رشيدة لأنه الكلام اللي كنت بتقوليه ولا اللي طبق عليك انت.
1: قمت قلت له تعرديت انا رفحت ايدي قلت له الحمد لله يا رب اللي ادتني العمر يا عمر اللي جقدة يا رب جقدة اديني العمر لما نجي ضيفة في بيت أولادك. فكانت كلمة جميلة، حسيت انه لا ربنا يعني مش معايا الرحلة، لقدت انه الكلمة اللي انا كنت بقولها بقولون ده بيتي انا انتو ضيوف عندي، فهو أنا جاء الوقت اللي مشت لهم ضيفة في بيوتهم. فده إحساس ما عادي إحساس، ما بنسب الفضل لي، لكن بقول الحمد لله الرحلة عدت رغم مسؤوليتها، لكن عدت بفرح، عدت بأمان، عدت بسلام، فيها طعم حلو. بالذات لما تكون برضو تاني بقولها، لما الأم تلعب دور كويس في حياة أولادها. أنا ما كنت أم بمعنى الأم الناشفة، كنا أصحاب أكتر من إنه كنت أم، فكان في احترام، لكن ما في الحواجز. لا كان ممكن عادي أمير أيمن يوجهوني أنا أوجههم، نختلف ونتفق ونتناقش ونحسب. لا كنا أصحاب بجد. الحاجة الجميلة إنه زوجاتهم برضو أخذوا يعني الطابع ده.
0: يا سلام يا رشيدة، بجد مبسوطة لك يعني كفريق راديو سمر، وأكيد كمان المتابعين والأحباب وصلاح والزول بكتب لنا كومنت بقول سلام عليكم الحلوين، أنتوا كويسين إحنا بخير وبعافية يا صلاح، مدام أنت كويس وبصحة وبعافية. وأول زول يعني دخلت علينا كده وسؤالك جميل على حالنا وأحوالنا، وإحنا كمان بنفس القدر يعني بنسأل عليك، ومبسوطين جدا بوجودك معانا. وكمان حباب الناس الموجودة معانا على الصفحة، انت لو قاعد لايك ولا قلب يا جماعة بنشحتكم سلامات ولا تصبيحات، الحاصل شنو يا جماعة، يعني الصباح بدأ، فأكيد بدايته جميلة، بدايته كده خلوها تكون فيها تفاؤل وفيها كمان تفاعل وكمان فيها كلام يطلع من القلب. عايزين الليلة نتشارك كده بكلام جميل يكون طالع من جوانا. رشيدة مشينا النقطة الأولى خلصناها،
1: النقطة الثانية دار أصبع عليه صلاح وأطمئن عليه، لأنه المرة فات الصلاح كان قال إنه مضايق شوية، في شوية أمور كده مكلكعة معاه. طمني عليك يا صلاح، زي ما أنا قلت لك أنا أختك، ولو في أي لحظة أنا ما عارفة سنك بس، لكن خليني أختك أمك خالته، قول أي حاجة وطمني عليك. أنا بجد مبسوطة بك يا صلاح، وزي ما قلت لك راديو سمر بيقدر يكون صداقات، ما هي صداقات يعني مذيع بيتكلم وانت بتكتب، لا انا في برضو واحد من المتابعين كان مره في حلقه قال لي تسمح لي اقول لك ماما، فمن اللحظه دي كل ما يرسل بيقول لي يا ماما رشيده. فدي حاجه جميله انه تقدر الانسان يديك مكانه في حياته، انه يقول لك انت ماما انت نحن اصدقاء. فلا الكلام ده حقيقي واقعي، وفي الاخر راديو سمر يعني مشكور انه فتح لنا الدنيا ونحن بقينا نتكلم كلنا بأريحية بدون أي حواجز، بدون إنه ده مجرد ساعات شغل نحن بنقضيها، لا دي علاقات وجذور بدأت تتكون بين الناس.
0: حبابك يا صلاح وألف سلام عليك بصراحة، وإن شاء الله رب كل الأمور مشت بخير وبعافية، ومستنين نسمع الحاجات المفرحة، يعني ربنا يكون مشى فيها معاك خطوات جميلة واختبرتها أنت الحاجة دي، ويعني تغيرت الموازين يعني 180 درجة يعني، ونفرح بك وإن شاء الله نسمع يا رب كل خير. رشيدة مشينا يعني شوية مع المستمعين، ولسه على حدد ما الناس تبقى كتير يا جماعة ما تتلموا، تعالوا قريبين. وكمان عندنا الزنجي صباح الخير عليك يا صديقنا الغالي، والأستاذ الإعلامي الكبير وزير الثقافة زي ما قال أستاذ أيمن طبعا بسميه، فضل كتشو حبابك وإن شاء الله يا رب أوقاتك بخير وبعافية، وإحنا دايما بنسعد لما يعني طلتك تكون يعني كده بكومنت طويل كده فيه تعابير جميلة وفيه نقاط أجمل طبعا, خاصة يا رشيدة لما يكون النقاط بتصب في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا فضل معروف بمشاركاته الجميلة والرائعة, وكل المستمعين وكل الأحباب الموجودين طبعا كلكم احنا يعني بنحب لما تكون في تفاعل وفي مشاركات زي كده, فعشان كده تشجعوا. ورسالة فضل الليلة حتكون يعني 5 مشاركة.
1: 5 مشاركة.
0: طيب خليني أقراها. بقول صباح الخير والنور وأجمل تحية للأستاذتين القديرتين إيناس ورشيدة. شنو يا فضل, يعني بجد متشكرين على يعني التقدير ويعني الإطراء الجميل ده. بقول حاجة لفضل يا رشيدة.
1: لا فضل, فضل لما تتكلم بعدين فضل ده بقيت يا أستاذ فضل بصبح عليك, ومبسوطين جدا جدا إنك أنت يعني معانا, وبنصلي انه ما يجي وقت تتقطع لانك انت بقيت حاجة اساسية في يعني في ناس حقيقي بتنتظر انه تعليقات اللي انت بتكتبها بغض النظر انه انت مثلا بتكون في الموضوع, لكن التعبير اللي بتجيبها جوا حقيقي ما بتمثل رسالة لناس كتير, ما لنا نحن هنا بس في راديو سمر, لكن بقت كرسالة او كجرعة في ناس كتير من المتابعين بينتظروها. فبجد لك التحية يا فضل لكل الناس اللي بتكتب وكل الناس اللي بتتابع. انت ممكن تكون في اول الصف او نحن مقدرين ده, لانه يعني انت بعيد عن الناس مضغ الدنيا لسه ما خدتك, وانك انت محافظ على العلاقات, وده بدينا دافع انه الناس على قدر ما يبعدوا بيقدروا يخلقوا مساحة للحاجة اللي بتأثر فيهم. فأكيد أكيد أنت مع خدمة من ناحية تانية, أنا بتمنى كلامي يكون صح إنه دي خدمة أو دي الرسالة أنت بتأديها. دي على فكرة هم موضوع ما موضوع إنك أنت بتكتب لنا تعليق, موضوع إنه كلامك ده أنت ما عارف الكلمة اللي بتطلع منك دي ممكن
0: تأثيره يكون
1: شنو في أي زول بيسمعه. فبرافو عليك يا فضل ولك كل التحية.
0: يا سلام. وكمان يا رشيدة المشكلة إنه يعني الرسالة دي بتنفع إننا نقراها لما نكون خلاص يعني بدينا في الموضوع, فتسمح لي يا فضل كده يعني أجل الرسالة بتاعتك شوية لحد ما يعني نفتتح الموضوع كده, ولأنه هي بتتكلم في نقاط جميلة وعميقة. طيب ميلاد منزول, شيخ ميلاد صباح الخير عليك, وسعيدين جدا جدا بطلتك, وإن شاء الله صباحاتك بخير وبعافية. شيخ ميلاد بيسلم عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا شيخنا. على فكرة الموضوع بتاع الليلة أنا متوقع إنه في ناس حيخشوا فيه بقوة بس هو يتفتح, فمنتظرينك, فما تصبيحة بس لكن لا انتظرنا في الحلقة, وأكيد حنشوف كلام كتير حيطلع منك
0: يا رب. وكمان ياسر البي بيقول صباح الخير والسرور يا غاليين أستاذة رشيدة والمبدعة أستاذة إيناس. شكرا لك يا صديقنا الغالي ياسر على الكلمات الجميلة دي. بقول كمان وكل التيم العامل في راديو سمر صباحكم زين إن شاء الله. المشكلة زمن تكون بتاعتك ده موضوع صعب شديد, لأنه الإنسان أغلب الأحيان ما بحب يصارح نفسه إلا شخص قوي من الداخل بيقدر يقعد مع نفسه ويصارحها ويشوف المشكلة شنو ويحلها. وكل الشكر والتقدير والاحترام لراديو سمر. يا سلام يا ياسر, انت برضو من الناس اللي خلاص دخلت في الموضوع, وده إن دل يا رشيدة يدل على إنه إحنا خلاص المفروض
1: نخش في الموضوع.
0: نبدأ أول محاورنا في موضوع الليلة. لكن إذا أنتوا جاهزين ومستعدين تعالوا مع بعض يعني نبقى زي ياسر وفضل الناس اللي بدوا طوالي في التعليق, لأنه عنوان حلقتنا الليلة باين وظاهر جدا جدا, يعني يمكن زي ما قلنا من البداية حاجة بتمسني وبتمسك, ممكن بتخصنا كلنا, لأنه دي حاجة بنمر بها في حياتنا اليومية. هي ما موضوع بتاع زمن ولا بيحصل بكرة ولا بعدي, ولكن يمكن من خلال معاملاتنا من خلال تجاربنا في حياتنا اليومية مع الأهل مع الأحباب مع الأصدقاء مع الزوج مع الزوجة في البيت في مكان الشغل في كل الأماكن دي بنلقى إنه يعني عنوان الحلقة ده بيمثلني وبيمثلك. طيب يا ترى هل حصل وقفت مع نفسك مالك يا رشيدة؟ يعني أنا دايرة صيغ الموضوع ده في شكل سؤال,
1: شكل سؤال
0: عشان يعني ما الناس تقدر تتفاعل معنا. طيب يا ترى حصل يعني وقفت كده مع نفسك يوم وسألت ممكن أنا أكون يوم أنا يا هو ذات المشكلة ولا بس تعودنا إنه يعني نرمي دايما اللوم على الناس ونقول يا أخ فلان ظلمني وده يعني تفكر عن فكر صعب وده أصلا هو ما كان فاهمني. فدايما الحاجة اللي نحن بنرميها على الناس, لكن السؤال الحقيقي الحقيقي اللي نحن الليلة ممكن كل واحد فينا يطرحه لنفسه, هل أنا فكرت إنه أنا ممكن أنا نفسي أكون أنا يا هو المشكلة؟ فكرنا سؤال زي كده. بطبيعتنا بنلقى نفسنا يعني بنتهرب من الحاجة دي أصلا, يعني ما بنخدها كده. أو لو جينا وعايزين نحللها لروحنا بنقول يمكن هو الما يمكن هو الما فهمني, أنا أصلا ما كان قصدي,
1: ما كان
0: يعني
1: قصدي.
0: أنا دائما ببرر لنفس الحاجة دي. فرأيك شنو يا رشيدة في السؤال اللي نحن بدينا بودا, هل يا ترى أنا يعني يوم من الأيام بسأل نفسي إنه أنا ممكن أكون ياهو المشكلة؟ ما الزول الحولي ما الآخر؟
1: عارفة يا ناس أنا ضحكت ليه؟ لأنه أنا تخيلت لو إنه أنا وقفت قدام المراية وكنت هو أنا المشكلة.
0: أيوة.
1: ما قاعد تحصل, ما قاعد تحصل بنسبة كبيرة جدا إنه الإنسان يقول أنا المشكلة. ممكن أقول أنا المشكلة فيني أنا عشان أنتوا كده. لازم أخدت ليها شفتي زي ما بقولوا تحلية بورة, لكن ما في زول بيفكر. ما كل الناس, لكن يعني النسبة الكبيرة ما في زول فكر إنه هو المشكلة. هو المشكلة مش عشان بتصرفاته أو عشان, لكن لأنه المشكلة اللي عنده دي زي ما بقوله حضانة كده ورباها زي الطفل الصغير, فبقى هو المشكلة أساسا. ممكن تسمع الكلمة دي عند الناس يقول لك يا أخي فلان ده مشكلة, فلان ده المشكلة ذاته, يا أخي المشكلة ذاته فيه هو. ممكن الناس يقولوا لك, لكن انت تقول لنفسك او انت تفكر انك انت المشكله ذاتها. ما المشكله يعني انا ما عارفه اقولها كيف, يعني انت المشكله الحقيقيه. المشكله دي ما حدث, لكن انت بقيت المشكله. الحاجه اللي حصلت في دي خلتك انك انت بقيت العمود بتاع المشكله, جذبت كل الاحداث وطلعت منها شخصيتك. ليه مرات احنا طبيعي احنا بطبيعتنا الإنسانية اللي إحنا عايشين بها, أول ما يحصل لي أي موقف بقوم برميه وبفتش له على سبب خارجي, وده الشيء الطبيعي. يعني إحنا ما قاعدين نقول لا, أزمة المواصلات ممكن أكون أنا السبب فيها, عشان أنا ممكن أكون ركنت زي اللي عنده عربية أكون خطاها غلط, ليلة تأخير في الشغل ما بقول مثلا لا أنا المشكلة فيه, بشوف حاجة تانية بخدتها. فإذا عودنا إنه نحنا نقول إنه الناس التانيين المشاكل وكل حاجة نجيب لها مبرر, إن كان وقت إن كان شغل إن كان علاقات إن كان عدم تفاهم إن كان كسرة قلب إن كان لازم نجيب سبب نخطه قبل نحنا. أنا لو دار أقول أنا المشكلة, وحتى لو كنت بقول أنا زعلانة, ما أنا سبب المشاكل.
0: يعني ما بقوله وأنا مقتنعة
1: لا بقول لك أنتوا شايفيني أنا سبب المشاكل, خلاص أنا سبب المشاكل. أيوة. ما بقول عن اقتناع, ما بقوله, لكن أنا دايرة أوصل فكرة إنه أنت كيف تكون المشكلة. وليه أنا ببقى أنا المشكلة في شنو؟ لما أنا أستفيد من مشكلتي. عارفة في الناس اللي تحصل لهم مشكلة, عارفة أقول لك الزول ده استثمر مشكلته.
0: أيوه.
1: يلا
0: يعني هو عارف إنه دي مشكلة لكن ما عايز يتخلص منها لأنه هو مستفيد منها,
1: مستثمرة
0: ومستفيد منها. طيب يا رشيدة, يعني بجد الحاجة اللي احنا يعني بنعرفها إنه غالبا يعني بيكون صعب علي إنه أنا أقول أنا الغلطان. زي ما انت قلت, احنا دايما بنفتش في شماعة ونشيل كده كل مشاكل أو كل لا مش هي ما مشاكل, لما أنا أساسا أعترف بها إنه دي مشكلة. بعد كده أنا ممكن أحلها, لكن أنا لحد هسه لسه في وضع انه الاخر هو المشكله, وهو يا هو ما فاهم, وهو يا هو ما عارفني كويس.
1: بالضبط.
0: هو لو كان عارفني كويس, هو لو كان بيفهمني كويس, ما كانت حصلت مشكله. اذا المشكله ما فيني انا, المشكله في منو؟
1: في حواليني.
0: ودائما دائما دائما احنا بنشير باصابع الاتهام الى الاخر, انه هو ما عارف, هو ما فاهم, ويعني ولو كان هو ادى فرصه لنفسه شويه كان على الاقل قدر يعني يفهمني ويسمعني ويعرف انا اساسا الموضوع شنو. لكن دائما هو المتسرع وهو اللي بيبدا, يعني احنا كده. فده الشيء الطبيعي.
1: ايوه.
0: يمكن احنا برضو يعني انا احنا عشان امهات بنرجع بنقول التنشئه, تربيتنا؟ هل اتربينا على كده يا رشيدة انه دائما احنا بنشوف الاخر هو الغلطان؟ هل دي نوع من الأنانية؟ يعني احنا من صغار الام لما تيجي تلقى اخوانها الاثنين بالشاكل ولا انت يا هو البديت وانت عملت له شنو في الاول؟
1: بالضبط
0: انت منو البدا في الاول؟
1: انا معاك. التنشئة والتربية والحياة اللي احنا عايشينها ده كله بيخلينا نجيب مبررات للمشاكل. لكن المشكلة زي ما أنا قلت لك المشكلة دي حدث، لكن أنت بتتحول مشكلة بتين لما تستثمرها، لما تبدأ تستفيد منها. خلاص هنا المشكلة انتهت، بقيت أنت الماسك فيها، قابض فيها. ليه؟
0: مصالحك.
1: لأنه بتحقق لك أيوة. مصلحة. أول مصلحة عشان أقول لك أنت بقيت أنت المشكلة لما يحصل لك موقف وتبدأ تحس الله المشكلة دي ما بتعفيني من المزولية. عارفة أول حاجة تعفيك من المزولية وتلقى روحك موقف حصل لك ومشكلة حصلت وانت مسكت فيها قامت عافتك من المزولية. الليلة يا أخوانا أنا خلينا نكون واقعيين جدا.
0: أيوه.
1: أقول لك أنا ما بعرف كمبيوتر، انا ما مدغنا اللابتوب والكمبيوتر واو. دخلت في مجال لقيت الناس كله زول ماسك لك لابتوب وبيصبعين والعشر بيشتغل. انا ضربت المثل ده ليه؟ عشان المثل ده واقعي طبعا، خلي الناس تضحك شويه. لانه طول ما في مشكله حاصله انا لقيت انه انا مستفيد المشكله دي طول ما انا اولادي الاثنين مبرمجين. فعمري كانت بتلاقيني مشاكل في الجهاز، لكن عمري ما فكرت على حل المشكلة دي. ليه؟ لأنه أنا خدت الدرع شنو؟ إنه أنا ما بعرف في الكمبيوتر.
0: أيوة.
1: ما بعرف.
0: أنا أصلاً عارف ما في اثنين قاعدين.
1: ما في اثنين قاعدين. أيوة. أنا بضرب لك مثل حي.
0: أيوة.
1: عافيت نفسي من مزوليتي إنه أنا أتعلم. نفت يعني أنا حالياً بقيت شغالة بالرسائل. عارفة أرسل أمير شوية، أرسل أيمن شوية، يا أخوانا دي بفتحها كيف، دي بعملها كيف، دي لا يلا. لقيت إنه أنا المشكلة في المشكلة الحاصلة دي، إنه أنا عفيت نفسي من مسؤولية نهائي أو استغليت المشكلة دي. هنا أساس المشكلة عندي إنه أنا ما بعرف كمبيوتر، كان ممكن أتعلمه، كان ممكن أكون فيه أستفيد من أولادي، كان ممكن أكون أكتب بصبعي العشرة زيهم، لكن خلاص استغليت المشكلة دي، استفدت منها وعفيت نفسي أنا من المسؤولية. أنا عارف أقول ليه. نفس الحكاية تعالي أخديها في اللي بيكون في مجال العمل، تكون في مشكلة حاصلة يقوم احفي نفسه، ما أنا ما بعرف دي، يلا يلقى في زول حل. لا كل ما يقوله لا ما أنا ما بعرف، خلاص عفيت نفسي من المزولية دي، يلا أنا استثمرت مشكلتي. تعالي خديها في البيت في تربية الأولاد، تعالي خديها في الأبو اللي بيتعصب على أولاده يقول لك ما أنا طبيعي كده، استفاد من المشكلة يلا بقى شنو،
0: وعايز الناس تعذره لأنه
1: هو كده. كده يلا بقى شنو، أبوكم ده ما تكلموا بيه كل شيء، ما تحكوا الأل عشان هم ما خلاص هيقوموا يجوا تبهدل الدنيا، يلا عافى نفسه من المسؤولية. نفس الحكاية الأم السلبية اللي عافت نفسها من المشكلة خطتها، نفس الحكاية البيت اللي ما عايز تطور نفسه، الولد اللي ما عايز تطور نفسه، البلد فيها حرب، نحن نعمل شنو؟ عافينا نفسنا من مسؤولية إنه نحن في وقت مسؤولين والوقت أمانة، بقينا قاعدين 3 سنين في نقطة واحدة. تبقى دي المشكلة أول حاجة لما يحصل لك حدث مشكلة تلقى نفسك عافيت نفسك من المسؤولية واستمتعت به، عارف المشكلة فيك انت المشكلة ما في حاجة تانية.
0: هاي يا جماعة متفقين معنا في الكلام ده ولا عندكم رأي تاني؟
1: معلش طبعا عندي دور برد لكن عشان
0: الحلقة
1: عجباني جيت.
0: ألف سلام عليك يا رشيدة. وكده خلينا نتحمس كده مع الناس اللي بتتابعنا، حبايبنا وأصدقائنا. وكده يا رشيدة أول يعني أنا ذكرتيني بنقطة مهمة شديد، يمكن إحنا يعني ما بقول كمجتمع سوداني كلنا، لكن بقول يعني معظم الأسر السودانية ما كلهم يعني دايما بيستثمروا مشاكلهم في الولد بيستثمروا المشاكل دي في الولد الكبير البيت. كبير البيت ممكن تلقيه حصل عمره 40 سنة وهو ما يتزوج، لأنه كان يتزوج حللنا مشاكلنا بتاعت الإيجار، المصاريف، الدار يدرس الجامعة، ولسه عندنا أطفال ماشيين المدارس. كل مرة نحن بنأجل له إنه يكون مستغل بحياته، إنه يبدأ حياة جديدة، يبدأ مسؤوليات تانية. لا، نحن بالعكس بنكون متمسكين به. ليه؟ لأنه يعني
1: استثمرناه
0: احنا لقينا راحتنا معاك لقينا راحتنا فيك انت الـ انت الـ انت المنقذ يعني انت اللي بتحل لنا كل مشاكلنا يعني انت لو مشيت احنا نعمل شنو. فبنكبل الزول على حساب راحتنا نحن راحتنا نحن وتعبهما مشكله. ما هو الكبير اصلا باعتبار انه شنو هو الكبير البكر اصلا ما هو بيتحمل المسؤوليه.
1: في واحد أصعب منه يا إينا
0: هكذا قولي
1: أصعب منه في النص ده في خدمة البيت الاثنين الكبار يمشوا والاثنين الصغار يمشوا في النص ده يجري مع الكبير يجري مع الكبير ما الاثنين الكبار
0: أيوه.
1: ويجري مع الصغير ما الاثنين الصغار ده برضو مستثمر كده بطريقة معادية. عارفة دي نحن نستغل استغلالك للمشكلة دي طبعا نحن يعني ربنا يسامحنا في الفترة اللي فاتت استثمرنا مشكلة الحرب كل زول فينا استثمرها أيوة. ما في زول غايته ما استثمر مشكلة الحرب اكتب هنا كده غايته وخليه ينزل تقرأ قول أنا ما استثمرت مشكلة الحرب في شنو في تعاطف الناس أنا ما بقول برضو كل الناس لكن أي مشكلة تحصل لك أنت تستثمرها في إنك تجذب عطف الناس عليك دي تبقى أنت اللي بقيت المشكلة
0: أيوة.
1: يلا نحن النقطة دي حدث ولا حرج احنا تعاطفنا جزمنا عطف الناس لا تفننا فيه خليك الناس البرة ده اصحاب الدولارات ده لغايته بس يعني
0: تعبنا
1: شفت عصر السمسم دخلنا مع عارفة اي حاجة تدينا احساس انه مشكلة تدينا انه لا الناس تتعاطف معانا وانا اقعد أعيش جوا المشكلة دي وأستمتع بها ما خلاص رشيدة دي عندها مشكلة ما أقري أقرب شنو ما النظارات أبدل النظارات دي طبعا دي برضو أرجع ده أنا بضرب بنفسي إنه لا ما النظارات كتار يعني ست عيون أقوم أمشيها طب ما خلاص أنا عندي برد لا ما حاجي الليلة أنت يا ناس غطي يلا أغطي دي أجر عليك أسبوع وأنا أكون هناك مش عندي مشكلة أكون أنا هناك عايش عالم تاني
0: أيوه.
1: وعشان خلينا تعالوا خلينا نضحك الناس حكاية تم تديك عطف الناس دي ونحن في السودان فقدنا بيوتنا وبالذات أخواتي النسوان ما يزعلوا مني الملايات ضاعت العفش ضاع أه؟ عرفنا نكذب تعاطف الناس الهدف منه نحن نعوض. عارفة لما أكذب تكون عندي مشكلة أخليكي أكذب عاطفك بيع عشان أحقق غاية جواي يا إيناس أنا عيانة الأولاد عيانين هنشتغل كيف نجيب قروش من وين يلا يا إيناس حولي لي إيناس حولت لي كرعي قبل ما أمسك التحويل أكون كرعي في السوق
0: أيوه.
1: أقوم مش أشتري ملايتين خطين معانا لما أنا البيت ده يتفرش أجيب من وين مسلك. في ناس استثمرت تعاطف الناس عاشت على قفا ناس استنزفت ناس. أنا ممكن استنزفك مش ماديا بس الاستنزاف المادي ما هو شغل وانت بتحسبيه وميزانية بتحسبيها لكن الاستغلال أنا وقاعد أقول
0: أيوه.
1: أسوأ استغلال في التعاطف إنه أنا استغل مشاعرك نحن استغلنا مشاعر بعض وريحنا والمشكلة دي مش ممكن تكون في العلاقات بين الولد والبنت
0: نعم.
1: البنت اللي فقدت أبوها فقدت تعال طبطب عليها استغليت مشكلتها وخلتك أمشي نفس الحكاية أنا الليلة خلاص أبوي مات في الحرب أجيب من وين العم دي الخالد دي الحبيب دي الزوجي دي ده استغليت الجانب ده كله كلمة اثنين أنا ذاتي أطلع مشاعري دي أستغلها عشان برضو ما نرمي اللوم على النساء بس في رجال برضو استغلوا المشاكل اللي حصلت في فترة الحرب واستغلوا بقى عواطف ناس استغلوا مكانتهم يا الله يا أخي أنا ما كنت مرتاح وأنا الدنيا دي ما كان ببيتي وعربيتي وشغل بيتين أنا قاعد أحتاج يا أخي زول ده يا أخي ما زول وحدة لا
0: بأمانة يا رشيدة، يعني النقطة اللي ذكرتها دي نقطة مهمة وصعبة جدا جدا. ما كانت صعبة بس على يعني علينا احنا السودانيين الموجودين وكانت الحرب قامت وكده، لكن كانت صعبة على حتى الناس اللي ما كانت في الحرب، لأنه واجهتهم حرب من نوع تاني. الاستثمار واستغلال الظروف والعواطف وإنه الناس تشفق علي وكده. بالمناسبة احنا أرهقنا واستنزفنا جدا جدا مغتربيننا اللي نحن ما عارفين ظرفهم كان شنو

0: ما حصلت ضغوطات، ما حصلت مشاكل، الشغل ما كان متوفر، لكن احنا مشينا بيوت نزحنا، مشينا بيوت بتاعت قرايبنا، وبدل ما نكون يعني إضافة جميلة كنا عبء ثقيل عليهم في إنه نحن أعذرونا لأنه نحن جايين من من من حرب. أنتوا كنتوا عارفين إحنا بيوتنا كانت كيف، كنا بنستقبلكم كيف، كنا بناكل ونشرب كيف، وكنا أنا من تكونوا راجعين لولاياتكم كنا بنودعكم كيف. فكأنما جو دوركم أن إحنا كده الرجل وزوجته يفضلهم الغرفة، وأربعة وعشرين ساعة هم راكدين جوا وعيالهم لاعبين برا ومستنين ست البيت وسيد البيت هم يتكفلوا بمعيشتهم وبمشاكل أولادهم. وبعد شوية لما الناس تضيق في الظرف ده نبدأ نحن نزعل، الناس دي ما استحملتنا، قعدنا بس أسبوع بدوا يكشروا لنا في وشهم وبدوا يعني يبينوا عديل إنهم هم ما دايريننا، رمينا اللوم على وياما مشاكل وياما سوء فهم حصل يا رشيدة بسبب الاستثمار ده.
1: أيوة عارفة يا ناس صعيدة ليكي أعلى. أديني فيها نقطتين. النقطة الأولى نحن استغلينا المشكلة دي وبقينا نحن المشكلة، بقينا نحن المشكلة في شنو؟ أفرحوا نحن جيناكم. في ناس مشت لي ناس كأنه أفرحوا إنه أنا جيتكم كويس. الحاجة الأصعب من كده والأمر من كده استغلينا الناس اللي بدت تساعد. يا ناس في ناس فعلا عشان بس نتفهم صح، في ناس فعلا حصلت لهم ظروف، وظروف سيئة جدا جدا، ظروف حرب. أنا ما نقول ظروف حرب خلاص بعدها نقطة، ما في كلمة بتتقال. لكن أنا بقول لك الظروف دي فات شهر شهرين خمسة شهور ستة شهور سنة، أنت بعد كده بتعرف تهندل الوضعك. لكن إحنا استغليناها يا إناس، أنا ما عارفة أقول كيف، لكن استغليناها حتى في المنظمات اللي بدأت تساعد، الدخل التساعد في ظروف الحرب، أو حتى الناس الخدمات اللي بدأت تمد يد في ظروف الحرب. نحن استغلينا النقطة دي، استجدينا عطفهم بطريقة سيئة. إذا علمنا من استغلال المشاعر بدأنا نستغل شنو؟ إذا علمنا شنو؟ إذا علمنا الكذب، ودي كارثة. بقينا نحكي حاجات ما حاصلة عشان نجيب عطف الناس، عشان نمد يدنا ناخد مساعدة منه. أنا ما بقول المساعدة غلط، لكن بقول غلط إنه أنا في مشكلة حرب أستغل المشكلة دي وأمشي أحكي قصة ما حاصلة عشان أستفيد من وراها في إعانة، لو كانت مادية إن كانت مادية، إن كانت فرصة شغل، إن كانت إن كانت. دي حاجات حصلت للأسف الشديد. عشان كده أنا قلت لك الحلقة دي أنا متحمسة لها، لأنه حسبها أنها هي مواجهة مع نفسك، إنك أنت عملت كده ولا ما عملت كده. جرد عارفة مش أقول لك أجرد نفسك، شوف أنت كنت مشكلة في شنو. لو أخذناه من الأول قلنا فينا نفسنا من المسؤولية دي لها مجالات. نقطة تانية استغلينا عواطف الناس، استغلينا استغلال عاطفي بكله، ومش خلانا نحصيره بس في الظرف، حتى في علاقاتنا الأسرية، حتى في علاقاتنا الاجتماعية، حتى في الترابط. غيرت مفهوم كل حاجة، حتى مفهوم الزواج ومفهوم الحب ومفهوم التعليم وكله. عارفة النقطة الثالثة اللي ممكن نحن تدخلنا ليها إنه أنت تبقى مشكلة شنو؟ إنه تستغل مشكلتك دي في إنه لعدم التغيير. في ناس بيستغلوا مشاكلهم عشان ما يتغيروا، عشان ما يتطوروا.
0: طيب يا رشيدة رايك شنو؟ احنا نسيب النقطة دي ونشوف الجميلين الموجودين معانا على الصفحة، يعني مشاركاتهم هم قالوا شنو، وبعد كده نرجع للنقطة.
1: اي ما انا ما عندي ست نظارات ما قاعد اشوف اقري.
0: تمام. طيب نرجع لصديقنا فضل في رسالته الأولى الرسالة بعد التحية طبعا والسلامات الجميلة، بيقول كمان راديو سمر المنبر الصادق والصوت النابت لكل السودانيين، تحية لكم ولجميع المتابعين والأهل في كل مكان، وأنتم تجسدون في هذا الوضع الاستثنائي دول الإنارة الحقيقية لمفاهيم الشباب، وتغوصون بالعمق لبحث الحلول ونشر الإيجابية بدلا من الاكتفاء بوصف الأوجاع. بيقول الإنسان الصادق مع نفسه هو من يملك شجاعة المواجهة. حين أكون أنا المشكلة فالحل لا يبدأ بإنكار الواقع ولا بالتمسك بالخطأ، بل يبدأ بالوعي

0: والاعتراف إن المحافظة على المشكلة أو تبريرها هي جريمة في حق الذات وفي حق المجتمع خاصة، وأننا كشعب نمر بظروف استثنائية تتطلب مننا جميعا أعلى درجات المسؤولية والإنسانية حين ندرك أن القصور منا. حين ندرك أن القصور منا يصبح التغيير والتعافي واجب أخلاقي.
1: أيوه.
0: دي أكتبيه معاكي في نقطة التغيير اللي احنا عايزين نتكلم فيها. طيب، فبيقول الحل ليس في الجلد الذاتي بل في امتلاك الإرادة لإصلاح ما انكسر وتغيير السلوك والارتقاء بالمفاهيم. التغيير الكبير الذي نتمناه لوطننا يبدأ من أفكارنا،
1: من أفكارنا.
0: طيب، وسلوكياتنا وتصالحنا مع أنفسنا أول تحية تصالحنا مع أنفسنا أولا. بقول تحية مجددة لراديو سمر، هذا المتنفس الراقي الذي يذكرنا دائما بأن الإنسان هو أصل الحل وهو أول خطوة البناء. أتمنى من كل الشباب والمتابعين التواصل والتفاعل مع هذا البرنامج المهم، لأننا بالإنسانية والوعي نسترد عافيتنا ونتجاوز كل الصعاب. صباحكم وعي وإيجابية وتغيير الأفضل. الحب أولا
1: هو الإنسانية
0: تانية دائما. فضل كتشو حبابك فضل، وفعلا بجد أنت سكتنا لمحور جميل جدا جدا، ويمكن يا رشيدة يعني تكلم عن نقاط جميلة في إنه الموضوع ما بمعنى إنه أنا أقعد أجلد ذاتي وأقعد دائما يعني أكون واقف كده وشايل قلم وأكتب أنا سويت وأنا عملت وأنا سويت، لأنه ده برضو ممكن تدخلنا في جوانب نفسية ممكن تكون صعبة. لكن يعني فضل بيتكلم عن الجوانب بتاعة التغيير المفروض ممكن تحصل حتى في بلدنا في الظروف اللي بتمر بيها. التغيير اللي ممكن يحصل ما دايما أنا بالحركة، لكن خليني أبدأ في أول بالفكرة.
1: أيوة، عارفة من الكلام اللي هو قاله نحن دخلنا في إنه الحال مشكلة الحدث اللي حصل إنه بخليني شنو إنه أنا سبب إنه أنا ما عايزة أتغير، أنا ما عايزة أضيف حاجة لنفسي، مبرر لعدم التغيير. أخذ المشكلة دي مبرر لعدم التغيير. أنا ما داير أرمي كل الكلام في ظروف الحرب، لكن بحس إنه ده الحدث الأكبر اللي حصل لنا، لكن المشكلة دي أنا ما داير أتغير. أتغير كيف؟ وبجيب مبررات. أنا أتغير كيف وأنا فقدت مثلا إمكانياتي، ما نحن فقدنا القروش، نحن هنتغير كيف؟ عارفة يا ناس للأسف الشديد، تعرف في 3 سنين دي في ناس ما أضافوا لنفسهم ولا حاجة، ما أضافوا لنفسهم نقطة زيادة في حياتهم، تعليم بشنو؟ نحن عندنا مشكلة،
0: عندنا مشكلة.
1: نعم. مشكلتنا نحن فقدنا بيتنا، فقدنا شغلنا، نحن ناس حارب. يلا نحن ناس حارب دي أخذناها زريعة بأنه نحن ما دارين نتغير. عارفة مش ماديا، مش حاجة بندفع فيها قروش، ما دارين نتغير حتى سلوكيا. هل نحن محتكينا بشعوب تانية في فترة الحرب؟ هل نحن محتكينا بمجتمعات جوا السودان مجتمع تاني اتغيرنا؟ لا، نحن ما تغيرنا.
0: لكن عارفة يا رشيدة، خلينا أذكرك بيدا، حتى ظهرت عبارة هسه حاليا كل الناس ممكن تردد فيها. لما تقول لواحد انت مالك ما درست، هو انا فطرت.
1: ايوه،
0: هو انا فطرت عشان امشي اسجل في الكورس الفلاني بالمبلغ الفلاني. مجرد ما تسألي يا زول ليه العبارة دي، ليه العذر البايخته؟ يعني مع احترامي لكل زول يعني على حسب ظرفه كده، لكن يعني شنو انا ما فطرت؟
1: هو الفطرت في حد ذاته هو عندك شنو؟
0: ايوه،
1: عارفة تمسكنا يا الناس، نحن ما تغيرنا. نحن خليني اقول لك، نحن انا الليلة في بيتنا كنت باكل وجبة كاملة. يلا، انا الظروف حصلت، انا ما عندي استعداد اتنازل اكل نص وجبه. وفي ناس تقول ليلى الناس انت قاعده وين؟ انت بتجي تقعدوا لكم قدام مايكم عارفين الدنيا حصل. لا، نحن عارفين الدنيا حصل فعشان وعيشنا الكلام ده وشفناه، لكن ده كله ما تستقله انك انت ما تتغير للاحسن. ممكن يحصل تغيير، للاسف التغيير اللي حصل للأسوأ. فتره الحرب دي في ناس تغيروا فيها للأسوأ، أخذوها جرد حساب لعلاقات أسرية وكسروا فيها الحدود. وبقى الزريعة إنه نحنا ما عاوزين نتغير. وخليني أقول لك حاجة تانية، أنا إحنا كمجتمع سوداني أنا ما جاي أنتقد عاداتنا ولا جاي أنتقد تقاليدنا ولا جاي أنتقد سلوكياتنا، لا نحنا شعب حنين شعب متماسك، لكن لازم نحترف إنه عندنا حاجات في الظروف دي ما بتسمح، في الوضع اللي إحنا فيه لازم نتخلى عنها لأنها لا تصلح للفترة الجاية. ما بقول أخلاقيات لكن بقول سلوكيات عشان الكلام يكون يعني واضح بين كل مجال ومجال. كأخلاقيات أنا بقول لك إنه لا، أنا ما حتكلم في النقطة دي، لكن حتكلم في سلوكيات. لا، في سلوكيات كثيرة جدا جدا جدا جدا نحن زمان كنا شايفينها دي جميلة وهي جميلة، لكن حاليا في الوضع اللي نحن فيه لازم نتغير ونمشي لك. في زول يقول لي لا انت دايرانا مثلا نحن ما نسأل على بعض، ما نمشي لبعض، ما نتفقد بعض. لا، حاليا بقت في وسائل كثيرة ممكن تتفقد بيها، ممكن تسأل بيها بدون ما أنا أجيك وأكتم على نفسك. خلينا نكون واقعيين، أنا ما ضروري يا ناس أجيك الليلة وأكتم على نفسك عشان أنا دايرة أجيك أطمئن عليك. أطمئن علي بتلفونك ليه؟ لأنه أنت في حدود، في خصوصيات أنت ما عارفها. هل درستي وضعي قبل ما تجيني؟ هل درستي الأوضاع؟ الحاجة المؤلمة اللي أنا مؤلمانية يا إيناس إنه نحنا في جانب كده نحنا أهملناه. نحنا مرينا بظروف حرب وعشنا حرب لحد أسي ما دارين نتغير، إنه يا أخواننا نحنا محتاجين لوعي نفسي. يا أخوانا نحن محتاجين إنه نتوعى نفسيا، محتاجين كل سوداني سودانية يعرف معنى الحرب وكيف نتعالج من الصدمة بتاعت ما بعد الحرب. وبالذات لأولادنا، نحن ما دارين، نحن لسه فاهمين الدكتور مجنون، مش هدل دكتور طب نفسي جنون. ما دارين نتغير في النقطة دي. نحن كل أنا بقولها، أنا الرشيدة دي بقولها، نحن كسودانيين محتاجين كلنا نتشفي نفسيا. في الناس اللي قدرت تشفي نفسها بنفسها،
0: وده أول حل للمشكلة،
1: وده أول حل للمشكلة. في ناس قدرت تشفي نفسها بنفسها، في ناس لا، في ناس لحد أسي ما عرفت تتعامل مع جراحة، في ناس لحد أسي ما حاسة إنه هي جراحت، في ناس مكبر دماغها حاسين إنه هم توجعوا. لا، الحرب بتخلي أثر. الحرب ده عارفة عاملة زي الكتاحة، تعرف الكتاحة يا ناس؟
0: طبعا يا بنت احنا زي ما قال فضل وجمال ويلسون من الزمن الجميل
1: الكتاحة التراب، التراب اسمه شنو؟ العاصفة دي بتعدي. لازم انت لو ما كنت فيها وتملت تراب كنت بعيد بتملاك بسيط كويس، ممكن تشوفه وتتأثر. نفس الحكاية الحرب مع التشبيه، يعني الما شاف سمع الحرب وشاف وضغط عمى سمع بيها، شاف الأثر خلته. أيوة. فكلنا محتاجين إنه نحنا نتغير في الجانب النفسي. عارفة ما شاف حرب اليدوب بس تخارج بدري بدري زي ما بقول شاف شنطته وجوازه وقال باي باي، محتاج إنه يتعافى نفسيا لأنه جواه ما عرف يحس بالحوالينه. الحرب زرعت جوانا مبدأ اسمه الخوف من بكرة. أما أولادنا وأطفالنا وشبابنا لا، ده نحنا مش محتاجين الليلة نحنا منوعين نفسيا، لا نوعيهم نفسيا. محتاجين فعلا حملة نفسية لكل إنسان. خليك لو ما لقيت أمك وبوك ما عارفين الكلام ده، أغني نفسك إنه أنت في مشكلة. كل زول غني نفسه إنه أنا عندي مشكلة نفسية. مشكلة نفسية دي ما معناها أنت كل ليلة فطيت السطر زي ما نحنا بنقول، ولا معناها نحنا الليلة أنت بقيت تتكلم برا من راسك ولدي. محتاج إنك تكون نفسك من أول وجديد. فدي نحنا لحد أسين ما دارين نتغير فيها. وأولادنا وشفع الصغار البدو يلعبوا لي أنت من وين وأنا من وين، وأسامي الأسلحة وأنا جياشي وأنت شنو وأنت شنو وأنت شنو. لا، نحنا محتاجين في النقطة دي بالذات
0: نتغير. طب أنا دار أقول لك حاجة تانية يا رشيد، احتمال تكون فاتت عليك أو أنا يعني أذكرك بها. عارفة في فترة الحرب دي إحنا برضو في حاجة استثمرنا فيها وكانت صعبة جدا، مجرد ما يهبشوا لك طفلك خلوا ما هو الحرب فخلت فيه حاجة ان احنا مارين بمشكلة نفسية كلنا تعبانين. الشاب ما شاء الله بكل صحة وبعافية ما دار يطلع يشتغل قاعد جوا مالك يا زول سيبه ما هو مار بمشكلة نفسية. طيب انتوا عارفين انه فلان مار بمشكلة نفسية ليه احنا ما نعالجه؟ وهل احنا دايما نثبت الحاجة دي ونديه العذر ليه ده ولا احنا نطلعه من الجودة ونديه فعلا انه يتعافى اذا احنا فعلا ادركنا انه دي مشكلة ولا نحن بندي عذر وبنستثمر في المشكلة دي في إنني يعفونا من المسؤوليات يعفونا من واجباتنا استثمرنا فيها شديد وكثير كمان
1: كثير كثير بالذات فعلا يا ناس شكرا لك إنك يعني لفت نظري للنقطة دي. خليني أقول من أرض الواقع أنا شفت طفل 5 سنين بيمد يده على أمه تقول لك لا ده شعب وبرضه انتسبت للحرب. لا حرب شنو اللي تنسب لها طفل بيتجرع عليك وبيرفع
0: بيضرب
1: بيضرب دي سلوكيات. لا نحن هنعمل شنو انا هدق قدام الناس انا لا امسك على جنب كده وفهمي زي وضربت في وتر حساس جدا يا ايناس اولادنا المراهقين ان احنا
0: فكنهم
1: هنعمل لهم شنو لانه ما في مدرسه حتى المدارس يعني يدوب لتقلتق من هنا كويس الشباب الصورة ما واضحة. أنا معاكي بيقى في استغلال للمشكلة تعالي شيلي أرمي كل الكلام ده أرميه في شنو جانب مادي استغلال مادي سيء جدا للي تعلم يشرب سجاير للي تعلم ياخد مخدرات نسبة كبيرة جدا للأسف أنا واحدة من الناس شفت نسبة كبيرة جدا من شباب بدوا يعطوا مخدرات وبنات ودي كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة جدا باسم الحرب باسم الحرب باسم الظروف باسم نحن نعمل لشنو لا في حاجات كثيرة ممكن نحن نعملها
0: بأمانة يا رشيد السلوكيات يعني بقد ما بتنضبط أطفال كتار ضاعوا بسبب إنه نحن فاكنهم عشان الأم تعبانة نفسياً الأبو ما فيش أصلاً هو ما معروف مكانه وين يعني تقريباً الأسرة مشتتة وحتى القاعدين مع بعض هم كله أي واحد في حاله. قبل كم يوم يعني شفت لي فيديو on فيسبوك فيسبوك يعني كده كان صعب شديد كان صعب علي أنا كأم اتصدمت وبرضه لفت نظري لأنه أنا أخلي بالي زيادة مجموعة من أطفال لا يتعدى عمرهم من 12 من 9 لحد 12 13 سنة كل واحد في فترة الحرب وإحنا كل طفل عنده موبايل تخيلي كل طفل عنده محمول وإحنا جايين من الحرب وتعبانين وكده يعني العذر ده فقعد ليهم تحت حيطة كل واحد فاتح تلفون بعد شوية كلهم لموا تلفوناتهم خدتوها ويتلموا يعاينوا في تلفون واحد منهم بيحضروا في أفلام صعبة شديد
1: كتير.
0: يعني والأمهات ما عارفين إنه أولادهم دلوين وهم اللمة دي أصلا هي لمة شنو لمة خير ولا في مشكلة هناك حاصلة ومفروض الناس تشوف حل المشكلة دي شنو. هل أي سلوك بدر هل أي تقصير بدر مننا كأسر كأمهات كآباء كمجتمع عموما هي يعني نشيل ونرمي على شماعات الحرب ولا نحن دورنا أساسا كان شنو؟
1: نحن عارفة دي دخلتني يا إيناس في نقطة تانية إنه نحن الحرب نزوح نحن مشينا بنفس الفكرة اللي نحن عايشين بيه في بيوتنا ما عرفنا نندمج مع المجتمعات التانية أو ما عرفنا نشوف الطريقة اللي نحن نمشي بيه في مجتمع يعني أنا مشيت لمجتمع أنا ما مطالبة إني أنا أغير المجتمع اللي أنا مشيت له من الألف للياء مطالبة إنه أنا أشوف قواعد لنفسي أعيش بيها في المجتمع اللي أنا مشيت له وأطلع الأحسن مني أعلمه مش أتقوقع حوالين نفسي وأكفل على نفسي وبالعكس ده هز شخصية أولادنا. الليلة الأسر السودانية طلعت مشت دول الجوار عارفة أنا بسميها طبعا عش النمل يعني عارفة النمل لما تكشحي فيه موية ما مش بتلمى كده عشان نحمي بعض. نحن ما عرفنا نقول ثقافتنا صح، ما عرفنا بقولها بدون بدون بدون زعل. العالم انتبه لنا، في نماذج جميلة لكن تتحاسب على الصوابع، نماذج السيئة حدث ولا حرج.
0: لفتنا نظر الآخر بالنماذج السيئة.
1: ليلة
0: الكعب فينا نحن طلعناه بسبب الحرب،
1: بسبب الحرب،
0: شمعت الحرب،
1: شمعت الحرب. استغلينا الميديا بطريقة سيئة جدا. أنا ما من حقي أتكلم على إنسان، لكن أنت ما من حقك، ما من حقك إنك تمسك جهازك وتتكلم بالأسلوب اللي أنت شايفه صح بحق إنه ده حرية. حريتك تنتهي طول ما الكلام اللي أنت بتقوله بمس ناس تانين. يعني مبارح ساردس كان في حلقة قال كلمة جميلة جدا أنا وقفت عندها، قال نحن كالسودانيين جوا عندنا تحديد، أنت من وين؟ أنت منو؟ أنا منو؟ أنا سوداني. لا لا لا، أنت والناس منو؟ أنت قبيلتك شنو؟ أنتوا منطقتكم وين؟ قال لكن الحاجة اللي انبهرنا بقى برا إنه ما في زلزال، ما في زلزال كلامنا، ها؟ سوداني.
0: قبيلتك ولا خشم بيتك
1: ولا أسرتك ناس منو؟ سوداني. أيوة. سوداني. يا ريت نفهم بس إنه نحنا العالم بعينين إنه سودانيين، نبطل نقطة إنه نحنا ما دارين نتغير. لا لا لا، ناس فلان وناس علان وديل هن ناس الفوضى. نحنا يعني هو قاله، أنا بشكر ساريس جدا مبارح، قاله كان مفهوم إنه نحنا ديل أسياد البلد وديل ما أسياد البلد وديل نحنا الأصل ونحنا الساس ونحنا الرأس، والكلام الغريب اللي ودانا في في في في في مشاكل ورانا ودخلنا في متاهات، ده لازم نحنا نتغير منه، لازم نحنا نتغير منه. عارفة يا ناس، عشان أقفل لك المحور ده أقول لك، أنت بتبقى مشكلة بتين لما يكون عندك مشكلة تكون مبسوط أنا لعب دور الضحية، وده دي خاصة بالنسوان يعني، خلينا أقول لك حقيقي. المرة الطبيعي مبسوطة بمشكلتها إنه عايشة دور الضحية.
0: أيوة.
1: ما دايرة، ما بتربي الأولاد ليه؟ ما أبوهم ينهر، ما داير يدقون فك الشارع. طوري من نفسك
0: بشنو؟
1: بشنو؟ لو عندها تلفون ممكن تشوف بالعالم كله. عارفة دور الضحية، التسول من الأخوان، التسول من الأعمام، عدم نقطة عارفة سلم الثابتة الوحدة. أنا عندي يعني نقطة كده بجد أخواتي سامحوني فيها، أي طلت أقولها كافية يا ناس.
0: قولي هالشيء بأي طريقة أنت، بس قولي.
1: نحن كمجتمع سوداني ناخدين إنه يعني آخر باب بيتقفل عليكي باب الزواج، وبعده أنت ما تطوري نفسك
0: خلاص، وصلت القمة
1: الزواج دي خلاص، ده الإنجاز.
0: أيوة.
1: بعده فكرك بيبدأ يتحول لحاجة تانية، رغم أنه أنا قاعد أقول الزواج هو بداية التطور للحياة، لأنه تحجيبي أطفال محتاجة أنك تدرس عشان تطوريهم، ما تمشي تخلي في لك طفل وانت ما عارفة عن التربية أي شيء. التربية أنا ما بقصد هنا أنك تحممي وكيف، ولا تلبسي والبامبرز كيف، ولا تدي والرضعة كيف، لا أنا بقصد أنك أنت هتفهميه كيف. ده أنت لو عاوز تطبق النموذج اللي انت تربيتي به في البيت غلط، انا بقول لك بفهم الملان غلط، لانه كل يوم العالم بتطور، كل يوم الدنيا التربيه ماشيه لاكتر. لو ما درستي فهمتي انه الطفل اللي انت دار تجيبيه ده، درستي مليتي راسك ده كويس بانه حتربي كيف، ما تاخدي الخطوه دي. لكن احنا لا، ماخدين انه الزواج ده خلاص ده قمه التطور، قمه الانجاز.
0: أيوه.
1: انه انا اتزوجت، لا، الزواج ده فيه انك تطوري نفسك، انك تتعامل مع الكائن اللي معاك ده كيف، تتعامل مع زوجي كيف. نفس الكلام للرجل السوداني، خلاص نحن ربطين الزواج ونتحمل المسؤولية. لا، الزواج ما تحمل المسؤولية بس، زواج فيه جزء كبير، زواج حياة
0: طبعا.
1: انت حتعيش مع الزوجة دي كيف، انت حتربي اولادك، انت حتستمتع بحياتك دي كيف. لكن احنا كمرأة سودانية خلاص اتزوجتي، تطور عندك عشان الناس تفهمني صح يعني، سامحوني، تطور عندك ترسمي حنة، تطور عندك كيف تعرفي تعملي ده، تطور عندك كيف ده جزء من من من إضافة لحياتك او كزينة لمرأة سودانية، لكن ده ما التطور المطلوب حاليا. التطور انه كيف تعرفي تديري المملكه اللي انت دخلتيها دي، كيف تعرفي تخطي لها حدود. لو مشيتيها زي ما انت كنت عايشه في بيتكم ابقى انت ما عملتي ولا حاجه ولا حاجه،
0: غيرت مكان السكن وبس.
1: بس
0: يبقى الشيء ده طيب. فعلا يعني شيء انت عارفة النقطة بتاعت لما نكون ان احنا لاعبين دور الضحية دايما. انا ما يعني ما بستسهل المشكلة في انه ايوة صح، انت يوم من الايام ممكن كنت ضحية لمشكلة معينة او لموقف معين او لظرف معين، لكن انا ما حكون عايشة على طول في الدور ده. انا لا، اذا عشت في الماضي انا محتاجة اتعامل معه في الحاضر واخد خطة مستقبلية بانه كيف انا اقدر يعني اطلع من الجو اللي انا موجودة فيه ده. لانه اذا انا ما طلعت منه وما قررت انه انا اطلع من الجو ده، انا حكون المشكلة اساسا ليه ده. يعني لا حتطور، لا حتغير، لا حتقدم، لا حتعلم ولا يشي. بالعكس انا كل مرة ماشى في يعني حتى العندي ذات ببدأ شنو حيبدأ ينقص، حتنقص حياتك، شغفك، يعني دورك كان انت مفروض اساسا تأديه في الحياة دي ما في. بنشوف الام مثلا زي ما يعني احنا دايما زي ما قاعد نقول بناخد الاسرة كمثال لنا، لانه هو ده اللي بيطلع منه الصالح، بيطلع منه الطالح اذا احنا ما خلينا بالنا لده. لما الام تكون خلاص عندها شغالة في البيت زي ما متعودة، يعني مرفهة وراك ده 24 ساعة عندها هي اللي بتطبخ، هي اللي ممكن تشوف الشافع اللي جرى الشارع جيبيه، الوسخان حميه. وين دورك؟
1: ما في دور. عارفة يا إيناس، انت كنت بتتكلمي كأنك دخلت جوا مخي. أنا طبعا عندي هوس كده وحاجة بكرهها، أي نساء ما يقول أنا بكره حاجة لكن ما بحبها. عارفة من القى شافع قرعين وملانات تراب وما شافيان؟ بجد ما بحبها. من القى شافع جاري قرعين وملانات تراب وحافيان، أنا بقول الأم فاشلة حقيقي.
0: أيوة بجد على شيء ده. وخلينا أديك تاني حاجة، البصحة الصباح يشيل شنطته وهو ماشي المدرسة، هدومه ما مكوية وهو ما مرتب في ذات نفسه، وين الأم؟
1: عارفة برضو البلقاو لابس قميص
0: مزرر غلط
1: ومزرزر زرارة فوق وزرارة تحت. عارفة أنا ما بتكلم على الماديات، كلنا مادياتنا في في في
0: ولا قصدنا خالص
1: ولا قصدنا يعني الواحد، لكن بقول نحن دخلين في انه نحن ما دارين نتغير ليه. يا اخي انت عندك تلفون، ولدك ما عارف يكون عنده قميصين، اتعلمي انه تفصلي تخيتي، اعملي له قميص. جاري حفيان لانه عنده جزمه ما بعرف منها ليه لما يمرق.
0: رشيدة يعني انت ذكرتيني القصة اللي انت قلتي كان امك بتسكن الترزي وليش صايتك.
1: لا ما بتسكن بالصف طبعا، طبعا دايما احنا زمان
0: بس هو جمال موجود هسه.
1: يا جمال كيفك يا اخي؟
0: قال لك من الزمن الجميل للجيل الذهبي.
1: جمال الجيل الذهبي ده سنتكم؟ انا ما مسامحك في النقطة دي يا جمال، في مش في حاجة في الضيط.
0: أنا بقول شنو يعني
1: أنا كذا أقف النبحث.
0: أنا واخترش، أنا أكون الكاشف جمال وأنا واخترش شريطة.
1: جمال قالوا في جيل الفضي ولا الفضي ده؟ أيوة. مش الفضي ده مش الخمسينات يا جمال.
0: الذهبي
1: ده وين سنة كم يا جمال؟ يا أخي سامحك ربنا بس احتمالها. الله يداوم الضحكة يا أيوة. جمال يا أخي،
0: يا جمال يا أخي، حبابك يا جمال، وسعدنا جدا بطلتك ووجودك معنا. بقول عد لك تاني يا رشد.
1: لا صاحبتي ما تقولها لي.
0: بقول صباح الخير لأخواتي الغاليات من الزمن الجميل. عندنا الزمن
1: وقيت في مسلسل زمان اسم ناس الزمن الجميل.
0: أيوة بس هم ما دلنا نحن يا رشد. طيب طيب على شد رأيك شنو نطلع فاصل كده نروق فيه مع المستمعين والمتابعين, وبقول لكم احنا في الفاصل ده لسه مستنيين يعني مشاركات اكتر وكمان تفاعل اكبر حول الموضوع, عايزين نشوف المشكلة ويعني كمان نحاول نضع حلول للمشكلة دي. يمكن انت بمشاركتك تكون جزء من الحل في المشاكل احنا قاعدين نتكلم فيها, فما تبخل علينا بأي حل, خليك يعني مشارك ومتفاعل معنا. نطلع فاصل ونرجع نواصل.
1: اوكي

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.

0: حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: من قلبك. شارك وعبر عن رأيك معنا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.
1: حبابكم مرة تانية وبرحب بكل زول موجود معانا مما بدينا، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. أكيد بقول لك ما تأخرت، لكن جيت في الوقت المناسب لأنه ماشيين نخش في برضو محاور مهمة جدا جدا، ومستنية لسه تعليقاتكم ومشاركاتكم وكمان تفاعلكم في حلقتنا الليلة. يمكن أسئلة كثيرة طرحناها وكمان تكلمنا في نقاط كثيرة ممكن تكون مختلفة، وأكتر حاجة أخذناها يعني هي يعني مشاركات الأصدقاء. خلينا رشيدة برضو قبل ما نخش في المحور الأخير نشوف بعض الأحباب. المجتبى محمد الأمين بيقول صباح الخير والسعادة حبابك يا صديقنا المجتبى، وسعيدين جدا جدا بوجودك. أنا تقريبا أول مرة أقرأ الاسم ده.
2: لا كان زمان له فترة متواصل معنا.
1: أكيد. عشان كده بنقول لك حبابك وسعيدين مرة تانية بوجودك وانضمامك لنا. ريما خميس بتقول التطوير مع التغيير في فترة الحرب، التغيير أشيل الحاجة الغلط، معلش أشيل الحاجة الغلط بتقول وأبني الحاجة الصح مكانها. يعني ما بس أبطل، لازم أتعلم وأكبر وأكبر. من المفترض يكون في تطوير روحي وشخصي واجتماعي. روحي عشان علاقتك مع ربنا تقوى وسط الظروف. أقرأ ولو آية واحدة، سؤال يا رب داير تقول لي شنو.
2: الله.
1: صلاة حوار ما طلباته بس، يعني ما أمشي وأنا شايل الليستة بتاعتي. يا رب أنا دايرك تعمل لي وتسوي لي. نحكي معاه، تحكي معاه قالت زي أبوك. وأكيد طبعا يا صديقتنا ريما بنتفق معاكي. كمان بتقول تطوير شخصي عشان تكون أفضل نسخة منك. قالت ممكن يعني تتعلم مهارة واحدة، اتعلمي شيء جديد كل 3 شهور. طبيخ، كمبيوتر،
2: أيوة.
1: بتقول طبيخ، كمبيوتر، لغة، إدارة وقت، جدول بسيط. خدتي باقي الأشياء، خدتي ربنا أول بعدين الشغل وبعدين باقي الأشياء. تطوير علاقتي عشان نعكس المسيح للناس. أسمعي أكتر، أسألي وتغير وتطوري من نفسك كل يوم ولو بنسبة 1%. ما شرط التغيير أو أطور نفسي 100%، يكفي 1% روحي شخصي واجتماعي ثقافي أيا كان. ريما
2: ادتنا يعني... برافو عليك يا ريما، برافو عليك بجد.
1: نعم، شكرا يا ريما على المشاركة الجميلة دي. وفعلا التطوير ما بالضروري يكون 100%، بتفق معاك تمام، ولو 1% ده أنا بعتبرها خطوة جميلة جدا. طيب سارة دفع الله بتقول السلام عليكم راديو سمر، يسعد صباحكم إناس ورشيدة. موضوع لما تكون أنت المشكلة. قالت يا جماعة أسهل شيء نحن بنظلم الناس ونقول هم السبب، لكن أصعب شيء إنك تقيف قدام المراية وتقول أنا المشكلة. مرات بنكون إحنا المشكلة بعنادنا، بلساننا، بتكبرنا، بنخرب علاقاتنا بيدنا، وبعدين نبكي ونقول الدنيا ظالمانة. طيب بتحلها ولا بتحافظ عليها؟ اللي بيحافظ عليها ده بيلقى شماعة يعلق فيها فشله. الناس ما بيفهموني، الحظ ما معاي، لكن عمره ما حيتقدم خطوة. أما اللي بيحلها ده الزول الشجاع، بيعتذر لما يغلط، بيغير طبعه لو بيأذي غيره، بيقول أنا غلطة وحصلح غلطي حتى ولو كان صعب. أنا شايفة إنه الحل بيبدأ بخطوتين، الأولى اعترف إنك أنت المشكلة، والتانية قرر أن تكون الحل. ما في زول كامل، لكن في زول شجاع بيواجه نفسه. سارة ضف على رسالة جميلة وفعلا حقيقية جدا جدا. محتاجين نعترف زي ما قلنا، وبعد كده نبدأ النقطة بتاعت التغيير.
2: يعني هي دخلت في محور جميل جدا جدا.
1: نعم.
2: كنا حنبدأ فيه يعني.
1: أوكي. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. أنانية النفس مشكلة بالمناسبة، لذا نحلها ذاتيا أفضل من الوجه المقنع.
2: يعني تحلى من نفسك من تخد تلغينا على وشك وتمشي لو أنا في
1: أو أفضل خلاص. بالوجه المقتنع، وإذا أمكن ذلك ممكن نستشير الجهة المتخصصة لحل تلك المشكلة بدلا من الحفاظ على العادة السلبية. وده قبل قلنا لأن نحن ما بنمشي للدكتور النفسي عشان ما يساعدنا إذا أصلا في مشكلة يعني زي كده. برضو في تقريبا كم رسالة كده، فضل برجع بقول لنا الحقيقة والواقع اللي بيحصل بين الناس اليومين دول إنه ما في زول بيشوف نفسه المشكلة، ولا في زول بيعترف إنه تصرفاته أو أخلاقه هي السبب. المشكلة بتكبر وتتكاثر دايما بسبب غياب التنازل والتكبر عن الاعتذار. كل طرف بيشوف إنه الاعتراف بالخطأ بيقلل منه، فبدل ما يحلوا المشكلة بيكبروها ويحافظوا عليها. عشان الزول يحل مشكلته بنفسه وما يكون هو سبب الفتنة، الحل في خطوات واقعية. أول حاجة امتصاص الصدمة. لما تبدأ المشكلة لازم تتوقف عن العناد والرد الفوري.
2: خد وقتك.
1: كتم الغضب وامتصاص الجو هو نصف الحل. طيب قال النقطة الثانية شجاعة المراجعة والاعتراف. أسأل نفسك بصدق أنا أخطأت في شنو؟ الاعتراف بالذات والاعتذار مش ضعف، بل هو قمة القوة والأخلاق. التنازل عشان العشرة، شفتي؟ تنازل يا أخي ما يمشي، إن شاء الله يمشي بست دقايق. طيب وقال تاني
2: عندها حلول جميلة جدا.
1: أيوة. قال التنازل عشان العشرة، العلاقات ما بتستمر إلا بالتنازل المتبادل. لو كل زول تمسك برأيه وكبرياءه البيناتنا
2: بينتهي
1: وبينتهي ذاته. لو عايز تحل مشكلتك وما تحافظ عليها أبدأ بنفسك، اتنازل واعتذر لما تغلط. وكمان لأنه الكلمة الطيبة والتواضع هم الأساس لإنهاء أي خلاف. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو. فضل طبعا هو بيلخص الحلقة كلها، بيشوف المشكلة وفي نفس الوقت
2: بديك الحلول، بديك الحاجات جميلة يعني.
1: جميل. طيب تقريبا ممكن نشوف بقية رسائل أصدقاء بعد ما أتكلم شوية في النقطة دي. طيب طيب يا رشيدة، خلينا كده نرجع لمحاورنا، وبما انه خلاص يعني وكدنا لسه عندنا شويه متسع
2: من يعني قدر شنو كده قدامنا
1: عشان انا ما حوريك عشان بس ما تخلص انا حوقف
2: عشان اعرف ألمها. عارفه في في في يعني جانب كده خليني اتكلم لك فيه، انه مرات نحن بنبقى مشكله بتين او بتكون انت المشكله بتين، خليك من انك تتطور، خليك من ده من ده. لما ودي موجودة، دي ما مرتبطة بالظروف الحالية، لما زول يتمسك يمسك ليك في حاجة حصل الزمان، عارفة مشكلة حصلت من قبل 10 سنين أنا أكون مسكاها، أنا ما حصل لي كذا، أنا ما حصل لي كذا، أنا ما حصل لي كذا. دي ما داخلة في إنك أنت بتستثمر مشكلك، دي داخلة في إنه مشكلتك بقت جزء من حياتك، رغم إن المشكلة دي أثارها بكون يكون انتهى، لكن خلاص هي بقت جزء من حياتي، عارفة بقت هي الصفة بتاعتي. يعني من يقولوا إيناس بقول لك لا، إيناس دي حصل لها كذا، حصل لها كذا، حصل لها كذا. إيناس دي قصتها دي ومشكلتها دي من سنة، نحن بنقول حفر البحر محل ما تقعد بتقعد تحكيها لك، ما نصل حصل لنا كذا وحصل لنا كذا، خلاص المشكلة دي بقت جزء من قصتك، جزء من حياتك، أخذ السنة وأخذ السنتين وأخذ الثلاثة وأخذ العشرة. وفي ناس عايشين بمشاكل زمان لدرجة إنه بيحكوا عليك يقول لك لما حصل لنا كده، طب خلاص وحصل وانتهى، انت
1: خطيته المرحلة دي،
2: لا لا لا خلاص شالوه، خطوه بقى جزء
1: من حياتك.
2: يلا هو ما داير المشكلة دي انتهي. وما داير تفينا وما داير يتخطاها، لأنه حيعمل فيها شنو؟ بالذات لو كانت المشكلة دي أخذت من حياته جزء، أخذت من حياته قولي 5 سنين، أخذت من حياتك 10 سنين، لكن انتهت الحدث ذاته، انتهى. لكن انا
1: ما انتهت عندي.
2: بقيت انا المشكله انا ما دايره ينتهي. انا محل ما اقعد بحكيه. وعلى فكره في ومعلمين كتير في ناس اول ما يجوكي اها خلاص اصحى اقول لك هقول لك اللي حصل له زمان حصل له كذا حصل له كذا. عارفه احكي لك بين نكته معلش سوري. قال لك واحد مشى البحر كشع له جرد المويه فقامت أسلامة هو واقف كده قالوا التمساح داير يختفوا فقام ضرب التمساح بالجردل. التمساح جرى وجاب مال جردل موية. أنا شافته إيه زلدان يجي من التمساح محل ما يقعد يقول لها
1: عملت شنو ده
2: إنت زلت طلعت من خشمة التمساح. أنا من يوم كده مشيت البحر كنت شايل الجردل والتمساح جاي يختفني وخبطته كده في راسه بالجردل. بقى حكي حكي حكا سنة سنتين ثلاثة أربعة عشر بقت خلاص هو التمساح والجردل. فلما مزيج قالوا انا رتبت بصح ده لو بل علي كنت ارتحت. يلا نحن في ناس
1: لا داير حل المشكله
2: ده خلاص زهج
1: زهج منه.
2: يلا في ناس لا تغذيها خلاص هي قصه وانتهت وحدث وانتهى. لكن انا اسيبه لا انا ما هسيبه اتمسك لك فيه لانه بقى جزء من حياتي.
1: او انا ممكن استخدم المشكله دي واحكيها في اي مجلس في اي
2: مكان هويتك.
1: عشان انا زي ما قلنا استعطف الناس داير الطبطب. انا دائما داير يطبطب علي ويا سلام وانت معقوله مرات بالحاجات دي كلها
2: بقت هويتك.
1: يعني خلاص بقت هويتك فعلا
2: بقت التعريف بتاعك.
1: حتى لما تيجي هاي ناس عتمل كم مره بالمشكله
2: بالذات خليني ارميها ليكي. لما يحصل لك حدث جلل ده حصل لك حدث جلل خلاص في ناس للأسف بتستثمر حتى الوفاء فجعة الوفاء وفجعة الموت خلاص اتألمت مات مشى دنيا مشت. ليه من احنا متمسكين فيها لأنه خلاص بقت جزء من حياتنا. في جانب تاني يا إناس إنه حصلت لك مشكلة الناس يشيلوها تبقى خلاص هي دصف البوصفوك بيها
1: فلان جا فلان يا تصاحب المشكله
2: بس الحصل ليه وهو بقت خلاص. مرات انت بتتمسك بها ومرات الناس بيغزوها لك وانت ما بتاخد موقف. انت بتكون مستسلم انك انت خلاص انت صاحب المشكله انت المشكله. عارفه اقول لك المشكله ماشيه بكرعينة اهو دي المشكله ماشيه بكرعينة. محل ما تمشي تلقى في مشكله ماشيه الناس ينسبوها لك. انا بحب جدا انه الكلام نحن طبيعي نرجعه لربنا. هل ربنا يتكلم عن الحاجات دي؟ الكتاب المقدس يتكلم عن ناس حلوا مشاكلهم ولا عاشوا فيها ولا الناس نسبوها ليهم. أدانا لها نماذج. عارف أنا كل ما أقرأ القصة بتاعت نازفة الدم لما نعاين كده ده حدث حصل ليها الناس عمل شنو؟ يصير ممنوع
1: اسمها ما مذكور
2: خلاص بقت مذكورة بالحدث رغم يلا بقت مذكورة بالحدث. هل هي عاشت بالحدث ده ولا كانت بتفتش لها عن حلول؟ الكتاب بيقول انها فتشت له عن حلول لدرجة انه افتقرت من القروش اللي عندها كلها دفعتها للدكاترة. لكن الناس ممكن تنسب لك الوضع اللي فيه. يلا سين احنا في ظروف حرب ما تخلي الناس تنسب لك مشكلة عشان تبقى جزء من هويتك. ده الناس فلان البيت ونتهد هاي ده مش البيت ونوقع فيه قدانا هاي
1: أيوة.
2: مش ده اللي ماتلهم فلان مش ده اللي سرقوا بيته مش ده اللي ما بعرف. ما تخلي الحدث يبقى هو الهوية بتاعتك يبقى هو تعريفك
1: أيوة.
2: المرأة نزفت الدم الناس ما قالوا اسمة خلاص بقى ده الحدث اللي هي عايشة فيه. لكن هي كانت بتزعى انه تتطور وتغير. فانت لما يحصل لك حدث او يحصل لك اي موقف بجد يا اخواننا شيلوا رجعوا لربنا شيلوا رجعوا لربنا لانه ربنا ما حيشكلك بمشكلتك. ربنا بشكلك بيديك حياه جديده. كانت يسمى المراه نازفه الدم لما كانت بتزعى انه تغير مشكلتها وقابلت المسيح وقالوا القصه كلها عارفينها. قالت المس هدب ثوبه. نحن قاعد نقول طرف ثوبه. انت عارفه انه هو الهدب ده الخيط الهدب ده الخيط
1: الهدب ده بس ايوه
2: الشرشفة بتنزل كده دي. قالت انا بس لو لمست الخيط ده طولت اني لمست الخيط ده انا خلاص حياتي اتغيرت. من كانت مرأة نزف الدم ومنبوذة ولانها كانت بتزعى انه تغير الكلمة دي عنها المسيح قال لها يا ابنة بقت بنت.
1: بدل ما كانت نكرة، ما كانت عندها وجود وما كانت محبوبة، كانت منبوزة.
2: هنا ده شنو؟ ده هوية جديدة.
1: أيوة.
2: ده حياة جديدة. ده طريقة تعيش به. ما تستثمر مشكلتك لنفسك.
1: أيوة.
2: شيل المشكلة دي وخدها قدام ربنا. عندك بارتلماوس الأعمى. الحين كلهم مسمينه الأعمى. أيوة. ونحن عندنا ده الأعمى وده الأعمى وده الأحوص وده الطويل وده القصير وده بكريش وده ما بعرفه، يعني يسامحنا ربنا. ما ترتضي انه تعيش بمشكلتك، ما ترتضي انه المشكله تبقى هي الدائره بتاعتك، ما ترتضي انه المشكله تبقى هي اللي بيخطوها لك الناس. شيل مشكلتك وامشي بيها لربنا. واعرف انت داير شنو. الأعمى لما ربنا لقاه ما قاعد يشرح له انا عميت ليه، لانه زمان حجر ضربني في عيني. انا مش كنت ماشي في شارع ودنوباوي ولا في الشنقيطه، والرصاصه دي جت طايره ووقعت في الطوبه خبطتني في عيني، في عيني دي وجعتني ولا التهبت لما خلاص طفت. ما حكى الماضي، لكن حدد هو داير شنو. قال له عايز اشوف، اريد ان ابصر. خلاص بقى شاف، أخذ شكل جديد، أخذ حياة جديدة. يلا أي مشكلة عندك في الحياة ولا تستثمرها ولا تخلي الناس تغذية لك، حاول إنك تتعالج كيف، وما تبقى إنك أنت المشكلة. أنا عارفة حلقات إنك تبقى إنك أنت المشكلة دي بجد. أنا عجباني بجد، لأنه لما ممكن الليلة ممكن يكون في زول سمعنا فكر إنه ياها هو ممكن يكون أنا المشكلة، إني أنا استثمرت وما استثمرت عن خبص. أنا ما بقول الناس خبيصين عشان عارف أقعد في الكرسي ده بكرة تاني. أنا ما كنت الناس خبيصين.
1: نعم.
2: لكن استثمار بقبول. يعني حتى مرات حتى لما نجيك الحل انت بتقعد تلقى مبررات. ده اللي بتمسك بمشكلته انه لا، ارفض اي مقترح انت تدي له، اي مقترح انت تدي له ارفضه. لا لا لا ده بيحصل كيف؟ لا لا لا انت دارني انا اتعلم السي، انت قاعده لك قدامك دارني انا امشي اقعد افتح التليفون ده افتش الهدوم بيفصلوها كيف، اعرف اركب الزراير كيف، ابو ده ما قاعد ما يمشي يجيب له قميص جديد. يلا اي مقترح انا للتغيير وللتجديد انا ارفضه. لا
1: نعم.
2: عارفة يا ناس، أنا نفسي في تدريب كده جميل، أنا ما عارفة الوقت تسمح ولا لا.
1: بقي لنا تقريبا 6 دقائق أو 5 دقائق بالضبط.
2: طيب 5 دقائق حلوة. جيب ورقة كده، ورقة أقسمها على 3. أنا ما عارفة عندي ورقة فاضية ولا لا، طبعا خط الحلو ده يعني قول دي ورقة أقسمها كده. يعني الليلة ما نحن الليلة الخميس عندنا الجمعة، كل زول يمسكها كده دي ورقتك. وخد الناس بتقول عنك شنو، أو أنت بتقول عن نفسك شنو. أكتب الحاجات اللي أنت خايف تواجهها في نفسك، أكتب المشاكل اللي حوالينك اللي أنت متمسك بيها، أكتب الناس اللي أذوك، أكتب مشكلة الأذى، أكتب أي حاجة اللي كل زول حيعرف يكتب شنو. في الناحية التانية فطل في النص دي، اكتب في الناحية التانية الناس بيقولوا عنك شنو، الناس بيطلقوا عنك شنو، الأعمى الأعرج الأحوص المتهور الفاشل ما بيعرف يحل، الكلام الكثير اللي بتسمعه عن من الناس، وانت خايف الناس تقول عليك شنو. عارفة في النص اكتب شنو، في النص اكتب ربنا شايفك كيف، ربنا شايفك كيف، انت في ربنا منه، انت علاقتك مع ربنا شنو، ربنا داير يديك شنو، ربنا متوقع لك شنو. دي حياتك انت والناس وربنا. عايز تعيشه صح وعايز تعيشه بدون وجع، عايز تعيشه بدون ما تبقى انت مشكله، وعايز تعيشه بدون ما الناس بتقول لك مشكله في حياتك، شيل الصفحه دي اتنيها كده بتاعت نفسك، وأدني الجنب التانية بتحت الناس، هتلقى في وشك ربنا شايفك كيف.
1: نعم.
2: فأنت طول الوقت خلي ربنا
1: هو
2: مرايتك.
1: أيوه.
2: طول ما الناس بيقول لك فاشل، شوف ربنا بيقول لك شنو، طول ما الناس بيقول لك انت ظالم شوف ربنا يقول لك. طول ما نفسك دي بتشتغل جواك وبترجعك خطوات لورا اجيف وشوف ربنا بيقول لك انت شنو، شوف خسارتك شنو وربحك شنو، خسرت الخساره اللي حصلت لك في الحرب شنو، خساره في العلاقات، علاقات مؤذيه، فشل زواج، كسرت قلب في حب، استغلال، اتغشوك بكلمه، موقف حصل قصبا عنك عملوا الناس فيك، اتنيه بيجاي واتني بيجاي، خط ربنا قدامك. عشان كده يا ايناس انا قاعد اقول ابدا يومك بقدره الله، لانه الله بس، الله بس هو القادر يغير لك نفسك ويغير لك كلام الناس وغير نظرة الناس لك. لو تنصف حط ربنا من حياتك انت للأسف الشديد.
1: أكيد. عشان كده ريمون توتو بيقول لنا شنو، ريمون توتو بيقول في رسالة، طيب بيقول صباح الخير يا حلوين، انا يعني اذا قدرت اعترف انه انا المشكلة اتحلت الباقي بسهولة، ربنا يعلمنا إننا نتواضع. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا إننا نتواضع ونعترف بأخطائنا. طيب وأحمد عثمان بيقول صباح الخير لأسرة البرنامج وشكرا على الطرح الجميل، فعلا هويتنا بتجي من تعلقنا بالبشارة وكلنا عائلة واحدة في جسد واحد ومواطنين في المملكة السماوية. إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، وده بنلقاه في الرسالة الثانية لأهل كورنثوس. أكيد يا صديقنا
2: بشكرك
1: أحمد.
2: بشكرك على الرسالة دي، بشكرك على بجد.
1: أيوة شكرا يا صديقنا أحمد على الرسالة الجميلة دي. وكمان عندنا صديقنا قسيس متوكل، حبابك يا قسيس صباح الخير عليك وعلى الأسرة جاردة والأولاد، إن شاء الله كلكم كويسين. بقول يعني قال حلوة حلوة دي التمساح والجردل
2: يا قسيسنا
1: أخباركم شنو، وجدكم متأخر ما مشكلة أن تأتي خير من أن لا تأتي. سعدنا جدا بطلتك وبوجودك معانا. بدر الدين بيقول صباح رباح، حبابك يا بدر الدين وأهلا ومرحب بك. بدر الدين محمد بيقول تحياتي من نيالة، حبابك يا صديقنا بدر الدين وحباب كل أهلنا الطيبين بغرب السودان خاصة نيالة. وبنسعد جدا جدا إنه برغم الظروف والانقطاع مرات الإنترنت وشنو إنه في واحد بيطل علينا وكده بيطمننا حتى على يعني أطوال البقية. فبجد تحية لكل زول يعني شاركنا، لكل زول يعني كان موجود معانا في صفحتنا الليلة. هيثم بيقول صباح الخير المبدعات إناس ورشيدة، تحية طيبة ليكم، منورين صباح بلدنا، وكل الحب والاحترام لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا وبيشاركنا. لكن الموضوع رهيب جدا بكل صراحة، لكن فاصل ونرجع نكمل مع إناس ورشيدة. أنا شفت الرسالة دي وطلعت فاصل برايا يا هيثم.
2: طبعا يا هيثم يعني بجد لك كل التحية. مرات نحن فعلا هيثم زي ما بقوله يعني الرمال بتضبط الميزان يعني. ربنا يباركك ويبارك حياتك يا هيثم.
1: آمين. يلا أرجع لك لرسالة جمال. جمال بيقول الجيل الذهبي للسودان هو الجيل الذين ولدوا وعاشوا من السبعينات إلى نهاية الثمانينات، ولكن المعذرة إذا كنت أخطأت في تقديري، أنتم لكم أخلاق وسلوكيات الجيل الذهبي رغم صغر سنين أعماركم. الرجاء عدم إفصاح أعماركم للكل في اللايف، لأنه ما سمحة تسأل أي امرأة أو بنت عن عمرهن.
2: يا جمال
1: عمرك كم؟
2: يا جمال أنا شفت من زمان، أنا بقول لجمال والناس ما راح تعرف. عارف يا جمال كان في حاجة كده بيلطوق وبغزولك في الورد تاع المدرسة، تاعك نحن نسجل بتاع المدرسة البشيل وشيل ونطوق كده في
1: اتعرف
2: يا جمال.
1: يا جمال احسبنا من السبعينات من الثمانينات، المهم الجيل الفول بتاعتي
2: والطقل. انا الى سوى على كده شفت الجيل بس. أيوه. بس يقول لك احتفال غزلك الطقل فيه الوريد ده.
1: يا سلام. بجد يا رشيدة يعني العنوان كان جميل جدا، ويعني بصراحة بما أنه أنا ما كنت جاهزة، لكن يعني نشكر ربنا أنه كل الحاجات بتعمل معنا الخير يعني، فسعدنا جدا. وكمان نستمر نصلي من أجل والد هيثم والظروف الصعبة اللي هو بمر بيها، أنه ربنا يعني يتفقدهم كمان بالشفاء وبالراحة النفسية والجسدية، لأنه
2: أمين. أمين.
1: تعب يعني شديد
2: حق الأسرة. زميل علينا وحق المتابعين أنه الناس كلها تخد هيثم في الصلاة، وربنا يمد يد الشافية للوالد. وهيثم أنا بقول لأنه علاقتنا به ما هو مزيع، لا هيثم أخ، وأخ حقيقي حقيقي، سند حقيقي بتلقاه في كل وقت. والموضوع مش جسدي، إرهاق جسدي بالنسبة له أكثر ما هو موضوع نفسي في نفسياته. فكلنا حقيقة هيثم بيقعد هنا وبيتكلم، الناس ممكن تكون ما عارفة هو من جوا قلبه مشغول كيف، فكلنا نخطه

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما، وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين، يروجها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب أن لا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم، ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق

0: ويحرركم.
1: أجابوه:
2: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
1: أجابهم عيسى:
0: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
1: أجابوه:
3: أبونا هو إبراهيم.
1: قال لهم عيسى:
0: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله، إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له:
4: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
1: قال لهم عيسى:
0: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم، فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب، أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
1: قال الناس:
3: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
1: أجابهم عيسى:
0: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
1: قال له الناس:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
1: أجابهم عيسى:
0: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
1: فقالوا له:
6: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ الخمسين بعد؟
1: قال لهم عيسى:
0: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
1: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريت. سفر التكوين الأصحاح 41 بيتكلم عن حلم فرعون. يا ترى فرعون حلم يا تو حلم؟ تعالوا نعرف.
1: بنامة تنسيت بكفال 41 من كتاب منبت من ري ومنفجر من الكتاب اللي تلك كتاب اللي أو تلك كفال اللي فرعون حلامات دلت حلم ولا حلامات الله لو زراه ولا سبش حر مصر لهلو كلهم ده جمعة معنا تقل السولو ان حزا يوم وتوم كمي قدرو ان ريه ولا بدير لفاقر العامل سجن فاقر العلا لمستيايا كمرت يوسف كم فقدا وفرعون كم السالة هتو علاماتهم كم فسرا قلوم ولجرا لتربي اليوم تكلو كم جرا فرعون السالة وفرعون يوسف كم طلبة والحلامات كم فسرا يقلو علمك بمعنته ومسلهما ما جعت كم مزي وسفركم تتكره دي بلدو السلي وبسبب اللي حلم اللي يوسف عبن وشيمت كم ركبة انريو دنقوبة عقو مترسعود دي بسجن وسجن التلات كرة انبلسي ما شكف لكن ربي من اللي سجن اللي أسك شيمت وسك وزارة كم رفعيو وكم وقليو انريه كلا سجن لا تاب بسبب أمور ما منيد علي رب لكن اقل سنيت كم وديا وبسبب بسجن شيمت كم ركبة الريو بتي باللامة من سجن أسك شيمت اندلت عدي انريو
2: انبوتت كفال 41 حقو كلا سنة بجديدا فرعون حلم رأى تطرف نيل باطر ان انتو من نهر سبع وقت ردويات وحويس فقريا والتعلمت لا سعرة استبديا وحقوهن من نهر سبع كليل وهمير فقريا كجفرة واتسلف بطريا التنقيب نهر وإلا وقات لكليل ولهمير لسبع لوقات لوجيب ولحويس بلعيا وفرعون من سكابو حسوسة وكاليوان تهرقتا وحلم كالاي تحلما سبع فريكاي كانقلالا وفاريام ومن حتى برك نابتام رأى وحقوهم سبع فريكاي بعدام كرمت بنطلوس حوشوشم بقلو ولا فريك لكرمت لسبع لفريكاي لبشولام ولا فاريام وحطو وفرعون من سكابو فزعة وحلمكم توفهما وصبح فرعون قها وكلهم شحرتيت مصر وحكماها طلاكا ولحلمو داق مايلوم وقورو اقل فسروا إلو يقدرا كرئيسة مستيت اقل فرعون بيليو يوم حوناية فقطكو فرعون تكلوت قبرو قدبا كأيه ولا رئيسة ما انقرت ديبا دار رئيسة حرس حبسة وقوروناكا اتحت لالي حلم تحلما حلمك تفسيره على اقلو ومن دلاي عبراني قبر رئيسة حرس على قونا كلا حلاماتنا أسألناه وفسر يومنا حلمك تفسير فنتوي على إلو وإتا تفسيره لبيليناتو بيانت بياناننا أنا اتوزيفك تولبكو ولإناس لبعد تعادما كفرعون اتيوسف لأكا وقيدا يمزعو من نسجن حقوت لاطا ولباسو كايرا قدم فرعون بطرة كفرعون يقل يوسف بيليو حلم تحلمكو ولفسرو يتوجدا وانت اي حلم لسمعو تفسر سمعكو كيوسف اتفرعون بلسا وبيلا انا اتلي فدل الابيه ربيتو ليقل فرعون بليس لهيب ولا طمئنو كفرعون يقل يوسف بيليو اتحلميه تنقيب بنيل باطر عالكو ومنا نهر سبع وقت حويس ووجيب فقريا والتعلمت اقل لا سعرة استبديا وحقوهن سبع وقت بعدات همير ومرة كليل وشالحيت منا نهر اول ولايا ويتمسر اتكيناهن لمسلن يريكو الا وقت لشلحات ولا مأبي لسبع لوقات لسلفايات لرشودات كحمية ومن نبع العياها رئيةً يتبدلت إباها مبدل انت التلاليت وحري من سكابيه فزعكو وحقوه اتحلميه سبع فريكاي قاملام وسنيام ومن حتى عقيبت نابتام ريكو وحقوهم سبع فريكاي بعدام جبولويام وجروموطام لبنطلوس حاشش يوم بقلو ولفريك لكممج لسبع لفريكاي لفاريام وحطو واللي اقلش حرتيت دقمكو مناتا لفسرية سانكو كيوسف اقل فرعون بيليو حلامات فرعون كليتهم حتيتهم ربي اقل فرعون لقل ديوتو كشفة لسبع وقت لسنيات سبع سنتن ولسبع لفريكاي لفاريام سبع سنتهم ولكل قوت لحلم حتيتهم ولسبع وقت لشالحيت لجيين لأسرا فقريا سبع سنتن ولاما سبع فريكاي لبا هالوم لبنطلوس عند ديوم سبع سنت نايجوع توم ككما اقل فرعون بيلا ربي اقل فرعون لقل ديوتو علنا دي مصر سبع سنت مرة راشات اقل لمزاتو وحقوهن سبع سنت افسفراهن كلا قدام كل رهية مصر اقل لترسعوتو ولجوع لبلد كلا لأتلف كروي لرهية مصر يفقد سبب لسفرة لأسارات مزي سنة سارعتا ولا سببا دا قموت تحلم كل ادول اقل فرعون قال لأمر من ربي تأماماتو وربي اتبقيد اقل لأجريوتو سبب فرعون اناس بعال بصر وحكمة قل أسر ببو تدبير شؤون مصر قل أطورو فرعون وكلا لكلف دي بمصر حمسيتا التي اقل لجمعو التا سنوتاتا زايدت لسبع وكوتا سنوتاتا رهيت لتمزي اقل أكبو ولا شرناي حانت سلطات فرعون اقل لكزنو دي با مدين مونت اكبت قلتها اللي كلمونت الله اقل مودايتا دولتا سنوتاتا مجاعت لمصر آمتها اللي اقل لبلد بسفرة ايتهلك وفرعون ومعونته لستة سنة ريتهم وفرعون بيلا يوم كمسلا كمسل اللي اناس روح ربي بقورو ينركب وفرعون اقل يوسف بيلا يو قال ربي اللي كله أت أمريكا بعل بسارت وحكمة كمسلكا يهلا أنت مدبراي روشانية تقبي وكل شعبية إقلكا طيع ومل عليك أورو إيلهلي إمبليه لبعل عرش وحري فرعون إقل يوسف بيليو أنا والي دي مصر كلا شيمكوكا وأسرو فرعون كاتمو حرطة ويوسف سرقيا وبلليت كتان عقل البسيو وسلسلة ذهب السقاد أسرة ومركبة نايب فرعون أزعنيو ومتلاكياي قدميه لتلاكي على ولبل قبي عرحيلو وكنا والي ديب كل مصر شيميو وفرعون اقل يوسف بيليو أنا لفرعون أنا وأمبل إجازتك أنت ديب كلا لأردت مصر كريت لرفع لبو وفرعون يوسف سفانات فانح سما وأسنات ولت فوطفارع كاهن أون أتهديو وسلطات يوسف ديب كلا مصر تمددت ويوسف ود سلاسة سنة على وان كدمة فرعون ملك مصر باشرة ومحبروت مثل فرعون أرحى وسفر ديب كلا أشناك مصر أستبدا ولا أرد التي واجد هبت حين سنوتاتا رهيت لسبع كيوسف كل لقوت لمصر آتيتو ديب سنوتاتا ركبيب لسبع وديب مدين كزنيو وديب مدينتك التيا جره لاجفورة والشكا كيوسف يم ألبو شرناي إكل أكل حوزة رقرقت كزنا أسك حسبوتو أتكارما جلاب من حساب حلفة وأسنات ولد فوت فرع كاهن أون كلوت والولدة إقلو يوسف قدما سنوتاتا جوع كيوسف لبكرو منسي سمايو جلا بيلا ربي كلا جربكي وعيلة أبويه أتنسيني ولكالاي إفرايم سمايو جلا بيلا ربي مفرياي وديني دي باردت لديبا مزازكو وسنوتات ركبيب لسبع حلفيا وسنوتات جوع لسبع دقايا كما بهلت يوسف وديب كلا لامدر لبعد سفرعلت وديب مصر لاتا تقاب وان مصر بجوع شعرت لشعب أسوك فرعون وعا جلا نبرا كفرعون يقول كلهم لمصريين بيليوم أسك يوسف جيسو وللبلكم تودو ودول لسفرك اتكلا لأردت نشرت يوسف لمكازن فتحة ولشرناي التمصريين أزبا سبب لسفرة كيلم علت ولأدام من كلا لأمدر لبعدت أسك مصر مزعو من يوسف شرناي إقل الزابو جلاب لسفرة اتكل أكان كيلم علت
1: ونما تنسيت أزيد كفال 4 من كتاب معنبت قنت حاجيتو لكن قدم دي كفال 4 وحتي ما تحاجينا قدم نلتحاجة دي بلحنا من كفال 4 دي بقنت حاجي التحلفة دي بكفال 4 مرينا الموظفين لنا فرعون هل من دلت حلمو ان ريوم والخلامات لنا يوم حيرتهم لعلت ومكمتا ممعنى مبهلتكمتا لقاويام لعلو وردوم قاويام ننتم يوسف لمعناتك ان دلست اللوم كم سلهما بكربتو من دلت حسر ان ريو كلنا كربت ان دحقا دي بكربنا بعدام ان دلت ايس وان دلت حسر ان ريو اتو لكفي مشاكات وكربت راكب على لكن ابناء بعدام أم وقم اندلت حسر ومقب أكم مجراكم اندل باللوم نسالهم الري قالت حلاماتهم فسراق لهم أكو لحلاماتهم دقمول وازي دي بكفال 4 من ري فرعون نوسو حلم اندلت حلم انري وحق كل سنة حق حلفايا فرعون نوسو حلم تحلمه والتحلم اللي هتو ديبا جيفا بحر باطر ننتو 7 اندفقر منا بحر وتن عويس لعليا والتقاطرة لتوعلى العلايا وقات عليها كلها 7 عويس وقريم عليها وحقوهن ما 7 دبورات وكفيت وشنحيت قروبا هارت فقريا ومطورا بدريا تكتايا بحر ولو قات لكفات ولا شنحيت مطورة عويس بدريا أو أقو بدريا لو قات لكفيت ولا شنحيت لو قات لحويس ولا قررم ولا قريم بلايا وحقوه فرعون من نسك أبو فزع وبحديث كمساك باما هلم بيت تحلما وديو اللي هلم اللي 7 فريكاي من أورود من حتى نبتت نابتام وملقام سن ملقام سن فاريام وسبع بعدام عبورام وصحايل انددتوم رأى لزحاي وشمال لكابهم شمال مفقار زحاي لزابتهم حقوها نبتت باقلة رأي كلا سنابل ولا فريك لعابرت لفريك لملئت ولا فاريت بلعت وحطتها وكم كان ثمن سكابو رعون أنزعجة والشاكلة كلا شحرتيت نعي مصر أتلاكة وجمعيو ولا محقان أو لا وكمان علومة سب أمر كلهم أتلاكة وتجمعوا كالحلم داق مقلو وقورو منهم قلو فسور بليك رئيس سمكر باتا مستي يوسف فاقدة كبيو بيليو يوم غلقك فقطكو دولت لا روقتك زايدة بيلي أنا ولا رئيس سمبشلت دي بسجين انحنا حلم تحلمنا كليت بيلي وحلمك تفسيره على قلو ودي بسجين حسان عبران على مسنه ولا حلمنا دولة سألناه فسريو قلن كأنا كمهت بيلي نيتا دي وزيفة كي أقبلكو تحلمي تفسير ديو دي بشغلك قد تقبلتون بيليني فرعون مواضح أقول له سك يوسف لات ومن نسجن التفقري ومسأي والباسو حقو قايرا وحقو تقرح أقول عسا فرعون عاد وفرعون بيليو حلم تحلم ولو فسر لقلي أقلك وبك سمعكو وانت علامات كم تفسر كيوسف بلسات بيليو أنا ندي قبي ربيتو لتفسير للحيب وسلام للحيب إقر فرعون بيليو رعم بيلا دي بحلمية تكتايا بحر باطنانا تكتايا نهر باطنانا سبع وات فقريا نسبع وات اويس بالشودات علي وقرين دي بقاطرة تسعر لاسعران وفيقت اقوهن سبع بعدات تبورات وهزيلات وكفئيت سبع بعدات فقريا ومن الكفي ولا الأكي يريكو دي بمصر كله بيلي كلن لشنحيت ولا دبورات سبع وات مودايا لحويس ولا قريم لسلفية بلعي وحتى ياهن حبو اللاما لمنزل لناين براية هيرية على يتكاهر ومسكابي فزع كمسلومة حلم بعد تحلمو يبين اللي حلم اللي سبع فريكاي من حتى نبتتنا بتام ملقام سن ملقام ريك ولا سبع لفريك لعبورام لفريك لسنيام ولا فاريام وحطو ولا دقم الله يقول له شحرتيت دقم قوة وقل في السورة يقدروا اللي حلم اللي قل في السورة يقدروا ويوسف قل فرعون بيليو لحلم لفرعون تحلميو أوروت بيله وربي شحر حق الكا وود حق الكا مكمتو لو ديو ميكمتو أريكا تلحلم اللي بيلي لسبع لوقت لحويس ولا قريم سبع سنة ولا سبع لفريك ما سبع سنة وتو أورو تحلمتي ولا سبع لوقت لشلحيت لسرن لفقرت ولا سبع فريكاي لزحاي لحششتة وشمال مفقار زحاي تنما سبع سنة نايجوت فكم سلا لبلاكاتو قلقباتو بيلي سبع سنة نايفري وناي تيسني يقلم ساعته ديب كل أرض مصر حقوهن سبع سنة ناي مجاعات والهش يقلم ساعته إلا سبع سنة لكويات لنايا مجاعات لسبع سنة لنايا زقاب ولنايا رشت يقلع ترس ساعته بيلي لزقاب لدي مصر على كم يعلق القبات ولا سفرة أرض مصر كل قلت هالكتو كل قلت أتلفتو وسني كيلم قلت قباتو ومصر أدمل لريتو زقاب ورشت قلت أترسيت ولما تكرر ناي حلم كلا مرات ربي اللي كم قل أجريتو أرادي باللي كم قل حصلتو كم قل لمزاتو للأك ديبوتو بيلي وأزا فرعون مقل لي دبو عبريو كفرعون نفر فاهم مع الأمرات وفطانت مسؤوليتي قل لاتبطبو مسؤوليت ندات أوريو أرد مصر جعو قلي لتكرر ديبا ديبا سنع ديبا سبع سنة لنا رشت لركوبو التاي كله سنق اللي صبوتو قل أكوبو تقل تخزنبو تقل سبع سنة لكلمات لالهش لمس ديبا تقل تأكب إلا كل تأكبا لنا رشت تسنة تمجعت لشعب قليل تلف وقليل هلا كابلا يوسف مودين ريو فرعون نسحو نسيحة هبا وفرعون لقيلا سنية ركبايا وقبلايا سلومة لمسؤولين لبعدام لمس الفرعون لعلو والسأليو بيليو كم سألي لناس نركب مسلكة روح ربي لبديبي ناس بعد أمرت وفطانت وفرعون يقول يوسف اللي هجي اللي بيلا وحاقو ربي اللي أمرتها بيكا ونفهم لها بيكا كم سأليك نفر نركب بيليو انتات وكيل لتقبي ديب بيكي وهجيعك كله ديب مصر لها اللي سمع شعب مصر شعبي كله تايعك وأنا العرش ما منزبط انتا كان كوكل كتقبات بيلي وانا زي مسؤولية قلات وركات أرد مصر كل حنتيكا كتقبات وفرعون كات من دا حرطة ديب كبعتو لو شيء ديب كبعت يوسف بالا وديب أرد مصر كل شيء مي ولباس شيمت ألبسي من كتان العلا لباس كروم ناشيمت كم سلومة قلادت من ذهب ألبسي والتمر كبت لك علي زعني والحرس قدمو تلاقوا على سجدوا قلوا فرعون تلشي ميو ديب كل أرض مصر عند البلو تلاقوا على وفرعون قل يوسف بيليو أنا فرعون أنا لكن أمبليكا نفر كوس قليبل ألبو كله وبأمركات رو لتحرك بيليو ويوسف تلوقت اللي مرو سلاسة سنة على دولة خدمة فرعون لاتايا أو خدمة فرعون ملك مصر لامبتايا وهتو مسؤولية ديب كل أرض مصر لطورة انريو وأرض مصر ديب حنتيهو ديب سبع لسنة بزهر الشت وتقاب رئيت و بركات ركبت وترزقت فما يوسف كل فري مصر هزنا ديب سبع لسنة وسنوتات ديب سبع لسنة لنا رشت لديب أرد مصر علت كتمدن كلها والتقرح لعلى كله هزنا والعدد دا شرناي عدد دحوز على بحر لعادل على ويلي تعلب كبا من بزهيه ويوسف ديب أرد مصر ننتو ولاد والدة كلوت والوالدة لجو عنده يتكرر ديب مصر وحقوله سبع سنة لنا يا رشت ولا فري لسبع سنة لنا يا سفرة ولا جو كرية لسفرة كريت ديب كل المدر ديب كل أرض مصر ولكن ركزون لعلى نبرا أقول لبلوك أدرو شعب مصر ومن نجو نجو ودي فرعون مسالو نبرا عند طلبه وفرعون بيلا تفرعون سكفرعون دول تاكو لشعب وبيلو سفرينا دل نبضو سك يوسف كيسو وللبلوكم تسمعو للبلوكم تودو لبلو معل ولا جو سن الشددة وتواسكة دي مصر ويوسف لخزائن فتحة ولا شرنا عزبة ولا الدام من كل كففل والأجزاء ناي مصر مصر وأشرناي تتحيب علو ومن نجو لكيلم بتنجو
2: انبوتت كفال 41 حقو كلا سنة بجديدا فرعون حلم رأى تطرف نيل باتر ان انتو منا نهر سبع وقت ردويات وحويس فجريا والتعلمت لاسعرة استبدايا وحقوهن منا نهر سبع كليل وهمير فجريا كجفرة واتسلف باتريا التنجيب نهر وإلا وقات لكليل ولهمير لسبع لوقات لوجيب ولحويس بلعيا وفرعون من سكابو حسوسة وكاليوان تهرغتا وحلم كالاي تحلما سبع فريكاي كانجلالا وفاريام ومن حتى برك نابتام رأى وحقوهم سبع فريكاي بعدام كرمت بنطلوس حوشوشم باقلو ولفريك لكرمت لسبع لفريكاي لبشولام ولفاريام وحطو وفرعون من سكابو فزعة وحلمكم تو فهمة وصبح فرعون قها وكلهم شحرتيت مصر وحكماها تلاكا ولحلمو دقما إلوم وأورو إقل فسروا إلو يكادرا كرئيسة مستيت إقل فرعون بيليو يوم حوناية فقطكو فرعون تكلوت قبرو قدبا كأي ولا رئيسة مانجرت ديبا دار رئيسة حرس حبسة وأوروناكا اتحت لالي حلم تحلما حلمك تفسيرو على اقلو ومندلاي عبراني قبر رئيسة حرس على قونا كلا حلاماتنا أصلناه وفسر يومنا حلمك تفسير فنتوي على اقلو ودت تفسيرو لبيليناتو بيانت بياناننا أنا اتوزيفك تولبكو ولإناس لبعد تعادما كفرعون اتيوسف لأكا وقيدا يمسعو من نسيين حقو تلاتا ولباسو كايرا قدم فرعون بطرة كفرعون يقل يوسف بيليو حلم تحلمكو ولفسرو يتوجدا وانت أي حلم لسمعو تفسر سمعكو كيوسف اتفرعون بلسا وبيلا أنا اتلي فدل ألبيه ربيتو لقل فرعون بليس لهيب ولا طمئنه كفرعون قل يوسف بيليو اتحلميه تنجيب بنيل باطر عالكو ومنا نهر سبع وقت حويس ووجيب فقريا والتعلمت اقل لاسعرة استبدايا وحقوهن سبع وقت بعدات همير ومرة كليل وشالحيت منا نهر اول ولايا ويتمسر اتكيناهن لمسلن يريكو إلا وقات لشلحات ولا مأبي لسبع لوقات لسلفايات لرشودات كحمية ومن مبال عياها رية يتبدلت إباها مبدل انت التلاليت وحري من سكابية فزعكو وحقوه اتحلمية سبع فريكاي قاملام وسنيام ومن حتى عقيبت نابتام ريكو وحقوهم سبع فريكاي بعدام جبولويام وجروموطام لبنطلوس حاشش يوم بقلو ولفريك لكممج لسبع لفريكاي لفاريام وحطو واللي اقلش حرتيت دقمكو مناتا لفسرية سانكو كيوسف اقل فرعون بيليو حلامات فرعون كليتهم حتيتهم ربي يقل فرعون لقل ديوتو كشفة لسبع وقت لسنيات سبع سنتن ولسبع لفريكاي لفاريام سبع سنتهم ولكل قوت لحلم حتيتهم ولسبع وقت لشلحيت لجيين لأسرا فقريا سبع سنتن ولاما سبع فريكاي لبا هالوم لبنطلوس عند ديوم سبع سنة نايجوع توم كما اقل فرعون بيلا ربي اقل فرعون لقل يديوتو علنا دي بمصر سبع سنة مرة راشات اقل لمزاتو وحقوهن سبع سنة افسفراهن كلا قدام كل رحية مصر اقل لترسعوتو ولجوع لبلد كلا لأتلف كروي لرحية مصر يفقد سبب لسفرة لأسارات مزي سني سعر عطا ولا سببا دا جموت حلم كل ادول اج الفرعون جل الامر من ربي تأماماته وربي اتبقيد اج لاجريوته سببو فرعون اناس بعال بصر وحكمة قل أسر ببو تدبير شؤون مصر قل أطوره فرعون وكلا لكلف دي بمصر حمسيتا التي اقل لجمعو التا سنوتاتا زايدت لسبع وقوتا سنوتاتا رهيت لتمزي اقل أكبو ولا شرناي حانت سلطات فرعون اقل لكزنو دي با مدين مونت اكبت اقل تهلي كلامونت الله اقل مودايتا دولتا سنوتاتا مجاعت لمصر آمت هالليت اقل لبلد بسفرة يتهلك وفرعون ومعونته لستة سنة تريتهم وفرعون بيلا يوم كمسلا كمسل اللي اناس روح ربي بقورو ينركب وفرعون اقل يوسف بيلا يو جل ربي اللي كله أت أمريكا بعل بسارة وحكمة كمسلكة يهلا انت مدبراي روشانية تقبي وكل شعبية اقلكة طيع ومل عليك اورو يلهلي امبليه لبعل عرش وحري فرعون اقل يوسف بيليو انا والي دي بمصر كلا شيم كوكا واسرو فرعون كاتمو حرطة ويوسف سرقيا وبلليت كتان اقل البسيو وسلسلة ذهب السقاد واسرة ومركبة نايب فرعون أزعنيو ومتلاكياي قدميه لتلاكي على ولبل قبي عرحيلو وكنا والي ديب كل مصر شيميو وفرعون اقل يوسف بيليو انا لفرعون انا وانبل اجازتك انت ديب كل لأردت مصر كريت لرفع لبو وفرعون يوسف سفانات فانح سما وأسنات ولت فوطفارع كاهن أون أتهديو وسلطة يوسف ديب كل مصر تمددت ويوسف ود سلاسة سنة على وان كدمة فرعون ملك مصر باشرة ومحبروت مثل فرعون عرحة وسفر ديب كل أشناك مصر أستبدا ولا أرد التي واجد حبت حين سنوتاتا رهيت لسبع كيوسف كل لقوت لمصر آتيتو ديب سنوتاتا ركبيب لسبع وديب مدين كزنيو وديب مدينتك التيا قره لاجفورة والشكا كيوسف يم ألبو شرناي إكل أكل حوزة رقرقت كزنا أسك حسبوتو أتكارما جلاب من حساب حلفة وأسنات ولد فوطفراع كاهن أون كلوت والولدة إقلو يوسف قدما سنوتاتا جوع كيوسف لبكرو منسي سميو جلا بيلا ربي كلا جربكي وعائلة أبويه أتنسيني ولكالآي إفرايم سميو جلبيلا ربي مفرياي وديني ديبا أردت لديبا مزازكو وسنوتات ركبيب لسبع حلفيا وسنوتات تجع لسبع دقيا كما بهلت يوسف وديب كلا لأمدر لبعد سفر علت وديب مصر لاتا تقاب وان مصر بجوع.
0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجري. نتمنى انه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976555 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسن نخليكم مع برنامج بلغة الفور الرضاعة الطبيعية، ودي الحلقة الثانية.
3: بلاك بتل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاك بتل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاك بتل كالكامي دوا كامي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية وصايا الله خروج الأصحاح 20. تعالوا نسمع الوصايا دي بتقول شنو.

0: كيف يا شباب؟ كويسين؟
1: الحمد لله. هادي أخبارك؟
2: يا هادي كيفك؟
0: أخباركم شنو؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: مالكم اثنين وين أرباب؟
1: أرباب ده شكله عمله وسافر.
2: كل انتهى شيء امتحانات ومشا. لكن يعني في رأيي حتى لو أرباب ما في يا ريت ما نبطل، خلونا نواصل في الدراسة بتاعتنا زي ما نعمل كل مرة.
0: تمام تمام. طب منو اللي مجهز لنا كده مقطع من الكتاب عشان نقرأه؟
2: أنا مجهز لكم مقطع.
0: تمام
1: كويس.
2: المقطع في سفر خروج إصحاح 20 من الآية 1 لحد الآية 21. ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله قيور، افتغز ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبري من نطق باسمه باطلا، أذكر يوم السبت وتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على غريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت غريبك، لا تشتهي امرأة غريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروغ وصوت البوغ والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله إلا نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله.
0: أمين. طيب احنا هسي سمعنا المقطع من الكتاب على حسب ما قرأ لنا اخونا ايمن، لكن كده نشوف الكلام ده بيحكي عن شنو، بيتكلم عن شنو.
1: قراية جميلة بصراحة، وبنشوف فيها الله بيتكلم فيها مع الشعب وبيظهر نفسه، بيقول انا الرب الهك اللي طلعك من مصر من بيت العبودية، وبوصي بقول لهم انه ما يكون لكم إله تاني قصادي أو قدامي، وما تصنعوا تمثال منحوت يعني معمول بيد بشر أو معمول بيد إنسان، ولا صورة يعني ما في السماء ومن فوق ولا على الأرض من تحت ولا حتى من الموية من تحت. يعني الله بيضع نفسه فوق كل المنحوتات، فوق كل الصورة ممكن تكون الإنسان يخط عشان يسجد لها أو يعبدها غيره، وبيوري نفسه بيقول عن نفسه انه اله غير.
0: في حتى بيجي برضو بيقول لهم لا تنطق باسم الرب وإلهك باطلا. احيانا كثيره يعني الناس بتتكلم حاجات كده، لكن الله بينبه فيهم وتاني ذكرهم بيوم السبت والتخصيص لليوم معين عشان يكون فيه ده يوم قداسة له. كمان وراهم الايام الباقيه كيف انه يمشوا عليها وبالترتيب، زي ما جات في القطعة دي انه يوم كده ويوم كده ما تعمل كده ولا تقرب كده وما انت بس. كمان في نفس الوقت وصاه هو الشخص نفسه يعني واهل بيته والناس الشغالين في البيت وحتى الحاجات كلها اللي هو بيعمل فيها، حدد لهم حاجات معينة كده انهم هم يعملوها، وفي نفس الوقت ادهم وصايا. يعني بعد ما حدد لهم الحاجات دي أدهم وصايا إنه ما يقتلوا، ما يزني، وما يسرق، وفي نفس الوقت إنه ما يشهد عليه أي زول بشهادة بتحت الزور وفي نفس الوقت كمان ما تخد عينك في حق أخوك لا مرته لا في ماله ولا في أي حاجة هو يعني بيكون بيمتلكها.
2: فعلا من دي كل الوصايا زي ما أنت ذكرتها هادي وهيثم الله لا أدى للشعب. في النهاية نهاية النص بيتكلم إنه زي ده يوضح لنا الصورة أكتر بتاعت إنه كيف الشعب كان خاف من الله لأنه شاف الرعود وشاف البروغ ومشو قال له موسى يا موسى أمشي أنت تكلم معه أن إحنا خلينا نسمع منك بس. وحتى موسى حب يشجعهم قال لهم يا جماعة إنه الله عمل كده عشان إنه فعلا إنه يكي يمتحنكم وعشان إنه مخافته تكون طول الوقت قدامكم. والشعب كله بعد ذاك وقف من بعيد لكن موسى وحده هو المشى بدأ يقترب من الله في الضباب اللي كان موجود.
0: طب هسي بعد كده عايزين نشوف وين الله في المقطع ده.
1: طبعا في المقطع واضح يعني هو اللي بيتكلم بصير ثم تكلم الله في العدد الأول في الثاني برضو أنا الرب إلهك اللي خرجك من مصر من أرض العبودية وتقريبا المخاطبة كلها هنا الله هو بيتكلم في الوصية لا تصنع لا تسجد و يعني لحد تقريبا عدد 6
0: يعني نقول انه بيعلن نفسه
1: الله بيعلن نفسه كامل هنا.
0: عندك اضافه يا ايمن؟
2: انا في رايي انه هو نفس كلام اخوي هيثم بس دي زي اعتبار يمكن ممكن تقول زي الشريعه او القانون الله بدا يعني نيته انه شعبه هو ماشي في البريه نيته انه يقول لهم يا جماعه دي القوانين اللي انا بخطها عليكم عشان انتوا فعلا دارين تمشوا معي تمام ومظبوطين الامور كلها تكون مظبطه عملوا 1 2 3 ذكر لهم كل القوانين حتى احنا ما حنتعمق اكثر لكن حتى لو جيت شفته في القوانين اللي هو وضعها ده في قوانين الشعب مع الله في قوانين الزول مع اخوه في قوانين الزول يعني تلقى الله مسك كذا جهات بحيث انه دار يضمن الشعب انه يكون. والحاجه الثانيه اللي عجبتني انه الشعب يخاف يعني الله ظهر ونحن طبعا حسب نتكلم عن الله يعني انه الله ظهر في رعود وفي بروغ وفي هناك في حين انه ممكن الله يظهر بطريقة تانية لكن على ما أظن أنه الله ظهر في الوقت داك بالصورة دي عشان زي ما قال لهم موسى أنه دار مخافته تكون أمامكم طول الوقت يعني دي برضو النقطة الظهر فيها الله.
0: أمين أمين. طب إحنا شفنا الله في المقطع ده كمان عايزين نشوف الإنسان يعني وين هنا في الكلام ده
2: الإنسان يمكن موسى أو البشر إنه اللي هو كان حلقة الوصل بين الله وبين الشعب وهو اللي كان بيشجع في الشعب في النهاية هو الوحيد المشي اقترب للضباب وإنه عشان يتكلم مع الله وينقل وصايا الله وشريعة الله للشعب بتاعه
0: وظهر برضو الإنسان في الشعب لما كله كان واقف وبيشوف المشهد
2: بالضبط. برضو في شخصيات من الإنسان مذكورة في المقطع اللي هو أمك أباك وأمك صح؟
1: أمتك برضو
0: وامرأتك برضو
2: وامرأتك
0: عبدك
1: الحيوان برضو هنا
2: يعني حيوان ذكر زهر. حيوانات العبد والثور والأمة صح ذكر الحاجات دي
0: وبرضو الطيور دي كل حاجات ظهرت في المقطع ده
2: بالضبط. كيف نظرتنا عن الله في المقطع ده؟ يعني أنا عجبتني بكل صراحة الصورة الأخيرة ربنا قادر على كل شيء ربنا كان ممكن في الوقت ده يظهر بطريقة الشعب يكون مبسوط وشاف الصورة قدام بعد ذاك الوصايا لكن عجبتني مغورة بكل صراحة أنا أول مرة انتبه لها جاء موسى قال يا جماعة ما تخافوا بس ربنا داري يوريكم يعني زي إنه الله أعلم بصورة ممكن تخلى الناس دي يرتعبوا دي يقول لهم أنا هندا موجود بكل قوتي
0: كانوا بذكرهم إنه الوصايا الجبالة كديتها لك دي يعني كانوا أنا خدت لك حد أهو أنت شوف يعني صورة الرعد والبرق والحاجات اللمحة اللي أنت شفتها دي عشان تتذكر بها الوصايا اللي خدتها لك جبال
2: كل ما تفتدر تكسر خطية تذكر الله، يعني يمكن الله الظهر بالصورة دي يظهر لك. آمين.
1: الحاجة الثانية فيها في المقطع فيها بيظهر الله، يعني بيأكد، يعني عشان الإنسان ما يقول مثلا دي جابة موسى ولا حاجة، لكن طالما قال لكم ما تقتلوا، ما تزني، ما تسرق، ما تشتري، مش كده بس أنا جبت عليك مجرد كلام، لكن دليل على الإثبات إنه أنا بظهر في الرعد. فبأكد تأكيد كامل بإنه أنا يعني قلت الكلام ده، وأثبت لك دليل على إنه أنا قلت الكلام ده بظهر لك من خلال الرعود، من خلال البروق، وعشان الإنسان يعرف إنه في إله بيقول الكلام ده، ما مجرد يعني زول جابوا لكم أو موسى قالوا لكم بس. وممكن يتناسوا الكلام ده يقول يا أخي مجرد إنسان قال الكلام ده خلاص، لكن بيأكد نفسه أنه أنا الله القادر على كل شيء.
2: عجبتني في الآية 2 برضو إنه قال إنه أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك إله آخر أمامي، ولا تصنع لك تمثال منحوت ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت. أمين. الفكرة شنو؟ إنه الله كان ممكن يجي يقول لهم طوالي لا يكون لكم إله آخر أمامي، ما تصنع تمثال، لكن الله داري يوريهم يا جماعة أنا هو. يعني زي رجع لفكرة أنا اللي أنقذتكم، أنا مريتكم من أرض العبودية، أنتوا كنتوا مذلولين فوق صح؟ أيوة خلاص، أنتوا عليكم تعملوا 1 2 3، ما تصنع لكم تمثال. والحاجة الثانية عجبتني كبير هيثم كان قال في الآية 5، لا تسجدن لهن ولا تعبدن ولا تعبدهن لأنه أنا الرب إلهك إله قيور. إنه هو برضو أعلن عن نفسه في المقطع إنه أنا إله قيور، يعني بيغير لو شاف إنه واحد تاني بيعبد إله غيره، أو واحد أو واحد من الشعب ده بيسجد لإله تاني غيره.
1: أنا يعني الحتة الثانية اللي برضو في اللي بيتكلم فيها عنه 6 أيام تعمل تصنع جميع عملك، أما اليوم السافي ففيه سبت للرب، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك. وبيذكرهم كمان في الحتة دي لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر كله ما فيه، استراحة في اليوم السابع. بيذكرهم برضو بأنه أنا زي ما عملت الحاجة في 6 أيام أنتوا بتعملوا فيها، لكن اليوم السابع أنا استريحت فيه، تعالوا قدسوني فيه. يعني ده يوم خاص فيه بتتذكروا، فيه بتعبدوا فيه الله وكلام زي، يعني بيأكد لهم برجع لهم نفسه أنه هو عمل الحاجة في 6 أيام. فربد 6 أيام غير اليوم السابع ده يكون فيه يعني وقت للعبادة، أنك تتذكر فيه الله بإحساناته بالشيء صنعه لأجلكم.
2: محل نقطة قال لهم إنه أنا افتغز ذنوب الآباء في الأبناء
1: في الأبناء
2: في الجيل الثالث والرابع. أنا عن نفسي حسوا كده برضو قريت المقطع ده مرات كثيرة، التعليم اللي إحنا بنلقاه إنك أنت غلطت توب بس ربنا بيغفر لك خطيتك، لكن بننسى إنه مرات في في في في تمام بيدفع الناس. قال لهم أنتوا غلطتوا لكن أنا حيفتغل لحد الجيل الثالث والرابع. طبعا هون النقطة دي يعني ناس كتار كانت تناقشوا فوق ويقولك عهد النعمة وعهد الشنو عهد الشنو، لكن برضه أنا شايف نوع من الحاجات ممكن تدينا إنه أنا أخاف الله يعني أو أهاب الله، ما موضوع إنه أنا أسوي خطيئة واللهم ارحمني أنا الخاطئ.
0: دي بترجع يا أما لحتة عادل ورحيم
2: بالزبط
0: اللي تكلمنا فيها في المرات اللي فاتت.
2: بالضبط.
0: يعني أكيد حتسوي غلط يعني خلاص راح وين، يعني استنى شوية عشان تاني ما تعيد. أيوة ما تعيد الحاجة دي تاني كده. طب إحنا نمشي نتوجه للإنسان في اللحظة دي،
2: الإنسان زي ما نحن قبل ذكرنا المحلات المذكورة فوقها الشعب صح وموسى وبعد ذاك اللي هي المرأة والزوج والابن وكده. لو أنا جدا أمسك النقطة بتاعت الشعب، إنه الشعب فعلا خاف الله وكشاف الرعود والبرو وغيره، وقال لموسى نحن ما دارين نهلك ولا دارين نقرب جنبه، أمشي أنت. يعني أنا ممكن أقول إنه مرات نحن إلا الزور يأخذ في رأسه حتى يستعدن. يعني اتخيلوا معي كده إنه الله ما ظهر بالصورة دي. الشعب كان هيكون وضعه ما فارق يعني زي ما نعيش صح. لكن زي الله كظهر الجماعة دي قال لي
1: هوي. أكد لهم الكلام
2: بالضبط.
0: ما تنسى أيمن إنه الله هو اللي صانع كل شيء. يعني عارف احنا حياتنا حتى من قبل ما نتولد وإن حتصل لوين وحنعمل شنو. يعني عارف احنا ممكن نتناسى ما نتذكر نتساهل في الموضوع نتراخى. عشان كده لازم كان يدينا اعلان واضح بانه في حاجة انت لو كسرتها الثمن بتاع الكسر. هسه حاليا لو في البيت عادي يعني مع أولاد أخوك أولاد أختك في البيت لو كسروا حاجة بتعاقبهم أكيد. أو تقرب من الحاجة دي لو كسرت أنا بدقك لو كسرت أنا بعمل لك. هو ده كده كان التعامل مع الناس دي.
1: ما فيها كتير في الإنسان هنا
2: في موسى
1: ما هو نفس الجملة تقريبا نفس الكلام اللي أنت قلته مطابق في الكلام. لكن الإنسان هنا ما أكتر إنه هو بس في المقطع الأخير اللي اتكلم فيه مع موسى يعني لما الشعب شاف الحياة.
2: يعني شنو الحاجة اللي مرقبها من موسى؟ يعني الشعب هنا مرقنا إنه الله وضح ذاته وإنه الله هيبته ويمكن الشعب بدأ يخاف. لكن شنو النقطة اللي مرقبها من كلام موسى أو موقف موسى ذاته في القصة دي كلها؟
0: ممكن نقول إنه موسى شخصيته كان فعل ربنا إنه هو يعني يأخذ الحاجات منه الوصايا منه ويديها للشعب. يعني كان مختار كده إنه الله يتكلم معاهم يشوف الهيبة يشوف الوضع اللي الوضع الإلهي ظهر به الله عكس الشعب إنه ما قدر يشوفه. نقول إنه يعني حصل لهم مهابة كده يعني خافوا إنهم ينتهوا أو الرعود والبروغ والحاجات دي تصلهم وينتهوا. فكان موسى بالنسبة لهم هو اللي بيطمنهم يعني هو الحلقة الربط ما بينهم وبين الله
2: بالضبط. وحتى انت أنا لو غارنت بين موسى وشعب الله موسى لأنه بيعرف الله بيثق في الله بيحب الله مهما ظهرت الرعود والبروغ والحاجات
0: في طمانينة
2: كان جواه في صيغة ده إله اللي هو بيحبه ده الإله اللي هو بيهتم به. ما زي الشعب يمكن اللي هو ربنا أنا ما أعرف يعني ليه الله اختار في الوقت ده جاب الشريعة دي أو جاب القوانين دي. لكن احتمال يكون هو حس الشعب بدأ يبعد عنه. يعني زي إنه أنا أعتقد في جزء من عدم الصيغة الكاملة في الله جزء في ما خايفين من الله ما بيهابوا الله. عشان كده الله وكده بدأ يعلن الحياة دي هم خافوا لأنه ما في المحبة جواهم والصيغة زي ما هي موجودة في موسى نحو الله.
0: ودليل على كلامك ده لو رجعنا لحتة تحت الوصايا معناته كان في زنا في قتل في سرقة في إله بيدعب التاني غير الله في حاجات في تماثيل في كده. فعشان كده بقت الصورة مهزوزة وهم بيقوا خايفين.
2: حاجة أنا بحس إنه ربنا في الشعب يعني الشعب اتكرمت مثلا المرأة لا تشتهي امرأة غريبك أو كفكرة عامة الشهوة إنه أنا تشتهي
0: الحاجة
2: حاجة ما حاجة يعني إنه زي احتمال برضو في الوقت ذاك الشعبي كان دي مشكلة أنا عاوز يكون عندي ده أنا عاوز يكون ما مكتفي بالشيء أنا عندي. لكن الله زي إنه لا ما تشتهي ده.
0: من الحتة اللي أنت قلتها دي إحنا عايزين نشوف إنه إحنا يعني أو أي واحد فينا يوريني من المقطع ده هو طلع بشنو كده أو خلاصته شنو نظريته أو وجهته من الله ومن الإنسان. لأنه النقطة الأخيرة اللي قلتها دي هي اللي خلتنا إحنا نجي للمكان ده
2: بالضبط. أنا أول حاجة يعني إنه نيتين الصورة تكون موجودة في ذهني طول الوقت اللي هي أتمنى وبحاول إنه اللي هي صورة الله زاهر في العود وبروح، حتى خلى الناس ذي يخاف. إذا شاف الله موجود، الله أعلن عن ذاته بهيبته دي. أنا لو أنا فعلا في أي أمر في أمور حياتي، في أي تصرف أنا خاتي أو شايف هيبة الله أمامي، يعني بكل تأكيد حقول زي ما قال الشعب ده، أنا ما عاوز أموت، أنا ما عاوز أهلك. فهمت قصدي؟ أنا ما أعرف أن هذه الصورة وضحت، إنه قصدي إنه نيتين الصورة دي دائما تكون في أحد. در أعمل أي خطية، در أعمل أي خطأ، در أشوف هيبة الله قدامي، إنه أنا ما در أخطي لي إله. أنا ما أعرف هذه الصورة يعني قدرت أوصل معلومة ولا
1: هي واضحة. وأضيف على حتى كمان إنه الحاجة والخلاصة البسيطة اللي بتأكد يعني الكلام اللي بيتقال هو الرسالة بتسمعها، إنه الله قال تأكيده هو حق، يعني ما مجرد كلام. يعني أحيانا محتاج في منا الإيمان والثقة في إنه هو اللي بيقول الكلام، يعني ما مجرد خرافات بتتقال، ما مجرد يعني حكاوي بيقولها الناس أو سمعناها أو يعني بتتقال. لما نقول لك الله قال وقبل كده ظهر، فدي ممكن تكون اللي بيحتاج فيها الإيمان الإنسان إنه يثق تماما إن دي كلمة الله. الشكوك وهل الله يقدر ولا ما يقدر، دي مفترض الإنسان مفترض يكون في قناعة عنا إنه يعني يشك في إنه هل صحيح الله ممكن وما ممكن، هو قال الكلام ده ولا ما قال الكلام ده، لكن للتأكيد إنه الله موجود.
0: أكيد يا هيثم، في نقطتين أنا عايز أضيفهم لكلامكم. في نقطة في كلام أيمن بيتكلم عن إنه أخاف الله، يعني أخشاه كده، يعني ما نفتكر إنه الخوف ده الخوف اللي بيخليني أنا زي ما قال، أو الصورة البسيطة يعني إنه رجلي ترجف ومش عارف شنو وضغطة والدسة وكده، لا، لأنه الله أكيد ما قاعد يعني قاعد بيركم كده عشان يهجم علي في من أول. أيوة، وقولي بس خلاص أنا مسكتك، لا. لكن المخافة أو المهابة اللي بتكون نبعة من إيماني به ومن تصديقي فيه، إنه القادر اللي خدت كل الوصايا دي اللي بتخليني أتذكر دايما زي ما قال أيمن إنه أرجع لها، زي ما اللمحة بتحت الشعب. حتى ولو كانت نيتهم إنهم كانوا خايفين وبيرجفوا كده، لكن كلام أيمن اللي انتبهت له إنه أنا عايز أهابك، يعني أخوتك الإله الجبالك اللي قلت لي ما تعمل إله غيري، ما تعمل صورة، لأنه أنا عملت لك أكبر حدث، طلعتك من ظل بتاع العبودية. فيها مواضيع كثيرة إحنا بنكون قاعدين حبيسين فيها ومؤلمان وبننسى إنه هو اللي طلعنا، يعني حتى لما نقول شكرا بعد شوية تاني بنجي ننساه. لكن الكلام ده بيدل على إنه أتذكر يا هادية إنه أنا عملت لك قبل كده، فدي الوصايا بتاعتي زي ما قال أيمن، أجر على طول أشوف الحتات اللي قالوا لي لا لا لا لا دي وين.
2: والشيء الثاني برضو أمين تأكيد للنقطة اللي فاتت، شخصية موسى، يعني لو شفنا الشخصيتين الشعب وموسى، الشعب خاف لأنه يمكن ما واصل. أنا أتمنى أن يكون عندي الصيغة بتاعة موسى، طبعا ده ناتج عن علاقة موسى بالله، بيعرف الله، اختبر الله، بيحب الله، واثق فيه إنه هو ما جاي بيده زي ما أنت قلت، ما منتظره بس يضربه كده، لا، حتى هو غلط الله دار يصلح الله لأنه بيحبه. نيتي أنه برضو يعني أنا متمنى إنه يكون فوقي المرحلة دي إنه الله بيحبني.
1: الحاجة الفعلة ده الصغيرة كمان عجباني جدا، في الله يعني بيعلن فيها نفسه، بيأكد فيها نفسه إنه هو كل القدرة، خلق كل شيء، فكون إنك تصنع لك إله محدود عشان تعبده، أنا حغير يعني أنا غير محدود، يعني فكيف إنك تصنع لك إله محدود ومنحود
0: صنعته
1: أنت بيدك وتعبده كمان، ما عنده حق الله إني غير عنده الحق. فدي واحدة من النقاط المهمة يعني تعلمتها في النقطة دي برضو.
0: كذا نحن نكون شملنا الإنسان والله على فكرة في النقطة دي. نحن أنا ما أعرف يعني، عشان أنا مستعجلة وعايزة يعني، معلش يعني أسمحوا لي يعني.
2: ما في مشكلة.
0: إلا بد إنه نحن زي ما كل مرة بنعمل نشارك الحاجات اللي طلعنا بها من المقطع ده، وفيه حاجات دسمة جدا جدا على فكرة، الوصايا دي كلها يعني، يا ريت إنه أي زول نقابله نتكلم بها معه.
1: لكن أنتوا نسيت يعني، في ترنيم ولا ما في؟
0: أكيد في ترنيم.
1: منو مجهز لنا ترنيم؟
0: أنا أخذ أنا أخذت لكم ترنيمة.
1: خلاص نسمع ترنيمة ونرجع.

0: أها رأيكم شنو في الترنيمة دي؟
1: يا الترنيمة جميلة جدا هادية، شكرا لك كثير فعلا، الاختيار كان سمع.
0: هاي شباب أقول لكم مع السلامة ولا
1: لكن خلي هيثم أول يصلي لنا
0: ما يشرد
1: عشان ما يهرب. أنا قريت وإنت هنا، هيثم الله يصلي لنا وبعد ذاك أنا هنا.
0: حاجة صغيرة كده عشان الزمن زيدي 30.
2: يا رب نشكرك لأنك أنت إله صالح، نشكرك لأنك بتأكد لنفسك أنك ما في إله تاني غيرك بيصنع العجائب، بتأكد نفسك يا رب في ظهورك من خلال الطبيعة، من خلال حضورك الغير محدود ومحبتك للإنسان يا رب، مش بس في الوصايا والقوانين اللي أنت بتقول عشان تكون قاسي على الإنسان، لكن فيها الرحمة والبركة والإحسان بتاعك. نعظمك ونباركك، نصلي في اسم يسوع. أمين
0: أمين
1: أمين.
0: طيب يا جماعة، بقول لكم مع السلامة.
2: أوكي، نتلاقي إن شاء الله.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير ومساء المحبة وسلام لكل زول بسمعنا. أهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا، يعني أكيد بصلي لكم إنكم تكونوا بخير وبعافية، وكمان بنرسل باقات من الورد والتقدير يعني ممزوجة بأمنيات كده مسائية، إنه تكون ساعاتكم المسائية دي مليانة بالراحة والطمأنينة وبالفرح. كمان تحية خاصة لأهلنا في السودان في شماله وجنوبه شرقه وغربه ووسطه، ولكل سوداني في داخل أو خارج السودان. نسأل ربنا إنه يحفظ السودان وأهله، وإنه يعم الأمن والسلام والاستقرار كل ربع بلدنا الحبيبة السودان، ويجمع القلوب على الخير والمحبة والوئام. ليكم جميعا أعزائي المستمعين أطيب الأمنيات بمساء جميل مليان بالأمل والتفاؤل، وكمان يحمل يعني في الغد بشائر خير والرخاء، وإن شاء الله رب دائما تكونوا دائمين على الخير والمودة والرحمة والعافية، ودوام السودان عزيز شامخ يا رب، وسلام لكل زول بتابعنا ولكل زول فاتح الراديو هسع أو الستلايت. بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء على كل الجميلين الناس اللي بتابعنا، وكمان بقول لكم يعني أجمل تحايا مني أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحايا من الفريق العامل بأنه بتمنى لكم يعني رحلة جميلة في ساعة سمر مع الترانيم الروحية والمواضيع المختلفة. إذا عايز تراسلنا زي ما بنقول دايما أو تطلب ترنيمة معينة إنك تسمعها، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون ممتنة لكل زول بتفاعل معانا وبشاركنا. إذن باقة من

اسمعكم يقدر يسمعكم من خلال ساعة سمر. مرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. لكن كمان عايز أقول لكم تعالوا كده نطلع ونستمع للمرنم الليلة. حابة نبدأ مع بعض كده بالمرنم ماركو كوش، ترانيمه طبعا الجميلة والحيوية والمعروفة والكلمات العميقة. تعالوا مع بعض نستمع لماركو كوش ونرجع نواصل.

وبالكرن والمردود مر رسلين وبأي أجمل زغرور.

0: انت الوعدت.
1: الجاي اجمل، خليك عندك شويه صبر وخليك متوكل على ربنا، لانه ايده قويه وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، انت بس اعترف بالخطا وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات اكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقه متوكل على الله، اكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وأتمنى أنكم تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بالترنيمة الجميلة الرائعة دي اللي فيها يعني اقتبس المرنم ماركو كوش لوحة جميلة بتحصل دائما في بلدنا الغالية السودان، اللي دائما بتعبر عن لمة الفرح، الزغروتة. الزغروتة دي إذا سمعناها من بعيد بنعرف إنه البيت ده فيه مناسبة جميلة ومناسبة مفرحة، واللمة دي لمة أهل وأحباب وناس الحلة والجيران. عشان كده قالت لمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك أجمل ما عندنا. اتلمينا لما سمعنا زغروتة حلوة، قالت عجبنا وبدلنا كل أحزاننا بسعادة بتغمرنا. وفعلا دي الصورة واللي دائما ان احنا يعني بنعيش فيها اللحظة لما نسمع زغروتة، بنتعجب يا سلام الليلة النازل عندهم شنو. طبعا اذا احنا ما عارفين اساسا شنو الحاصل، لكن بنتلمى، واذا في وسطنا في اي حزن في اي زعل بتبدل بفرح وبسعادة. فما بالك لما نلمى ويعني الحضور ده يكون بفرح في ميلاد الرب يسوع، في خبر مفرح بشارة سارة، أكيد حيروح عننا كل حزن وكل أسى ويبدلنا بسعادة وفرح يغمرنا دائما. شكرا ماركو كوش على الكلمات الجميلة والرائعة. كمان تاني ترانيمنا أكيد مع واحد من المرنمين الجميلين، كتاباته دائما متميزة، ويعني عنوان ترنيمتنا ربي لك كل العبادة. إذا عرفت من الحيرنم لنا الترنيمة دي، أكتب لي على رقم الواتساب ووريني من هو المرنم وشنو الحاجة اللي قاعد تعجبك في الترنيمة دي. أي أبيات من الترنيمة أنت بتحيد دايما ترددها كده. تعالوا مع بعض نستمع. أنا ما حقول لكم المرنم، مستني أنكم توروني منو البرنم الترنيمة دي. إذا مع بعض أصدقائنا، تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك، مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك، مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا هسه. بقول لك أهلا ومرحب بك، وكمان الناس اللي بتتابعنا على الستلايت أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله مساءكم دايما بخير وبعافية. يعني المرنم طبعا قلت قبل ما حوريكم اسمه، لكن هسه حاليا طبعا أكيد حنذكره، وكنت مستنية يعني زول يشاركني أو يعرف، لكن كويس إنه حقول الاسم حتى لو ما أنت عرفته، لكن من خلال الاسم أنت تاني لو سمعت الترنيمة دي تعرف إنه المرنم القس فيلمون حسن هو اللي بيرنم الترنيمة دي. ويعني أجمل ما قال في الترنيمة: ربي ليك كل العبادة، أصل في شخصك حياة، مستحق ليك الخليقة تركع تسجد في صلاة. أكيد كلنا كخليقة الله بنرجع ونركع ونسجد في صلاة. إذن أهلا بكل المستمعين وحباب كل الجميلين اللي دايما بتابعونا، وموضوعنا الليلة موضوع جميل ورائع وشيق جدا جدا، ممكن يكون حزين شوية، ممكن يكون برضو يعني مفرح شوية، برضو على حسب الحالة اللي انت مثلا هتصور فيها نفسك من خلال الموضوع ده. لو الأبواب المقفولة كانت بتتكلم، يا ترى كم حكاية كانت حتروى وتتقصى، وكم دمعة كانت حتفضح، وكم فرحة كانت حتشاركنا بيها. نحن في حياتنا اليومية بنمر على أبواب كثيرة، أبواب بيوت وأبواب غرف وأبواب مكاتب بنشوفها مقفولة وبنمشي وما بنسأل نفسنا شنو الحاصل وراها. لكن الحقيقة إنه الباب المقفول ما مجرد باب، مرات بيكون شاهد على أجمل لحظات العمر، ومرات بيكون حافظ لأصعب الأيام، مرات بيكون وراه أم بتدعي لأولادها، أو مريض بيقاوم ألمه، أو طالب بيجاهد عشان يحقق حلمه، أو إنسان بيحاول يبتسم قدام الناس. لكن أول ما يقفل الباب على نفسه يطلق العنان لدموعه. يمكن عشان كده ما كل حاجة بنشوفها بعيوننا بتكون هي الحقيقة الكاملة، لأنه في تفاصيل كثيرة بتفضل مخفية خلف الأبواب المغلقة. أكيد الأبواب المغلقة وراها حكايات كثيرة، إذا عايز تسمع عنها قل لنا، وإنت إذا عايز تحكي لنا قصة من خلال الأبواب دي برضو إحنا مستعدين نسمعك. تعالوا الليلة نتونس ونتشارك في الموضوع ده، ونشوف أبوابنا الكثيرة المقفولة القصص وراها ممكن تكون شنو. لكن في الفترة دي خلونا نطلع فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

كل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة دي. عايز أكون وياك وأقضي كل سنين عمري، يعني إنها تكون معاك. شكرا على الأداء الجميل الرائع، وأنا شخصيا بحب الترنيمة دي. ربنا يباركك يا سمعان. ونرجع لموضوعنا اللي نحن كنا بنناقش فيه، الأبواب المقفولة يا ترى وراها يا تحكاوي أو يا تحكاية. الباب المقفول، لما نمشي في الشوارع بنلقى في بيوت كثيرة وأبواب كثيرة، كل باب شكله ممكن يكون مختلف عن الباب الثاني، أو كل باب ممكن يكون زي الباب الثاني بالضبط. لكن الحقيقة ما في، يعني ما في حاجة بتكون باينة وراهم، يعني ما بنعرف إذا في حكاوي ورا الباب ده ولا لا. يمكن الباب الأول وراه أسرة قاعدة تضحك وتتونس وتجتمع على مائدة واحدة وتحمد الله على نعمه، والباب الثاني يمكن وراه أم ما نامت الليل كله بتساهر على طفلها المريض وكل أملها أنه ربنا يشفيه، وباب ثالث يمكن وراه أبو رجع من الشغل وهو شايل هموم الدنيا كلها فوق راسه، لكن أول ما دخل البيت ابتسم في وش أولاده عشان ما يحسسهم بيضيقه وتعبه. ويمكن باب رابع وراه أرملة أو راجل كبير في السن عايش مع الذكريات، وكل ركن في البيت بيذكره بأيام شبابه وإنه كيف كان إنسان قوي مليان حيوية، لكن الليلة بقى مجرد زول طاعن في السن أو شيخ كبير قاعد بس للذكريات وأيام الحنين. وفي باب تاني ممكن يكون وراه شاب أو شابة قاعدين يجتهدوا ويذاكروا ويجاهدوا عشان يحققوا حلم كبير، والناس من برا ما شايفة إلا باب مقفول، لكن ما عارفين إنه وراه تعب وسهر ودعاء وأمل. عشان كده ما كل بيت بنشوفه هادي معناته الحياة داخله هادية، وما كل بيت بنسمع منه ضحكات معناته ما فيه هموم، لأنه البيوت مهما اختلفت أشكالها بتجمع حكاية أو حقيقة واحدة، إنه كل بيت وراه قصة وكل باب مقفول وراه حكاية ما بيعرف تفاصيلها إلا أهلها وربنا بس. ومن هنا بنتعلم أول درس في حياتنا، إننا ما نستعجل في الحكم على الناس، لأننا بنشوف الواجهة بس لكن ما بنشوف التفاصيل، بنشوف الباب لكن ما بنعرف الحكاية الورا الباب. وعشان كده لو شفنا زول متغير أو هادي أو حتى عصبي في يوم من الأيام، خلينا نلتمس له العذر، يمكن هو خارج من باب وراه مشكلة كبيرة أو خبر غير مجرى حياته كلها أو هم ما قادر يحكيه لأي زول. الرحمة بالناس أعزائي المستمعين ما بتحتاج إننا نعرف قصصهم، لكن بتحتاج إننا نؤمن إنه لكل إنسان ظروفه يمكن تكون ما ظهرة لينا عشان نشوفها بعيوننا، وكل باب مقفول بيستحق إننا نحترم خصوصيته وإننا ندعي لأهله بدل ما نحكم عليهم أحكام سريعة وقاسية. شفت كيف ورا كل باب ممكن تكون في قصص مختلفة؟ عشان كده خلونا كمان في الأمسية دي نتعلم نحترم خصوصية الآخرين ونديم العذر. تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ولسه في أبواب كثيرة حنفتحها مع بعض عشان نشوف القصص الوراها ممكن تكون شنو.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أكيد دي دعوة لكل زول بتابع راديو سمر وبتابع برنامج راديو سمر، بنقول خليك معانا، وأكيد لما تدخل على صفحتنا حتلاقينا ببرامجنا المختلفة. بنشكر المرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة، جيتنا في أرضنا ونورت لنا حياتنا، كلمتنا يا ربنا وعن حبك أنت علمتنا، لولا محبة المسيح إحنا ما كنا اتعلمنا إننا نقدر نحب بعض. عشان كده في الأمسية السعيدة دي عايزين نفتح أبواب كثيرة، منها أبواب قلوبنا عشان ما نقدر نلامس الآخرين ونقدر كمان نحس بهم ونشعر بهم. الباب له حكايات كثيرة زي ما شفنا. إذا كانت أبواب البيوت وراها حكايات، فأبواب القلوب وراها حكايات أكبر وأوجاع يمكن تكون أعمق. في ناس بنشوفهم كل يوم بيضحكوا ويونسوا الناس ويزرعوا الفرح في كل مكان، لكن أول ما يختلوا بنفسهم ويقفلوا باب أوضتهم يواجهوا وجع ما بيعرف به زول. كم من ابتسامة كانت مجرد محاولة لإخفاء دمعة، وكم من كلمة أنا بخير كانت في الحقيقة صرخة بتقول أنا تعبان أنا ما بخير، لكن ما لقيت زول اللي بيسألني بصدق. الناس في الزمن ده بقت تعرف أخبار بعض من الصور والمنشورات، لكن قليل جداً اللي بيعرف حقيقة يعني ما في القلوب، لأنه القلب بابه ما بتفتحه بالمفاتيح، بتفتحه الثقة والرحمة والاحتواء. في زول شايل هم أولاده، وزول قلبه موجوع على فقد عزيز، وزول بيحارب مرض ما داري يعني يتقل به على الناس، وزول كل يوم بيقاوم يعني أفكار الإحباط واليأس، لكن ما زال واقف وما زال بيقول الحمد لله نشكر ربنا. ونحن بكل بساطة ممكن نحكم على الزول ده من موقف واحد أو كلمة واحدة أو نظرة واحدة، وننسى إنه يمكن وراء التصرف ده قصة كاملة ما سمعناها. عشان كده ربنا علمنا إننا يعني ما نسيء الظن دايما في الناس، لكن بالعكس بنقول يعني أحيانا الكلمة الطيبة بتكون هي مفتاح لباب يعني كان مقفول، باب قلب كان مقفول لسنين طويلة. وابتسامة صادقة أو سؤال بسيط أنت عامل شنو ممكن يخفف عن إنسان حمل تقيل، لأنه حس إنه في زول اهتم بيه. وعشان كده قبل ما نحكم على الناس خلينا نتذكر إنه في أبواب ما بنشوفها، وفي قلوب شايلة أوزان ما بن يعني بنقدرها، وفي حكايات لو عرفناها يمكن نغير رأينا تماما عن الزول ده. يعني وأكيد أعزائي المستمعين يعني أجمل يعني ما يكون بيخرج من الإنسان إنه يكون في كلامه كلام جميل، كلام رحيم وفيه أحكام كثيرة، وممكن صدره كمان يكون واسع مع الناس، لأننا ما بنعرف شنو الممكن يدور حول أبواب القلوب ولا حجم المعارك البخوضة في زمن الصمت اللي بيكون خلال اليوم. ودي يمكن واحدة من يعني الأبواب الصعبة اللي ممكن ما نقدر نفتحها بسهولة زي ما قلنا إلا بالثقة والرحمة والاحتواء، وده هو باب القلوب. تعالوا مستمعينا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

حباب كل اللي زول انضم لينا، وكمان كل الشكر لفريق ابن أكوش على الترنيمة دي. واحدة من الأبيات الجميلة جدا جدا في الترنيمة اللي عنوانها أنا الموعود، بيقول: موعود بوعد صادق وأغلى عهود، بكرة في حضرتك بسكن، أصل لقاك هو المقصود، أشيلك ليلي وتبختر وقول للناس أنا الموعود. أكيد ربنا وعدنا إنه هو ماشي عشان ما يعد لنا بيوت، واللي بصبر للمنتهى هو يهل بخلص، وأكيد حنكون عندنا أكاليل بناخدها في السماء، وحنمشي ونتبختر ونقول للناس ده الوعد الحقيقي لدانا اللي وربنا وفعلا حققه. عشان كده في موضوعنا الليلة، برغم إنه في أبواب كثيرة ممكن تكون مغلقة، لكن عايزين نشوف في يعني فقرتنا الجاية دي إنه الأبواب اللي ربنا بيكفيلها وبيكون وراها حكايات أعظم. لما نتكلم عن الأبواب المكفولة، ما بنتكلم بس عن أبواب البيوت ولا عن أبواب القلوب، في أبواب تانية. يا ترى شنو هي الأبواب دي؟ يمكن الأبواب دي تكون أصعب علينا كلنا، وهي الأبواب اللي بيكفيلها الله في حياتنا. حتسألني وتقول: كيف تقولي يا إيناس إنه ربنا بيكفي الأبواب في حياتنا؟ مرات أعزائي المستمعين، لما نصلي من أجل فرصة أو علاقة أو عمل أو حلم ونلقى الباب يتقفل قدامنا، في اللحظة دي بنحتار، ويمكن نسأل: ليه يا ربنا؟ ما أنت عارف أنا محتاج للحاجة دي. لكن مع مرور الزمن بنكتشف إنه الباب اللي اتقفل كان في الحقيقة حماية أو إعداد أو توجيه لطريق أفضل، يعني إحنا ما كنا شايفينه. والكتاب المقدس بيورينا إنه الله هو صاحب السلطان على كل الأبواب. عشان كده في سفر الرؤيا بيقول: ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. الآية دي أعزائي المستمعين بتورينا إنه لما الله يفتح باب، ما في قوة على الأرض تقدر تكفله، وإذا سمح إنه الباب يتقفل فهو ما بيعمل كده عشان يحرمنا، لكن لأنه شايف الصورة الكاملة بينما نحن بنشوف جزء صغير منها. وكمان بيقول ها يعني: هذا يقوله الذي له مفتاح داود، الذي يفتح فلا أحد يغلق ويغلق فلا أحد يفتح. يعني مفاتيح حياتنا ما ضايعة، ولا في يد الظروف ولا في يد الناس، لكنها في يد منه، في يد أمينة، في يد ربنا. يمكن في يوم اتقفل باب خدمة أو باب مدرسة أو باب شغل أو حتى باب علاقة كنا يعني متعلقين بها شديد جدا جدا، وفي اللحظة دي حسينا إنه كل شيء انتهى. لكن بعد فترة لما رجعنا نتأمل، اكتشفنا إنه لو الباب ده كان اتفتح كان يمكن يبعدنا عن خير أكبر، أو يوقعنا في تعب ما كنا نقدر نتحمله. عشان كده الإيمان الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما هو إننا نفرح بالأبواب المفتوحة وبس، لكن كمان نثق في الله إنه عندما يغلق بابا، لأنه الله يعني يريد بينا الخير، هو بيحبنا وعارف الحاجة اللي بتكون خير لينا. هي نفس اليد اللي بتفتح الباب في الوقت المناسب، بابا لا يستطيع أحد أن يغلقه. فكل باب أغلقه الله وراه حكاية من حكمته، وكل باب فتحه وراه نعمة من نعمه. ومهما تأخر يعني تأخرنا نحن بالذات في إننا نفهم الحاجة دي، يبقى الرجاء ثابت، لأنه الله بيقود أولاده يعني للحاجات اللي طبعا فيها خير لهم، حتى لو أن إحنا ما فهمنا الطريق من بدايته. فهل أنت متوقع إنه ربنا ممكن يعمل يكفي الباب عشان يضرك؟ لا طبعا، أكيد للخير، وكل حاجة ربنا بيعملها هو لخيرنا، لأنه هو صالح وحيبقى صالح وأمين معنا. عشان كده عايز أقول لك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، يعني أقبل البشارة المفرحة دي، ربنا بيحبك وعايز كل شيء يكون في صالحك. وإذا تقفل باب قول أشكرك يا رب، لأنه حيتفتح بعديه أحسن وأجمل باب. تعالوا في فاصل ونرجع نواصل.

مستمعين الأعزاء، وصلنا لختام حلقتنا الليلة، لكن قبل الختام عايز أديك رسالة أخيرة كده خليها تكون معك في نهاية حديثنا. يعني خلونا نرجع للسؤال الأول، لو كانت الأبواب دي مقفولة يعني ما بتتكلم، يا ترى كم حكاية كانت حتروى أو تتقصى؟ أكيد الحقيقة إنه في أبواب ما محتاجة تتكلم، لأنه الله وحده بيعرف كل الحاجات اللي ممكن تكون وراء الأبواب المقفولة دي، يعرف الدموع اللي نحن ما شايفينها، ويعرف الصلوات الكثيرة اللي طالعة من القلوب التعبانة، وبيعرف الأحلام اللي ما زالت منتظرة وقتها. اتعلمنا الليلة إنه خلف كل باب حكاية، وخلف كل بيت باب بيت، اتعلمنا إنه في حكاية بتاعت أسرة، وخلف باب القلوب حكاية بتاعت إنسان، وخلف الأبواب دي كلها اللي ربنا يعني بيكفلها عشان حكمة وعشان محبته لنا، ونحن لازم نقدر نفهمها ونقدر الحاجة دي كمان. عشان كده خلونا ما نكون سريعين في الحكم على الناس التانين، لأننا ما بنعرف وراء الأبواب دي في شنو. خلونا يعني نكون أن إحنا الكلمة الطيبة واليد الممتدة والقلب اللي دايما فيه رحمة للناس ديل. ولحد ما نتلاقى أعزائي المستمعين في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا، وأفرحوا إذا في باب اتقفل، وأفرحوا بالأكثر إذا كمان في باب اتفتح. ولحد ما نتلاقى وتحتكم الله، إن شاء الله بخير وبسلام، ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع.

0: وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
1: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
2: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
1: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
3: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
1: ويقولون:
4: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
1: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
4: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
1: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
5: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
1: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
5: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
6: اشمتي بها أيتها السماء، وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
1: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
7: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة، ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة، جيت

بيشتاق أنا لكرهك زي ما الإيل بيشتاق لجداو للموية جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال، واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولاد الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولاد الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتلمنا.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين،
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالباً.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني،
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما قلت إنه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمن يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب،
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا نحن يعني مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه.

0: حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد أصعب حاجة ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو أصعب من كده؟ إن كده تكون مركت من بيتك، يعني تم أصعب الحاجات من ناحية تعذيب أو يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في موف اون، موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، إنك أنت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، إذا كان والد أو الوالدة أو إذا كان أخوك أو أختك أو صاحبك أو قريبك أو زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني أنت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف أنت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كأنه دي خيانة للحاجة دي، أو زي كأنه دي خيانة لأنت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع أنك تكون بتتخطاه، أو زي كأنه أنت بلا إنسانية أو بلا شعور أو بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، أنت في رأيك يعني كيف أنا ممكن أكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني أنا بتكلم عن نفسي، إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلاً أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة، زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي، أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
1: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
2: ايوه فعلا،
1: لانه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من الاهل الحاجه دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيره. ابسط حاجه معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لافكار قديمة خاتيها في عقلك، يعني ما اظن يعني ما حاجة يعني. فانا ايوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصياً أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفياً من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better انك تطلع من ال environment، انك تطلع تتحرك بس. يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
0: أيوة.
1: you find yourself خلاص يعني انا حقعد هنا لغاية 200 او حاعمل شنو وانا قاعد هنا يعني.
2: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كثيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاجه اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد. يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم

0: معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون؟ مهم في شنو يعني؟
1: دي حاجة يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها. يعني البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها، يعني
0: غير الانفايرمنت بتاعه،
1: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
0: حقيقي
1: في الرحم. فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجه دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيره، انت وعيلتك ساكنين في الجزيره دي، اذا لقيت انه منسوب المويه بدا يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حته تانية تقعد فيها. فالقصه ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعامله. رغم انه ايوه mentally some people are still stuck، بس المويه ما بتقعد. يعني انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
0: أيوة.
1: لازم الحاجه دي تحصل. بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن، فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض انا اطلع عشان اشوف حاجه تانية جديده غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حالياً إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
0: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص اتخطوا في الحتة دي. فأنا ما عارف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو؟ حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساساً واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلاً مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلاً، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
2: حيكون أخطر
0: لقدام.
2: كمان
0: ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه بس أنا فعلا مثلا زول ده مات فعلا، أنا ما قادر أصدق الحياة دي، أنا يدوب عايز الله شنو ينهار وكده، لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة، يعني أنا أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه، وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله. لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر، ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة، اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
2: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود، يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده، يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف، يعني حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة. وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها، وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحياة. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعامل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت يعني أنا
0: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني أنا زول فاشل
2: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني أنا حتصرف كيف أنا يا أخواني. يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعامل شنو، خلاص أنا كده دنيتي انتهت، يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالأسوأ شهيد إنه في حاجات كثيرة شهيد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، يتربطنا بها عادين، يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. ف الموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
1: اصعب بكثير
2: بكثير شديد، واسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس
1: ما دفعه واحده خالص،
2: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في نهاية بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
1: بس
2: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا انه احنا عملنا move on وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني. فالموضوع هو process ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
0: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أتدردق، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة، بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقى انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا خان خلاص دارمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
0: بالضبط.
1: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake، لدغتك صعبان, انت حتجري ورا الصعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي بتجاه وانا ماشي باتجاه انت جاي
2: هنا, انا بجري عموما
1: يعني ما خوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
0: تلحق الموقف يعني.
1: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
0: قيمه.
1: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي يا اخي. طيب انا جامعه هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده. ف
0: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة
0: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
0: جاتني اجازه كده
1: جاتني اجازه يلا
0: اجباريه
1: اجباريه وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
0: ايوه
1: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص ان تو جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي, لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير استعجلت نفسك
1: خالص
2: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي, يعني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
0: عندنا لعبه يعني
2: كلام صح
0: اللعبه يعني ما ادري
2: في لعبه مهمه شديد. شيل البتاع اللي قدامك دي ورقتين هنا يا
0: عشان عندي واحده.
2: تفضل يا استاذه.
1: اوه عاملين ليه لعب انتو في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
0: اللعب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود. فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها بر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
1: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
2: اوكي
0: اشرحي لنا لو فهمتي منه حاجه يعني
2: انت فهمتي الحاصل شنو.
1: يس
2: ايوه
0: انا كويس
1: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
0: اشرحي لنا
2: اشرحي لنا صراحه.
1: طيب دباره جايه من التدبير الدبارة تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
0: مدبر مجهز
1: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
0: لا لا دي عايزين
1: لها شطارة
0: انا عارفة دونا لا درسونا لها دي.
1: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
2: انت زوال مطبخ طبعا
1: أكيد.
2: لا لا يعني نحيك من هنا يا دلال.
0: أها يعني كده كلهم على بعضه يعني.
1: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين مفروض.
0: تشرفنا.
1: وأنا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل إنه لازم أنت تدبر. لو أنت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارة يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
0: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
2: ده شغل عارف صح
1: يعني لازم
2: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
0: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
1: اه قدامك
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي انت فهمتيها
0: لكن من دورك
2: لا لا دورك
0: كده يجرب حظك
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
0: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
2: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
0: أيوة
2: الموضوع على المهلة
0: أيوة.
2: ما له علاقة بالمهلة
1: ما شاء الله
2: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من من المقوله دي
0: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صوت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا
2: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها اول جمله شنو عشان
1: كده اول جمله
0: نوم الزيف نوم الزيف
2: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
1: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
2: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالونه نايم في الصالون كبسك كده كنت عامل نفسك نايم
1: لا لا
2: ممكن
0: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف
1: لانها بتقع في الخريف انا حاجه بتقع قال
0: اوكي في اربع حاجات تخاف منها النسيب الخفيف

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد. صفر التكوين الأصحاح 41 بيتكلم عن حلم فرعون. يا ترى فرعون حلم يا تو حلم؟ تعالوا نعرف.
1: بنام تنسيت بكفال 41 من كتاب منبت من ري ومنفجر من الكتاب اللي تلك كتاب اللي أو تلك كفال اللي فرعون حلامات دلت حلم ولا حلامات الله لو زراه ولا سبش حر مصر لهلو كلهم عند جمعة معناتك للسولو عند حزا يوم وتوم كمي قدرو ان ريه ولا بدير لفاقر العامل سجن فاقر العلا المستيائية كمرت يوسف كم فقدة وفرعون كم أسألة هتو علاماتهم كم فسر قلوم ولجرى لتربي اليوم تكلو كم جرى فرعون أسألة وفرعون يوسف كم طلبة والحلامات كم فسر يقلو علمك بمعنته ومسلهما ما جعتكم مزي وسفركم تتكره دي بلدو السليو وبسبب اللي حلم اللي يوسف عبن وشيمت كم ركبة انريو دنقوبة عقو مترسعو دي بسجن وسجن التلات كرة انبلسي ما شكف لكن ربي من اللي سجن اللي أسك شيمت وسك وزارة كم رفعيو وكم وقليو انريه كلا سجن لا تاب بسبب أمور ما من يدعلي رب لكن يقل سنيت كم وديا وبسبب بسجن شيمت كم ركبة الريو بتي باللامة من سجن أسك شيمت اندل تعدي انريو
2: انبوتت كفال 41 حقو كلا سنة بجديدا فرعون حلم رأى تطرف نيل باطر ان انتو من نهر سبع وقت ردويات وحويس فقريا والتعلمت لاسعرة استبديا وحقوهن من نهر سبع كليل وهمير فقريا كجفرة واتسلف بطريا التنقيب نهر وإلا وآت لكليل ولهمير لسبع لوآت لوجيب ولحويس بلعيا وفرعون من سكابو حسوسة وكاليوان تهرقتا وحلم كالاي تحلما سبع فريكاي كانقلالا وفاريام ومن حتى برك نابتام رأى وحقوهم سبع فريكاي بعدام كرمت بنطلوس حوشوشم بقلو ولا فريك لكرمت لسبع لفريكاي لبشولام ولا فاريام وحطو وفرعون من سكابو فزعة وحلمكم توفهما وصبح فرعون قها وكلهم شحرتيت مصر وحكماها تلاكا ولحلمو دق مايلوم وأورو إقل فسروا إلو يقدرا كرئيسة مستيت إقل فرعون بيليو يوم حوناية فقطكو فرعون تكلوت قبرو قدبا كأي ولا رئيسة ما انقرت ديبا دار رئيسة حرس حبسة وأوروناكا اتحت لالي حلم تحلما حلمك تفسيره على قلو ومن دلاي عبراني قبر رئيسة حرس على قونا كل حلاماتنا أسألناه وفسر يومنا حلمك تفسير فنتوي على إلو وإتا تفسيره لبيليناتو بيانت بياناننا أنا اتوزيفك تولبكو ولإناس لبعد تعادما كفرعون اتيوسف لأكا وقيدا أمزقو من نسيجن حقو تلاتا ولباسو كايرا قدم فرعون بطرة كفرعون اقل يوسف بيليو حلم تحلمكو ولفسرو يتوجدا وانت اي حلم لسمعو تفسر سمعكو كيوسف اتفرعون بلسا وبيلا انا اتلي فدل ألبيه ربيتو لقل فرعون بليس لهيب ولا طمئنه كفرعون اقل يوسف بيليو اتحلميه تنقيب بنيل باطر عالكو ومنا نهر سبع وقت حويس ووجيب فقريا والتعلمت اقل لاسعرة استبدايا وحقوهن سبع وقت بعدات همير ومرة كليل وشالحيت منا نهر اول ولايا ويتمسر اتكيناهن لمسلن يريكو إلا وقات لشلحات ولا مأبي لسبع لوقات لسلفايات لرشودات كحمية ومن ما بلعياها رئية يتبدلت إباها مبدل انت التلاليت وحري من سكابية فزعكو وحقوه اتحلمية سبع فريقاي قاملام وسنيام ومن حتى عقيبت نابتام ريكو وحقوهم سبع فريقاي بعدام جبولويام وجروموطام لبنطلوس حاشش يوم بقلو ولفريق لكممج لسبع لفريقاي لفاريام وحطو واللي اقلش حرتيت دقمكو مناتا لفسرية سانكو كيوسف اقل فرعون بيليو حلامات فرعون كليتهم حتيتهم ربي اقل فرعون لقل ديوتو كشفة لسبع وقت لسنيات سبع سنتن ولسبع لفريقاي لفاريام سبع سنتهم ولكل اوت لحلم حتيتهم ولسبع وقت لشالحيت لجيين لأسرا فقريا سبع سنتن ولاما سبع فريقاي لبا هالوم لبنطلوس عند ديوم سبع سنت نايجوع توم ككما اقل فرعون بيلا ربي اقل فرعون لقل ديوتو علنا دي بمصر سبع سنت مرة راشات اقل لمزاتو وحقوهن سبع سنت افسفراهن كلا قدام كل رهية مصر اقل لترسعوتو ولجوع لبلد كلا لأتلف كروي لرهية مصر يفقد سبب لسفرة لأسارات مزي سنة سارعتا ولا سبب دا قموت تحلم كل ادول اقل فرعون جل الامر من ربي تأماماتو وربي اتبقيد اقل لاجريوتو سبب فرعون اناس بعال بصر وحكمة قل أسر ببو تدبير شؤون مصر قل أطوره فرعون وكلا لكلف ديب مصر حمسيتا التي إقل لجمعه التا سنوتاتا زايدت لسبع وكوتا سنوتاتا رهيت لتمزي إقل أكبو ولا شرناي حانت سلطة فرعون إقل لكزنو ديبا مدين مونت اكبت قلتها لي كلا مونت إلا اقل مودايتا دولتا سنوتاتا مجاعت لمصر آمتها الليت اقل لبلد بسفرة ايتهلك وفرعون ومعونته لستات سنيت رئيتهم وفرعون بيلا يوم كمسلا كمسل إلي إناس روح ربي بقورو ينركب وفرعون اقل يوسف بيلا يو جل ربي إلي كله أت أمريكا بعل بسارة وحكمة كمسلكا يهلا أنت مدبراي روشانية تقبي وكل شعبية إقلكا طيع ومل عليك أورو إلهالي إمبليه لبعل عرش وحري فرعون إقل يوسف بيليو أنا والي ديب مصر كلا شيمكوكا وأسرو فرعون كاتمو حرطة ويوسف سرقيا وبلليت كتان اقل البسيو وسلسلة ذهب السقاد واسرة ومركبة نايب فرعون ازعنيو ومتلاكياي قدميه لتلاكي على ولبل قبي عرحيلو وكنا والي ديب كل مصر شيميو وفرعون اقل يوسف بيليو انا لفرعون انا وانبل اجازتك انت ديب كلا لأردت مصر كريت لرفع لبو وفرعون يوسف سفانات فانح سما وأسنات ولت فوطفارع كاهن أون أتهديو وسلطات يوسف ديب كلا مصر تمددت ويوسف ود سلاسة سنة على وان كدمة فرعون ملك مصر باشرة ومحبروت مثل فرعون أرحى وسفر ديب كلا أشناك مصر أستبدا ولا أرد التي واجد هبت حين سنوتاتا رهيت لسبع كيوسف كل لقوت لمصر آتيتو ديب سنوتاتا ركبيب لسبع وديب مدين كزنيو وديب مدينتك التيا جره لاجفورة والشكا كيوسف يم ألبو شرناي إكل أكل حوزة رقرقت كزنا أسك حسبوتو أتكارما جلاب من حساب حلفة وأسنات ولد فوت فراع كاهن أون كلوت والولدة إقلو يوسف قدما سنوتاتا جوع كيوسف لبكرو منسي سميو جلا بيلا ربي كلا جربكي وعيلة أبوية أتنسيني ولكالاي إفرايم سميو جلا بيلا ربي مفرياي وديني ديباردت لديبا مزازكو وسنوتات ركبيب لسبع حلفيا وسنوتات جوع لسبع دقايا كما بهلت يوسف وديب كلا لأمدر لبعد سفر علت وديب مصر لاتا تقاب وان مصر بجوع شعرت لشعب أسك فرعون وعا جلا نبرة كفرعون يقول كلهم لمصريين بيلا يوم أسك يوسف جيسو وللبلقكم تودو ودول لسفرك اتكلا لأردت نشرت يوسف لمكازن فتحة ولشرناي التمصريين أزبا سبب لسفرة كيل معلت ولقدام من كلا لأمدر لبعدت أسك مصر مزقو من يوسف شرناي إقل الزابو جلاب لسفرة اتكل أكان كيل معلت
1: ونما تنسيت أزيد كفال 4-1 من كتاب مانبت جنت حاجيته لكن قدم دي كفال 4-1 ما تحاجينا قدم لنا تحاجي دي ولحنا من كفال 4 دي بجنت حاجي التحلفة دي كفال 4 مرينا الموظفين لنا فرعون هل من دلت حلمو ان ريوم والخلامات لنا يوم حيرتهم لعلت ومكمتا مبهلتكمتا لقاويام لعلو وردوم قاويام ننتوم يوسف لمعناتكن دلست اللوم كمسلهما بكر بتوم من دلت حسر ان ريو كلناي كربت ان دحقا دي بكربنا بعدام ان دلت ايس وان دلت حسر ان ريو اتو لكفي لكفي مشقات وكربت راكب على لكن ابناي بعدام أم وقم اندل تحسر ومقب أكم مجراكم اندل باللوم نسالوم من ريو قالت حلاماتهم فسراق لوم أكو لحلاماتهم دق مول وازي دي بكفال 4-1 من ري فرعون نوسو حلم اندل تحلم من ريو وحق كل سنة حق حلفايا فرعون نوسو حلم تحلمه وتحلم اللي هتو ديبا جيفا بحر باطر ننتو سبع وات اندفع درامنا بحر وتن عويس لعليا والتقاطرة لتوعلى لعليا وقات عليا كل سبع وات عويس وقريم علي وحقوهن ما سبع وات دبورات وكفيت وشنحيت قروبا هارت فدريا ومطورا بدريا تكتايا بحر ولو قات لكفات ولا شنحيت مطورة عويس بدريا أو أكو بطريا لو قاتل كفئيت ولا شلحيت لو قاتل حويس ولا قررم ولا قريم بلعيا وحقوه فرعون من نسك أبو فزع وبحديث كمساك باما هلم بيت تحلما وديو اللي هلم اللي سبع نبتت سبع فريكاي من أورود من حتى نبتت نابتام وملقام سن ملقام سن فاريام وسبع بعدام عبورام وصحاي لنددتوم رأى لزحاي وشمال لكابهم شمال مفقار زحاي لزابتهم حقوها نبتت باق لترايا كلا سنابل ولا فريك لعابرت لفريك لملئت ولا فاريت بلعت وحتاتة وكم كان ثمن سكابو رعون أنزعجة والشاكلة كلا شحرتيت ناي مصر أتلاكة وجمعيو ولا محقان أو لا وكمان علومة سب أمر كلهم أتلاكة وجمعوا كل حلم داق ما قلو وقورو منهم قلو فسور ربليك رئيسة ما كربتا مستي يوسف فاقدة كبيو بيليو يوم غلقك فقطكو دولت لا أروقتك زايدت بيلي أنا ولا رئيسة مبشلت دي بس يجين الحنا حلم تحلمنا كليت بيلي وحلمك تفسيره على قلو ودي بس يجين حسان عبراني على مسنه ولا حلمنا دولة سألناه فسريو قلن كأنا كمهت بيلي نيتا دي وزيفة كاقبلكو تحلمي تفسير ديبو دي بشغلك تاقبلتون بيليني فرعون مواد حق ولا سك يوسف لاك ومن سجن التفقري ومسأي ولباسو حقو كايرا وحقو تقرو حقو لازا فرعون عاد وفرعون بيليو حلم تحلم ولو فسر رجلي أقلك وبكسا معكو وانت علامات كم تفسر كيوسف بلسات بيليو أنا اندي قبي ربيتو لتفسير للحيب وسلام للحيب إقر فرعون بيليو رعم بيلا تبه لمية تكتايا بحر باطنانا وتكتايا نهر باطنانا سبع وات فقريا من سبع وات عويس بالشودات علي وقرين تبك عطرة تسعر لاسعران وفجأة أقوهن سبع بعدات تبورات وهزيلات وكفئيت سبع بعدات فقريا ومن للكفي ولا الأكي يريكو دي بمصر كله بيلي كلن لشنحيت ولا دبورات سبع وات مودايا لحويس ولا قريم لسلفية بلعي وحتى ياهن هقول لاما لمنظر لناين برأية هيرية على إدكاهرة ومسكها بفزع كمسلومة حلم بيت تحلمو يبي اللي حلم اللي سبع فريقاي من حتى نبتت نبتام من الآم سن من الآم ريق ولا سبع لفريق لعبورام لفريق لسنيام ولا فاريام وحطو ولا دقم الله يقول شحرتيك دقم قوة وقلنا في السورة يقدروا لحلم اللي قلنا في السورة يقدروا ويوسف قل فرعون بيليو لحلم لفران تحلميو ورود بيله وربي شعر حق الكا وود حق الكا ما كمتو لو ودي مي كمتو أريكت الحلم اللي بيلي لا سبع لا لوقت لحويس ولا قريم سبع سنة ولا سبع لفريق ما سبع سبوتو أورو حلمتي ولا سبع لوقت لشلحيت لا سرن لفقرت ولا سبع فريقاي لزحايل عششتة وشمال مفقار زحاي تنما سبع سنة نايجوت فكم سلا لبلاكاتو باللقباتو بيلي سبع سنة نايفري وناي تيسني يقلم زاتو ديب كل أرض مصر عقوهن سبع سنة ناي مجاعات والهش يقلم زاتو إلا سبع سنة لكويات لنايا مجاعات لسبع سنة لنايا زقاب ولنايا رشت يقل اعتراس ساعاتو بيلي لزقاب لدي مصر على كم يعلق اللقبات ولا سفرة أرض مصر كل قلت هالكتو كل قلت أتلفتو وسني كيلم قلت قباتو ومصر أدمل لريتو زقاب ورشت قلت أترسيت ولما تكرر ناي حلم كلا مرات ربي اللي كم قل أجريتو أرعدي باللي كم قل حصلتو كم قل لمزاتو للأكد ديبوتو بيلي وأزا فرعون مقل يدبو عبريو كفرعون نفر فاهم مع الأمرات وفطانات مسؤوليتي قل لازبطبو مسؤوليتي داز أوريو أرد مصر جعو قلي لتكرر ديبا ديبا سنع ديبا سبع سنة لنا رشت لركوبو التاي كله سن قل زبوتو قل أكوبو تقل تخزنبو تقل سبع سنة لكلمات لالهش لما سديبا تقل تأكب كل تأكبا لنا رشت تسنة تمجعت لشعب قليل تلف وقليل هلا كبلا يوسف مودين ريو فرعون نسحو نسيحة هبا وفرعون لقي الله سنيت ركبايا وقبلايا سلوما لمسؤولين لبعدام لمس الفرعون لعلو والسأليو بيليو كم سألي لناس نركب مسلكة روح ربي لبدي بي ناس بعد أمرت وفطانت وفرعون يقول يوسف اللي هجي اللي بيلا وحاقو ربي اللي أمرتها بيكا ونفهم لها بيكا كم سأليك نفر نركب بيليو انتات وكيل اللي تقبي دي بيكي وهجيعك كله دي بمصر لها لسامة شعب مصر شعبية كله تايعك وأنا العرش ما منزبط انتا كان كوكل كتكبات بيلي وانا زي مسؤولية قلات وركات ارد مصر كل حنتيكا كتكبات وفرعون كات من دا حرطة ديب كبعتو لو شيح ديب كبعت يوسف بهلا وديب ارد مصر كل شيء مي ولباس شيمت البسي من كتان العلا لباس كروم ناي شيمت ومسلومة قلادت من ذهب البسي والتمر كبت لكالي زعنيو والحرس قدمو تلاقوا على سجادو قلو فرعون تلشي ميو ديب كل أرض مصر اندلبلو تلاقوا على وفرعون قل يوسف بيليو أنا فرعون أنا لكن أمبليكا نفر كوس قليبل ألبو كله وبأمركات رو لتحرك بيليو ويوسف تلوقت اللي مرو ثلاث سنة على دولة خدمة فرعون لاتايا أو خدمة فرعون ملك مصر لامبتايا وهتو مسؤولية ديب كل أرض مصر لطورة انريو وأرض مصر ديب حنتيهو ديب سبع لسنة بزهر الشت وتقاب رئيت وبركات ركبت وترزقت فما يوسف كل فري مصر هزنا ديب سبع لسنة وسنوتات ديب سبع لسنة لنا رشت لدي بارد مصر علت كتمدن كلها والتقرح العلى كله هزنا والعدد دا شرناي عدد دحوز على بحر لعادل على ويلي تعلب كبا من بزحيه ويوسف ديب بارد مصر ننتو ولاد والدة كلوت والوالدة لجو عندي لتكرر دي بمصر وحقولا سبع سنة لنا يا رشت ولا فري لسبع سنة لنا يا سفراء ولجو كرية لسفرات كريت ديب كل المدر ديب كل أرض مصر ولكن لكزون لعلى نبرا أقول لبلوك أدرو شعب مصر ومن نجو نجو ودي فرعون مسالو نبرا عند طلبه كفرعون بيلا تفرعون سكفرعون دول تاكو لشعب وبيلو سفرين دل نبضو سك يوسف كيسو وللبلوكم تسمعو للبلوكم تودو لبلو معل ولجو سن الشددة وتواسكة دي مصر ويوسف لخزائن فتحة ولا شرناي عزبة ولا قدام من كل كففل والأجزاء ناي مصر مصر وأشرناي تتحيب علو ومن نجو لكيلم بتنجو
2: انبوتت كفال 41 حقو كل سنة بجديدا فرعون حلم رأى تطرف نيل بعتر ان انتو منا نهر سبع وقت ردويات وحويس فجريا والتعلمت لاسعرة استبدايا وحقوهن منا نهر سبع كليل وهمير فجريا كجفرة واتسلف بطريا التنجيب نهر وإلا وقات لكليل ولهمير لسبع لوقات لوجيب ولحويس بلعيا وفرعون من سكابو حسوسة وكاليوان تهرغتا وحلم كالاي تحلما سبع فريكاي كانجلالا وفاريام ومن حتى برك نابتام رأى وحقوهم سبع فريكاي بعدام كرمت بنطلوس حوشوشم بقلو ولفريك لكرمت لسبع لفريكاي لبشولام ولفاريام وحطو وفرعون من سكابو فزعة وحلمكم توفهما وصبح فرعون قها وكلهم شحرتيت مصر وحكماها طلاكا ولحلمو دقما إلوم وأورو إقل فسرو إلو يكادرا كرئيسة مستيت إقل فرعون بيليو يوم حوناي فقطكو فرعون تكلوت قبرو قدبا كأيي ولا رئيسة مانقرت ديبا دار رئيسة حرس حبسة وأوروناكا اتحت لالي حلم تحلما حلمك تفسيرو على اقلو ومندلاي عبراني قبر رئيسة حرس على قونا كلا حلاماتنا أسألناه وفسر يومنا حلمك تفسير فنتوي على اقلو وإتا تفسيرو لبيليناتو بيانت بياناننا أنا اتوزيفك تولبكو ولإناس لبعد تعادما كفرعون ات يوسف لاكا وقيدا يمسو من نسيجن حقو تلاتا ولباسو كايرا قدم فرعون بطرة كفرعون يقل يوسف بيليو حلم تحلمكو ولفسرو يتوجده وانت اي حلم لسمعو تفسر سمعكو كيوسف اتفرعون بلسا وبيلا انا اتلي فدل الابيه ربيتو ليقل فرعون بليس لهيب ولا طمئنه كفرعون قل يوسف بيليو اتحلميه تنجيب بنيل باطر عالكو ومنا نهر سبع وقت حويس ووجيب فقريا والتعلمت اقل لاسعرة استبدايا وحقوهن سبع وقت بعدات همير ومرة كليل وشالحيت منا نهر اول ولايا ويتمسر اتكيناهن لمسلن يريكو إلا وقات لشلحات ولا مأبي لسبع لوقات لسلفايات لرشودات كحمية ومن ما بلعياها رئية يتبدلت إباها مبدل انت التلاليت وحري من سكابية فزعكو وحقوه اتحلمية سبع فريكاي قاملام وسنيام ومن حتى عقيبة نابتام رئيكو وحقوهم سبع فريكاي بعدام جبولويام وجروموطام لبنطلوس حاشش يوم بقلو ولفريك لكممج لسبع لفريكاي لفاريام وحطو واللي اقلش حرتيت دقمكو مناتا لفسرية سانكو كيوسف اقل فرعون بيليو حلامات فرعون كليتهم حتيتهم ربي يقل فرعون لقل ديوتو كشفة لسبع وقت لسنيات سبع سنتن ولسبع لفريكاي لفاريام سبع سنتهم ولكل قوت لحلم حتيتهم ولسبع وقت لشالحيت لجيين لأسرا فقريا سبع سنتن ولاما سبع فريكاي لبا هالوم لبنطلوس عند ديوم سبع سنة نايجوع توم ككما اقل فرعون بيلا ربي اقل فرعون لقل ديوتو علنا ديب مصر سبع سنة مرة راشات اقل لمزاتو وحقوهن سبع سنة افسفراهن كلا قدام كل رهية مصر اقل لترسعوتو ولجوع لبلد كلا لأتلف كروي لرهية مصر يفقد سبب لسفرة لأسارات مزي سنة سارعتا ولا سببا دا قموت تحلم كل ادول اقل فرعون جل الأمر من ربي تأماماته وربي اتبقيد اقل لاجريوته سبب فرعون اناس بعال بصر وحكمة قل أسر ببو تدبير شؤون مصر قل أطوره فرعون وكلاء لكلف ديب مصر حمسيتا التي إقل لجمعو التا سنوتاتا زايدت لسبع وقوتا سنوتاتا رهيت لتمزي إقل أكبو ولا شرناي حانت سلطات فرعون إقل لكزنو ديبا مدين مونت إكبت إقل تهلي كلامونت إلا إقل مودايتا دولتا سنوتاتا مجاعت لمصر آمت هالليت إقل لبلد بسفرة يتهلك وفرعون ومعونته لستة سنة ريتهم وفرعون بيلا يوم كمسلا كمسل إلي إناس روح ربي بقورو ينركب وفرعون إقل يوسف بيلا يو جل ربي إلي كله أت أمريكا بعل بسارة وحكمة كمسلكا يهلا أنت مدبراي روشانية تقبي وكل شعبية إقلكا طيع ومل عليك أورو إيل هالليه إمبليه لبعل عرش وحري فرعون إقل يوسف بيليو أنا والي ديب مصر كلا شيم كوكا وأسرو فرعون كاتمو حرطة ويوسف سرقيا وبلليت كتان إقل ألبسيو وسلسلة ذهب السقاد أسرة ومركبة نايب فرعون أزعنيو ومتلاكياي قدميه لتلاكي على ولبل قبي عرحيلو وكنا والي ديب كل مصر شيميو وفرعون إقل يوسف بيليو أنا لفرعون أنا وإنبل إجازتك أنت ديب كل لأردت مصر كريت لرفع لبو وفرعون يوسف سفانات فانح سما وأسنات ولت فوطفارع كاهن أون أتهديو وسلطات يوسف ديب كل مصر تمددت ويوسف ود سلاسة سنة على وان كدمة فرعون ملك مصر باشرة ومحبروت مثل فرعون أرحى وسفر ديب كل أشناك مصر أستبدى ولا أرد التي واجد حبت حين سنوتاتا رهيت لسبع كيوسف كل لقوت لمصر آتيتو ديب سنوتاتا ركبيب لسبع وديب مدين كزنيو وديب مدينتك التيا قره لاجفورة والشقة كيوسف يم ألبو شرناي إكل أكل حوزة رقرقت كزنا أسك حسبوتو أتكارما جلاب من حساب حلفة وأسنات ولد فوطفراع كاهن أون كلوت والولدة إقلو يوسف قدما سنوتاتا جوع كيوسف لبكرو منسي سميو جلا بيلا ربي كلا جربكي وعائلة أبوية أتنسيني ولكالآي إفرايم سميو جل بيلا ربي مفرياي وديني ديباردت لديبا مزازكو وسنوتات ركبيب لسبع حلفيا وسنوتات تجوع لسبع دقايا كما بهلت يوسف وديب كلا لأمدر لبعد سفر علت وديب مصر لاتا تقاب وان مصر بجوع.
0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريحي. نتمنى ان تكون نالت رضاكم، ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0537976559. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، او على الايميل ده mail@radioisamar.com mail@radioisamar.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور الرضاعة الطبيعية، ودي الحلقة الثانية.
3: بلاك بتلك وكيتني أصف والقلنانا كرسينا بلاك متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي وكيتسي أصف بلاك متل كالكامي دواكا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية وصايا الله خروج الأصحاح 20. تعالوا نسمع الوصايا دي بتقول شنو.

0: كيف يا شباب؟ كويسين؟
1: الحمد لله. هادي أخبارك؟
2: يا هادي كيفك؟
0: أخباركم شنو؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: مالكم اثنين وين أرباب؟
1: أرباب ده شكله عمله وسافر.
2: كل انتهى شيء امتحانات ومشا. لكن يعني في رأيي حتى لو أرباب ما في يا ريت ما نبطل، خلونا نواصل في الدراسة بتاعتنا زي ما نعمل كل مرة.
0: تمام تمام. طب منو اللي مجهز لنا كده مقطع من الكتاب عشان نقرأه؟
2: أنا مجهز لكم مقطع.
0: تمام
1: كويس.
2: المقطع في سفر خروج إصحاح 20 من الآية 1 لحد الآية 21. ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات غائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله قيور يفتغل ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبري من نطق باسمه باطلا. أذكر يوم السبت وتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على غريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت غريبك، لا تشتهي امرأة غريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروغ وصوت البوغ والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله إلا نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله.
0: أمين. طيب احنا هسي سمعنا المقطع من الكتاب على حسب ما قرأ لنا أخونا أيمن، لكن كده نشوف الكلام ده بيحكي عن شنو، بيتكلم عن شنو.
1: قراءة جميلة بصراحة، وبنشوف فيها الله بيتكلم فيها مع الشعب وبيظهر نفسه بيقول أنا الرب إلهك اللي طلعك من مصر من بيت العبودية، وبوصي بقول لهم إنه ما يكون لكم إله تاني بصعدي أو قدام، وما تصنعوا تمثال منحوت يعني معمول بيد بشر أو معمول بيد إنسان، ولا صورة يعني ما في السماء ومن فوق ولا على الأرض من تحت ولا حتى من الموية من تحت. يعني الله بيضع نفسه فوق كل المنحوتات، فوق كل صورة ممكن تكون الإنسان يخط عشان يسجد لها أو يعبدها غيره، وبيوري نفسه بيقول عن نفسه أنه إله غيور.
0: في حتى بيجي برضو بيقول لهم لا تنطق باسم الرب وإلهك باطلا. أحيانا كثيرة يعني الناس بتتكلم حاجات كده، لكن الله بينبه فيهم وتاني ذكرهم بيوم السبت، تخصيص لليوم معين عشان يكون فيه ده يوم قداسة له. كمان وراهم الأيام الباقية كيف أنه يمشوا عليها وبالترتيب، زي ما جات في القطعة دي إنه يوم كده ويوم كده ما تعمل كده ولا تقرب كده وما أنت بس. كمان في نفس الوقت وصاه هو الشخص نفسه يعني وأهل بيته والناس الشغالين في البيت وحتى الحاجات كلها اللي هو بيعمل فيها، حدد لهم حاجات معينة كده إنهم هم يعملوها، وفي نفس الوقت أداهم وصايا. يعني بعد ما حدد لهم الحاجات دي أداهم وصايا إنه ما يقتلوا، ما يزني، وما يسرق، وفي نفس الوقت إنه ما يشهد على أي زول بشهادة تحت الزور وفي نفس الوقت كمان ما تخد عينك في حق أخوك لا مرته ولا في ماله ولا في أي حاجة هو يعني بيكون بيمتلكها.
2: فعلا من دي كل الوصايا زي ما أنت ذكرتها هذه وهيثم الله لأداه للشعب. في النهاية نهاية النص بيتكلم إنه زي ده يوضح لنا الصورة أكتر بتاعت إنه كيف الشعب كان خاف من الله لأنه شاف الرعود وشاف البروغ ومشو قال له موسى يا موسى أمشي أنت تتكلم معه أن إحنا خلينا نسمع منك بس. وحتى موسى حب يشجعهم قال لهم يا جماعة إنه الله عمل كده عشان إنه فعلا إنه يكي يمتحنكم وعشان إنه مخافته تكون طول الوقت قدامكم. والشعب كله بعد ذاك وقف من بعيد لكن موسى وحده هو المشى بدأ يقترب من الله في الضباب اللي كان موجود.
0: طب حسي بعد كده عايزين نشوف وين الله في المقطع ده.
1: طبعا في المقطع واضح يعني هو اللي بيتكلم بصير ثم تكلم الله في العدد الأول في الثاني برضو أنا الرب إلهك اللي خرجك من مصر من أرض العبودية. وتقريبا المخاطبة كلها هنا الله هو بيتكلم في الوصية لا تصنع لا تسجد و يعني لحد تقريبا عدد 6
0: يعني نقول إنه بيعلن نفسه
1: الله بيعلن نفسه بكامل هنا.
0: عندك إضافة يا عيني؟
2: أنا في رأيي إنه هو نفس كلام أخوي هيثم بس دي زي اعتبار يمكن ممكن تقولي زي الشريعة أو القانون الله بدأ يعني نيته إنه شعبه هو ماشي في البرية نيته إنه يقول لهم يا جماعة دي القوانين اللي أنا بخطها عليكم عشان أنتوا فعلا دارين تمشوا معي تمام ومظبوطين الأمور كلها تكون مظبطة عملوا 1 2 3 ذكر لهم كل القوانين حتى نحن ما هنتعمق أكثر لكن حتى لو جيت شفته في القوانين اللي هو وضعها ده في قوانين الشعب مع الله في قوانين الزول مع أخوه في قوانين الزول يعني تلقى الله مسك كذا جهات بحيث إنه دار يضمن الشعب إنه يكون. والحاجة الثانية اللي عجبتني إنه الشعب يخاف يعني الله ظهر ونحن طبعا حسب نتكلم عن الله يعني إنه الله ظهر في رعود وفي بروغ وفي هنا في حين إنه ممكن الله يظهر بطريقة تانية لكن على ما أظن إنه الله ظهر في الوقت ذاك بالصورة دي عشان زي ما قال لهم موسى إنه دار مخافته تكون أمامكم طول الوقت يعني دي برضو النقطة الظهر فيها الله.
0: أمين أمين. طب إحنا شفنا الله في المقطع ده كمان عايزين نشوف الإنسان يعني وين هنا في الكلام ده
2: الإنسان يمكن موسى أو البشر إنه هو كان حلقة الوصل بين الله وبين شعبه وهو اللي كان بيشجع في الشعب في النهاية هو الوحيد المشي اقترب للضباب وإنه عشان يتكلم مع الله وينقل وصايا الله وشريعة الله للشعب بتاعه
0: وظهر برضو الإنسان في الشعب لما كله كان واقف وبيشوف المشهد
2: بالضبط. برضو في شخصيات من الإنسان مذكورة في المقطع اللي هو أمك أباك وأمك صح؟
1: أمتك برضو
0: وأمراتك برضو
2: وأمراتك
0: عبدك
1: الحيوان برضو هنا
2: يعني حيوان ذكر زهر. حيوانات العبد والثور والأمة صح ذكر الحاجات دي
0: وبرضو الطيور دي كل حاجات ظهرت في المقطع ده
2: بالضبط. كيف نظرتنا عن الله في المقطع ده يعني أنا عجبتني بكل صراحة الصورة الأخيرة ربنا قادر على كل شيء ربنا كان ممكن في الوقت ده يظهر بطريقة الشعب يكون مبسوط وشاف الصورة قدام بعد ذاك الوصايا لكن عجبتني المغولة وبكل صراحة أنا أول مرة انتبه لها جاء موسى قال يا جماعة ما تخافوا بس ربنا داري يوريكم يعني زي إنه الله أعلم بصورة ممكن تخلى الناس دي يرتعبوا دي يقول لهم أنا هندا موجود بكل قوتي
0: كانوا بذكرهم إنه الوصايا الجبالة كديتها لك دي يعني كانوا أنا خدت لك حد أهو أنت شوف يعني صورة الرعد والبرق والحاجات اللمحة اللي أنت شفتها دي عشان تتذكر بها الوصايا اللي خدتها لك جبال
2: كل ما ترتدون تكسر خطية تذكر الله، يعني يمكن الله الظهر بالصورة دي يظهر لك. آمين.
1: الحاجة الثانية فيها في المقطع فيها بيظهر الله، يعني بيأكد، يعني عشان الإنسان ما يقول مثلا دي جابة موسى ولا حاجة، لكن طالما قال لكم ما تقتلوا، ما تزني، ما تسرق، ما تشتري، مش كده بس أنا جبت عليك مجرد كلام، لكن دليل على الإثبات إنه أنا بظهر في الرعد. فبأكد تأكيد كامل بإنه أنا يعني قلت الكلام ده، وأثبت لك دليل على إنه أنا قلت الكلام ده بظهر لك من خلال الرعود، من خلال البروق، وعشان الإنسان يعرف إنه في إله بيقول الكلام ده، ما مجرد يعني زول جابوا لكم أو موسى قالوا لكم بس. وممكن يتناسوا الكلام ده يقول يا أخي مجرد إنسان قال الكلام ده خلاص، لكن بيأكد نفسه إنه أنا الله القادر على كل شيء.
2: عجبتني في الآية 2 برضو إنه قال إنه أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك إله آخر أمامي، ولا تصنع لك تمثال منحوت، ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت. أمين. الفكرة شنو؟ إنه الله كان ممكن يجي يقول لهم طوالي لا يكون لكم إله آخر أمامي، ما تصنع تمثال، لكن الله داري يوريهم يا جماعة أنا هو. يعني زي رجع عامل فكرة، أنا اللي أنقذتكم، أنا مرقتكم من أرض العبودية، أنتوا كنتوا مذلولين فوق صح؟ أيوة خلاص، أنتوا عليكم تعملوا 1 2 3، ما تصنع لكم تمثال. والحاجة الثانية عجبتني كبير هيثم كان قال في الآية 5، لا تسجدن لهن ولا تعبدن ولا تعبدهن لأنه أنا الرب إلهك إله قيور. إنه هو برضو أعلن عن نفسه في المقطع إنه أنا إله قيور، يعني بيغير لو شاف إنه واحد تاني بيعبد إله غير، أو واحد أو واحد من الشعب ده بيسجد لإله تاني غيره.
1: أنا يعني الحتة الثانية اللي برضو في اللي بيتكلم فيه عنه، 6 أيام تعمل تصنع جميع عملك، أما اليوم السافي ففيه سبت للرب، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك. وبيذكرهم كمان في الحتة دي لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكله ما فيه، استراحة في اليوم السابع. بيذكرهم برضو بأنه أنا زي ما عملت الحاجة في 6 أيام أنتوا بتعملوا فيها، لكن اليوم السابع أنا استريحت فيه، تعالوا قدسوني فيه. يعني ده يوم خاص فيه بتتذكروا، فيه بتعبدوا فيه الله وكلام زي ده. يعني بيأكد لهم برجع لهم نفسه أنه هو عمل الحاجة في 6 أيام، فلابد 6 أيام غير اليوم السابع ده يكون فيه يعني وقت للعبادة، أنكم تتذكروا فيه الله بإحساناته بالشيء صنعه لأجلكم.
2: محل نقطة قال لهم إنه أنا افتغز ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع. أنا عن نفسي حسوا كده برضو قريت المقطع ده مرات كثيرة، التعليم اللي إحنا بنلقاه إنك أنت غلطت توب بس ربنا بيغفر لك خطيتك، لكن بننسى إنه مرات في في في في تمام بالدفع. الناس دي قال لهم أنتوا غلطتوا لكن أنا حيفتغز لحد الجيل الثالث والرابع. طبعا هون النقطة دي يعني ناس كتار كانت ناقشوا فوق ويقولك عهد النعمة وعهد الشنو عهد الشنو، لكن برضه أنا شايف نوع من الحاجات ممكن تدينا إنه أنا أخاف الله أو أخاف الله، ما الموضوع موضوع إنه أنا أسوي خطيئة واللهم ارحمني أنا الخاطئ.
0: دي بترجع يا أما لحتة عادل ورحيم
2: بالضبط
0: اللي تكلمنا فيها في المرات اللي فاتت.
2: بالضبط.
0: يعني أكيد حتسوي غلط، يعني خلاص راح وين، يعني استنى شوية عشان تاني ما تعيد. أيوة ما تعيد الحاجة دي تاني كده. طب إحنا نمشي نتوجه للإنسان في اللحظة دي،
2: الإنسان زي ما نحن قبل ذكرنا المحلات المذكورة فوقها، الشعب صح وموسى وبعد ذاك اللي هي المرأة والزوج والابن وكده. لو أنا جدا أمسك النقطة بتاعت الشعب، إنه الشعب فعلا خاف الله وكشاف الرعود والبرو وغيره، وقال لموسى نحن ما دارين نهلك ولا دارين نقرب جنبه، أمشي أنت. يعني أنا ممكن أقول إنه مرات نحن إلا الزول يأخذ في رأسه حتى يستعدن. يعني اتخيلوا معي كده إنه الله ما ظهر بالصورة دي. الشعب كان هيكون وضعه ما فارق يعني زي ما نعيش صح. لكن زي الله كظهر الجماعة ده قال لي موسى هوي
1: أكد لهم الكلام
2: بالضبط.
0: ما تنسى أيمن إنه الله هو اللي صانع كل شيء. يعني عارف إحنا حياتنا حتى من قبل ما نتولد وإن حتصل لوين وحنعمل شنو. يعني عارف إحنا ممكن نتناسى ما نتذكر نتساهل في الموضوع نتراخى. عشان كده لازم كان يدينا إعلان واضح بإنه في حاجة أنت لو كسرتها التمن بتاع الكسر. هسه حاليا لو في البيت عادي يعني مع أولاد أخوك أولاد أختك في البيت لو كسروا حاجة بتعاقبوا أكيد. أو تقرب من الحاجة دي لو كسرت أنا بدقك لو كسرت أنا بعمل ليك. هو ده كده كان التعامل مع الناس دي.
1: ما فيها كتير في الإنسان هنا
2: في موسى.
1: ما هو نفس الجملة تقريبا نفس الكلام أنت قلته مطابق في الكلام. لكن الإنسان هنا ما أكتر إنه هو بس في المقطع الأخير اللي اتكلم فيه مع موسى يعني لما الشعب شاف الحياة.
2: يعني شنو الحاجة اللي مربها من موسى؟ يعني الشعب هنا مرقنا إنه الله وضح ذاته وإنه الله هيبته ويمكن الشعب بدأ يخاف. لكن شنو النقطة اللي مربها من كلام موسى أو موقف موسى ذاته في القصة دي كلها؟
0: ممكن نقول إنه موسى شخصيته كان فعل ربنا إنه هو يعني يأخذ الحاجات منه الوصايا منه ويديها للشعب. يعني كان مختار كده إنه الله يتكلم معاهم يشوف الهيبة يشوف الوضع اللي الوضع الإلهي ظهر به الله عكس الشعب إنه ما قدر يشوفه. نقول إنه يعني حصل لهم مهابة كده يعني خافوا إنهم ينتهوا أو الرعود والبروغ والحاجات دي تصلهم وينتهوا. فكان موسى بالنسبة لهم هو اللي بيطمنهم يعني والحلقة الربط ما بينهم وبين الله
2: بالضبط هنا. وحتى تاني أنا لو غارنت بين موسى وشعب الله موسى لأنه بيعرف الله بيثق في الله بيحب الله مهما ظهرت الرعود والبروغ والحاجات
0: في طمانينة
2: كان جواه في صيغة ده إله اللي هو بيحبه ده الإله اللي هو بيهتم به. ما زي الشعب يمكن اللي هو ربنا أنا ما أعرف يعني ليه الله اختار في الوقت ده جاب الشريعة دي أو جاب القوانين دي. لكن احتمال يكون هو حس الشعب بدأ يبعد عنه. يعني زي إنه أنا أعتقد في جزء من عدم الصيغة الكاملة في الله جزء في ما خايفين من الله ما بيهابوا الله. عشان كده الله وكده بدأ يعلن الحياة دي هم خافوا لأنه ما في المحبة جواهم والصيغة زي ما هي موجودة في موسى نحو الله.
0: ودليل على كلامك ده لو رجعنا لحتة تحت الوصايا معناته كان في زنا في قتل في سرقة في إله بيدعب التاني غير الله في حاجات في تماثيل في كده. فعشان كده بقت الصورة مهزوزة وهم بيقوا خايفين.
2: حاجة أنا بحس إنه ربنا في الشعب يعني الشعب اتكرمت مثلا المرأة لا تشتهي امرأة غريبك أو كفكرة عامة الشهوة إنه أنا تشتهي
0: الحاجة
2: حاجة ما حاجة يعني إنه زي احتمال برضو في الوقت ذاك الشعبي كان دي مشكلة أنا عاوز يكون عندي ده أنا عاوز يكون ما مكتفي بالشيء أنا عندي. لكن الله زي إنه لا ما تشتهي ده.
0: من الحتة اللي أنت قلتها دي إحنا عايزين نشوف إنه إحنا يعني أو أي واحد فينا يوريني من المقطع ده هو طلع بشنو كده أو خلاصته شنو نظريته أو وجهته من الله ومن الإنسان. لأنه النقطة الأخيرة اللي قلتها دي هي اللي خلتنا إحنا نجي للمكان ده
2: بالضبط. أنا أول حاجة يعني إنه نيتين الصورة تكون موجودة في ذهني طول الوقت اللي هي اتمنى وبحاول إنه اللي هي صورة الله ظاهر في العود وبروح، حتى خلى الناس دي يخاف. شاف الله موجود، الله أعلن عن ذاته بهيبته دي. أنا لو أنا فعلا في أي أمر في أمور حياتي، في أي تصرف أنا خاتي أو شايف هيبة الله أمامي، يعني بكل تأكيد حقول زي ما قال الشعب ده، أنا ما عاوز أموت، أنا ما عاوز أهلك. فهمتوا قصدي؟ أنا ما أعرف أنا هل الصورة وضحت، إنه قصدي إنه نيتين إن الصورة دي دائما تكون في أحد در أعمل أي خطية، در أعمل أي خطأ، در أشوف هيبة الله قدامي، إنه أنا ما در أخطي لي إله. أنا ما أعرف هل الصورة يعني قدرت أوصل معلومة ولا
1: هي واضحة. وأضيف عليها حتى كمان إنه الحاجة والخلاصة البسيطة اللي بتأكد يعني الكلام اللي بيتقال هو الرسالة بتسمع إنه الله قال، تأكيده هو حق، يعني ما مجرد كلام. يعني أحيانا محتاج في من الإيمان والثقة في إنه هو اللي بيقول الكلام، يعني ما مجرد خرافات بتتقال، ما مجرد يعني حكاوي بيقولها الناس أو سمعناها أو يعني بتتقال. لما نقول لك الله قال وقبل كده ظهر، فدي ممكن تكون اللي بيحتاج فيها الإيمان الإنسان إنه يثق تماما إن دي كلمة الله. الشكوك وهل الله يقدر ولا ما يقدر، دي مفترض الإنسان مفترض يكون في قناعة عنا إنه يعني يشك في إنه هل صحيح الله ممكن وما ممكن، هو قال الكلام ده ولا ما قال الكلام ده، لكن للتأكيد إنه الله موجود.
0: أكيد يا هيثم، في نقطتين أنا عايز أضيفهم لكلامكم. في نقطة في كلام أيمن بيتكلم عن إنه أخاف الله، يعني أخشاه كده، يعني ما نفتكر إنه الخوف ده الخوف اللي بيخليني أنا زي ما قال، أو الصورة البسيطة يعني إنه رجلي ترجف ومش عارف شنو وضغطة والدسة وكده، لا، لأنه الله أكيد ما قاعد يعني قاعد بيركم كده عشان يهجم علي في من أول. أيوة، وقولي بس خلاص أنا مسكتك، لا. لكن المخافة أو المهابة اللي بتكون نبعة من إيماني به ومن تصديقي فيه إنه القادر اللي خدت كل الوصايا دي اللي بتخليني أتذكر دايما زي ما قال أيمن إنه أرجع لها، زي ما اللمحة بتحت الشعب. حتى ولو كانت نيتهم إنهم كانوا خايفين وبيرجفوا كده، لكن كلام أيمن انتبهت له إنه أنا عايز أهابك، يعني أخوتك الإله الجبالك اللي قلت لي ما تعمل إله غيري، ما تعمل صورة، لأنه أنا عملت لك أكبر حدث، طلعتك من ظل بتاع العبودية. فيها مواضيع كثيرة إحنا بنكون قاعدين حبيسين فيها ومؤلمان وبننسى إنه هو اللي طلعنا، يعني حتى لما نقول شكرا بعد شوية تاني بنجي ننساه. لكن الكلام ده بيدل على إنه أتذكر يا هادية إنه أنا عملت لك قبل كده، فدي الوصايا بتاعتي زي ما قال أيمن، أجر على طول أشوف الحتات اللي قالوا لي لا لا لا لا دي وين.
2: والشيء الثاني برضو أمين تأكيد للنقطة اللي فاتت، شخصية موسى، يعني لو شفنا الشخصيتين الشعب وموسى، الشعب خاف لأنه يمكن ما واصل. أنا أتمنى إنه يكون عندي الصيغة بتاعة موسى، طبعا ده ناتج عن علاقة موسى بالله، بيعرف الله، اختبر الله، بيحب الله، واثق فيه إنه هو ما جاي بيده زي ما أنتوا قلتوا، ما منتظره بس يضربه كده، لا، حتى هو غلط الله دار يصلح الله لأنه بيحبه. نيتي إنه برضو يعني أنا متمنى إنه يكون فوقي المرحلة دي إنه الله بيحبني.
1: الحاجة الفعلة ده الصغيرة كمان عجباني جدا، في الله يعني بيعلن فيها نفسه، بيأكد فيها نفسه إنه هو كل القدرة، خلق كل شيء، فكون إنك تصنع لك إله محدود عشان تعبده، أنا حغير يعني أنا غير محدود، يعني فكيف إنك تصنع لك إله محدود ومنحود
0: صنعته
1: أنت بيدك وتعبده كمان، ما عنده حق الله إني غير عنده الحق. فدي واحدة من النقاط المهمة يعني تعلمتها في النقطة دي برضو.
0: كده نحن نكون شملنا الإنسان والله على فكرة في النقطة دي. نحن أنا ما أعرف يعني، عشان أنا مستعجلة وعايزة يعني، معلش يعني أسمحوا لي يعني.
2: ما في مشكلة.
0: إلا بد إنه نحن زي ما كل مرة بنعمل نشارك الحاجات اللي طلعنا بها من المقطع ده، وفيه حاجات دسمة جدا جدا على فكرة، الوصايا دي كلها يعني، يا ريت إنه أي زول نقابله نتكلم بها معه.
1: لكن أنتوا نسيت يعني في ترنيم ولا ما في؟
0: أكيد في ترنيم.
1: منو مجهز لنا ترنيم؟
0: أنا أخذ أنا أخذت لكم ترنيمة.
1: خلاص نسمع ترنيمة ونرجع.

0: ها رأيكم شنو في الترنيمة دي؟
1: يا الترنيمة جميلة جدا هادية، شكرا لك كثير فعلا، اختيار كان سمح.
0: ها يا شباب أقول لكم مع السلامة ولا
1: لكن خليها هي سماول يصلي لنا
0: ما يشرد
1: عشان ما يهرب. أنا قريت وإنت هنا، هي سماول يصلي لنا وبعد ذاك أنا هنا.
0: حاجة صغيرة كده عشان الزمن سيدي 30.
2: يا رب نشكرك لأنك أنت إله صالح، نشكرك لأنك بتأكد لنفسك أنك ما في إله تاني غيرك بيصنع العجائب. بتأكد نفسك يا رب في ظهورك من خلال الطبيعة، من خلال حضورك الغير محدود ومحبتك للإنسان يا رب، مش بس في الوصايا والقوانين اللي أنت بتقول عشان تكون قاسي على الإنسان، لكن فيها الرحمة والبركة والإحسان بتاعك. نعظمك ونباركك، نصلي في اسم يسوع. أمين.
0: طيب يا جماعة، بقول لكم مع السلامة.
2: أوكي، نتلاقي إن شاء الله.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مساء الخير ومساء المحبة وسلام لكل زول بسمعنا. أهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا، يعني أكيد بصلوا لكم إنكم تكونوا بخير وبعافية، وكمان بنرسل باقات من الورد والتقدير يعني ممزوجة بأمنيات كده مسائية، إنه تكون ساعاتكم المسائية دي مليانة بالراحة والطمأنينة وبالفرح. كمان تحية خاصة لأهلنا في السودان في شماله وجنوبه شرقه وغربه ووسطه، ولكل سوداني في داخل أو خارج السودان. نسأل ربنا إنه يحفظ السودان وأهله، وإنه يعم الأمن والسلام والاستقرار كل ربع بلدنا الحبيبة السودان، ويجمع القلوب على الخير والمحبة والوئام. ليكم جميعا أعزائي المستمعين أطيب الأمنيات بمساء جميل مليان بالأمل والتفاؤل، وكمان يحمل يعني في الغد بشائر خير والرخاء، وإن شاء الله رب دائما تكونوا دائمين على الخير والمودة والرحمة والعافية، ودوام السودان عزيز شامخ يا رب، وسلام لكل زول بتابعنا ولكل زول فاتح الرادي هسع أو الستلايت. بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء على كل الجميلين الناس اللي بتتابعنا، وكمان بقول لكم يعني أجمل تحايا مني أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحايا من الفريق العامل بأنه بتمنى لكم يعني رحلة جميلة في ساعة سمر مع الترانيم الروحية والمواضيع المختلفة. إذا عايز تراسلنا زي ما بنقول دايما أو تطلب ترنيمة معينة إنك تسمعها، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون ممتنة لكل زول بتفاعل معانا وبشاركنا. إذن باقة من الترانيم الروحية الجديدة ومختلف المرنمين السودانيين اللي دايما بنحب نسمعهم على راديو سمر، بنقول لكم حبابكم وأهلا ومرحب بكم. وكمان حابة أدي دعوة لكل المرنمين، يعني إذا عندكم ترانيم وحابين يعني إنكم ترسلوها لنا وإحنا يعني ننزلها على الرادي أو ننزلها بالذات في برنامج ساعة سمر، بنقول لكم حبابكم، وكمان حنكون مبسوطين جدا جدا لأنكم بتشاركونا حاجة مهمة. أول حاجة منا بتوثق الترانيم الروحية، وكمان يعني كل زول ما سمعكم يقدر يسمعكم من خلال ساعة سمر. مرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكن كمان عايز أقول لكم تعالوا كده نطلع ونستمع للمرنم الليلة. حابة نبدأ مع بعض كده بالمرنم ماركو كوش، ترانيمه طبعا الجميلة والحيوية والمعروفة والكلمات العميقة. تعالوا مع بعض نستمع لماركو كوش ونرجع نواصل.

0: انت الوعد.
1: الجاي اجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لانه ايده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، انت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات اكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، اكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وأتمنى أنكم تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بالترنيمة الجميلة الرائعة دي اللي فيها يعني اقتبس المرنم ماركو كوش لوحة جميلة بتحصل دائما في بلدنا الغالية السودان، اللي دائما بتعبر عن لمة الفرح، الزغروتة. الزغروتة دي إذا سمعناها من بعيد بنعرف إنه البيت ده فيه مناسبة جميلة ومناسبة مفرحة، واللمة دي لمة أهل وأحباب وناس الحلة والجيران. عشان كده قالت لمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك أجمل ما عندنا. اتلمينا لما سمعنا زغروتة حلوة، قالت عجبنا وبدلنا كل أحزاننا بسعادة بتغمرنا. وفعلا دي الصورة واللي دائما نحن يعني بنعيش فيها اللحظة، لما نسمع الزغروتة بنتعجب، يا سلام الليلة النازل عندهم شنو. طبعا إذا احنا ما عارفين أساسا شنو الحاصل، لكن بنتلمى، وإذا في وسطنا في أي حزن في أي زعل بتبدل بفرح وبسعادة. فما بالك لما نلمى ويعني الحضور ده يكون بفرح في ميلاد الرب يسوع، في خبر مفرح بشارة سارة، أكيد حيروح عننا كل حزن وكل أسى ويبدلنا بسعادة وفرح يغمرنا دائما. شكرا ماركو كوش على الكلمات الجميلة والرائعة. كمان تاني ترانيمنا أكيد مع واحد من المرنمين الجميلين، كتاباته دائما متميزة، ويعني عنوان ترنيمتنا

بلي كل العبادة. إذا عرفت من الحيرنم لنا الترنيمة دي اكتب لي على رقم الواتساب ووريني من هو المرنم وشنو الحاجة اللي قاعد تعجبك في الترنيمة دي. أي أبيات من الترنيمة أنت بتحيد دايما تردده كده. تعالوا مع بعض نستمع. أنا ما حقول لكم المرنم, مستني أنكم توروني منو اللي بيرنم الترنيمة دي. إذا مع بعض أصدقائنا تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحية والترحاب بكل زول انضم لنا هسع. بقول لك أهلا ومرحب بك، وكمان الناس اللي بتتابعنا على الستلايت أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله مساءكم دايما بخير وبعافية. يعني المرنم طبعا قلت قبل ما حوريكم اسمه، لكن هسع حاليا طبعا أكيد حنذكره، وكنت مستنية يعني زول يشاركني أو يعرف، لكن كويس إنه حقول الاسم حتى لو ما أنت عرفته، لكن من خلال الاسم أنت تاني لو سمعت الترنيمة دي تعرف إنه المرنم القس سليمان حسن هو اللي بيرنم الترنيمة دي. ويعني أجمل ما قال في الترنيمة: ربي ليك كل العبادة، أصل في شخصك حياة، مستحق ليك الخليقة تركع تسجد في صلاة. أكيد كلنا كخليقة الله بنرجع ونركع ونسجد في صلاة. إذن أهلا بكل المستمعين وحباب كل الجميلين اللي دايما بتابعونا. وموضوعنا الليلة موضوع جميل ورائع وشيق جدا جدا، ممكن يكون حزين شوية، ممكن يكون برضو يعني مفرح شوية، برضو على حسب الحالة اللي انت مثلا هتصور فيها نفسك من خلال الموضوع ده. لو الأبواب المقفولة كانت بتتكلم، يا ترى كم حكاية كانت حتروى وتتقصى، وكم دمعة كانت حتفضح، وكم فرحة كانت حتشاركنا بيها. نحن في حياتنا اليومية بنمر على أبواب كثيرة، أبواب بيوت وأبواب غرف وأبواب مكاتب بنشوفها مقفولة وبنمشي وما بنسأل نفسنا شنو الحاصل وراها. لكن الحقيقة إنه الباب المقفول ما مجرد باب، مرات بيكون شاهد على أجمل لحظات العمر، ومرات بيكون حافظ لأصعب الأيام، مرات بيكون وراه أم بتدعي لأولادها، أو مريض بيقاوم ألمه، أو طالب بيجاهد عشان يحقق حلمه، أو إنسان بيحاول يبتسم قدام الناس. لكن أول ما يقفل الباب على نفسه يطلق العنان لدموعه. يمكن عشان كده ما كل حاجة بنشوفها بعيوننا بتكون هي الحقيقة الكاملة، لأنه في تفاصيل كثيرة بتفضل مخفية خلف الأبواب المغلقة. أكيد الأبواب المغلقة وراها حكايات كثيرة. إذا عايز تسمع عنها قل لنا، وإنت إذا عايز تحكي لنا قصة من خلال الأبواب دي برضو إحنا مستعدين نسمعك. تعالوا الليلة نتونس ونتشارك في الموضوع ده، ونشوف أبوابنا الكثيرة المقفولة القصص الوراها ممكن تكون شنو. لكن في الفترة دي خلونا نطلع فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

كل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة دي. عايز أكون وياك وأقضي كل سنين عمري، يعني إنها تكون معاك. شكرا على الأداء الجميل الرائع، وأنا شخصيا بحب الترنيمة دي. ربنا يباركك يا سمعان. ونرجع لموضوعنا اللي نحن كنا بنناقش فيه، الأبواب المقفولة، يا ترى وراها يا تحكاوي أو يا تحكاية. الباب المقفول، لما نمشي في الشوارع بنلقى في بيوت كثيرة وأبواب كثيرة، كل باب شكله ممكن يكون مختلف عن الباب الثاني، أو كل باب ممكن يكون زي الباب الثاني بالضبط. لكن الحقيقة ما في، يعني ما في حاجة بتكون باينة وراهم، يعني ما بنعرف إذا في حكاوي ورا الباب ده ولا لا. يمكن الباب الأول وراه أسرة قاعدة تضحك وتتونس وتجتمع على مائدة واحدة وتحمد الله على نعمه، والباب الثاني يمكن وراه أم ما نامت الليل كله بتساهر على طفلها المريض وكل أملها إنه ربنا يشفيه، وباب ثالث يمكن وراه أبو رجع من الشغل وهو شايل هموم الدنيا كلها فوق راسه، لكن أول ما دخل البيت ابتسم في وش أولاده عشان ما يحسسهم بضيقه وتعبه. ويمكن باب رابع وراه أرملة أو راجل كبير في السن عايش مع الذكريات، وكل ركن في البيت بيذكره بأيام شبابه وإنه كيف كان إنسان قوي مليان حيوية، لكن الليلة بقى مجرد زول طاعن في السن أو شيخ كبير قاعد بس للذكريات وأيام الحنين. وفي باب تاني ممكن يكون وراه شاب أو شابة قاعدين يجتهدوا ويذاكروا ويجاهدوا عشان يحققوا حلم كبير، والناس من برا ما شايفة إلا باب مقفول، لكن ما عارفين إنه وراه تعب وسهر ودعاء وأمل. عشان كده ما كل بيت بنشوفه هادي معناته الحياة داخله هادية، وما كل بيت بنسمع منه ضحكات معناته ما فيه هموم، لأن البيوت مهما اختلفت أشكالها بتجمع حكاية أو حقيقة واحدة، إنه كل بيت وراه قصة وكل باب مقفول وراه حكاية ما بيعرف تفاصيلها إلا أهلها وربنا بس. ومن هنا بنتعلم أول درس في حياتنا، إننا ما نستعجل في الحكم على الناس، لأننا بنشوف الواجهة بس لكن ما بنشوف التفاصيل، بنشوف الباب لكن ما بنعرف الحكاية الورا الباب. وعشان كده لو شفنا زول متغير أو هادي أو حتى عصبي في يوم من الأيام، خلينا نلتمس له العذر، يمكن هو خارج من باب وراه مشكلة كبيرة أو خبر غير مجرى حياته كلها أو هم ما قادر يحكيه لأي زول. الرحمة بالناس أعزائي المستمعين ما بتحتاج إننا نعرف قصصهم، لكن بتحتاج إننا نؤمن إنه لكل إنسان ظروفه يمكن تكون ما ظهرة لنا عشان نشوفها بعيوننا، وكل باب مقفول بيستحق إننا نحترم خصوصيته وإننا ندعي لأهله بدل ما نحكم عليهم أحكام سريعة وقاسية. شفتوا كيف ورق بكل باب ممكن تكون في قصص مختلفة؟ عشان كده خلونا كمان في الأمسية دي نتعلم نحترم خصوصية الآخرين ونديم العذر. تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ولسه في أبواب كثيرة حنفتحها مع بعض عشان نشوف القصص الوراها ممكن تكون شنو.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أكيد دي دعوة لكل زول بتابع راديو سمر وبتابع برنامج راديو سمر، بنقوله خليك معانا، وأكيد لما تدخل على صفحتنا حتلاقينا ببرامجنا المختلفة. بنشكر المرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة، جيتنا في أرضنا ونورت لنا حياتنا، كلمتنا يا ربنا وعن حبك أنت علمتنا، لولا محبة المسيح إحنا ما كنا اتعلمنا إننا نقدر نحب بعض. عشان كده في الأمسية السعيدة دي عايزين نفتح أبواب كثيرة، منها أبواب قلوبنا عشان ما نقدر نلامس الآخرين ونقدر كمان نحس بهم ونشعر بهم. الباب له حكايات كثيرة زي ما شفنا، إذا كانت أبواب البيوت وراها حكايات فأبواب القلوب وراها حكايات أكبر وأوجاع يمكن تكون أعمق. في ناس بنشوفهم كل يوم بيضحكوا ويهنسوا الناس ويزرعوا الفرح في كل مكان، لكن أول ما يختلوا بنفسهم ويقفلوا باب أوضتهم يواجهوا وجع ما بيعرف به زول. كم من ابتسامة كانت مجرد محاولة لإخفاء دمعة، وكم من كلمة أنا بخير كانت في الحقيقة صرخة بتقول أنا تعبان أنا ما بخير، لكن ما لقيت زول اللي بيسألني بصدق. الناس في الزمن ده بقت تعرف أخبار بعض من الصور والمنشورات، لكن قليل جداً اللي بيعرف حقيقة يعني ما في القلوب، لأنه القلب بابه ما بتفتحه بالمفاتيح، بتفتحه الثقة والرحمة والاحتواء. في زول شايل هم أولاده، وزول قلبه موجوع على فقد عزيز، وزول بيحارب مرض ما داري يعني يتقل به على الناس، وزول كل يوم بيقاوم يعني أفكار الإحباط واليأس، لكن ما زال واقف وما زال بيقول الحمد لله نشكر ربنا. ونحن بكل بساطة ممكن نحكم على الزول ده من موقف واحد أو كلمة واحدة أو نظرة واحدة، وننسى إنه يمكن وراء التصرف ده قصة كاملة ما سمعناها. عشان كده ربنا علمنا إننا يعني ما نسيء الظن دائما في الناس، لكن بالعكس بنقول يعني أحيانا الكلمة الطيبة بتكون هي مفتاح لباب يعني كان مقفول، باب قلب كان مقفول لسنين طويلة، وابتسامة صادقة أو سؤال بسيط أنت عامل شنو ممكن يخفف عن إنسان حمل تقيل، لأنه حس إنه في زول اهتم به. وعشان كده قبل ما نحكم على الناس خلينا نتذكر إنه في أبواب ما بنشوفها، وفي قلوب شايلة أوزان ما بن يعني بنقدرها، وفي حكايات لو عرفناها يمكن نغير رأينا تماما عن الزول ده. يعني وأكيد أعزائي المستمعين يعني أجمل يعني ما يكون بيخرج من الإنسان إنه يكون في كلامه كلام جميل، كلام رحيم وفيه أحكام كثيرة، وممكن صدره كمان يكون واسع مع الناس، لأننا ما بنعرف شنو الممكن يدور حول أبواب القلوب ولا حجم المعارك البخوضة في زمن الصمت اللي بيكون خلال اليوم. ودي يمكن واحدة من يعني الأبواب الصعبة اللي ممكن ما نقدر نفتحها بسهولة زي ما قلنا إلا بالثقة والرحمة والاحتواء، وده هو باب القلوب. تعالوا مستمعينا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

حباب كل زول انضم لينا، وكمان كل الشكر لفريق أبناء كوش على الترنيمة دي. واحدة من الأبيات الجميلة جدا جدا في الترنيمة اللي عنوانها أنا الموعود، بيقول: موعود بوعد صادق وأغلى عهود، بكرة في حضرتك بسكن، أصل لقاك هو المقصود، أشيلك ليلي وتبختر وقول للناس أنا الموعود. أكيد ربنا وعدنا إنه هو ماشي عشان ما يعد لنا بيوت، واللي بيصبر للمنتهى هو يهل بخلص، وأكيد حنكون عندنا أكاليل بناخدها في السماء، وحنمشي ونتبختر ونقول للناس ده الوعد الحقيقي للدانة اللي ربنا وفعلا حققه. عشان كده في موضوعنا الليلة، برغم إنه في أبواب كثيرة ممكن تكون مغلقة، لكن عايزين نشوف في يعني فقرتنا الجاية دي إنه الأبواب اللي ربنا بيكفيلها وبيكون وراها حكايات أعظم. لما نتكلم عن الأبواب المكفولة، ما بنتكلم بس عن أبواب البيوت ولا عن أبواب القلوب، في أبواب تانية. يا ترى شنو هي الأبواب دي؟ يمكن الأبواب دي تكون أصعب علينا كلنا، وهي الأبواب اللي بيكفيها الله في حياتنا. حتسألني وتقول: كيف تقولي يا إيناس إنه ربنا بيكفي الأبواب في حياتنا؟ مرات أعزائي المستمعين، لما نصلي من أجل فرصة أو علاقة أو عمل أو حلم ونلقى الباب يتقفل قدامنا، في اللحظة دي بنحتار ويمكن نسأل: ليه يا ربنا؟ ما أنت عارف أنا محتاج للحاجة دي. لكن مع مرور الزمن بنكتشف إنه الباب اللي اتقفل كان في الحقيقة حماية أو إعداد أو توجيه لطريق أفضل، يعني إحنا ما كنا شايفينه. والكتاب المقدس بيورينا إنه الله هو صاحب السلطان على كل الأبواب. عشان كده في سفر الرؤيا بيقول: ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. الآية دي أعزائي المستمعين بتورينا إنه لما الله يفتح باب، ما في قوة على الأرض تقدر تكفله، وإذا سمح إنه الباب يتقفل فهو ما بيعمل كده عشان يحرمنا، لكن لأنه شايف الصورة الكاملة بينما نحن بنشوف جزء صغير منها. وكمان بيقول ها، يعني هذا يقوله الذي له مفتاح داود، الذي يفتح فلا أحد يغلق ويغلق فلا أحد يفتح. يعني مفاتيح حياتنا ما ضايعة، ولا في يد الظروف ولا في يد الناس، لكنها في يد منه، في يد أمينة، في يد ربنا. يمكن في يوم اتقفل باب خدمة أو باب مدرسة أو باب شغل أو حتى باب علاقة كنا يعني متعلقين بها شديد جدا جدا، وفي اللحظة دي حسينا إنه كل شيء انتهى. لكن بعد فترة لما رجعنا نتأمل، اكتشفنا إنه لو الباب ده كان اتفتح، كان يمكن يبعدنا عن خير أكبر أو يوقعنا في تعب ما كنا نقدر نتحمله. عشان كده الإيمان الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما هو إننا نفرح بالأبواب المفتوحة وبس، لكن كمان نثق في الله إنه عندما يغلق بابا، لأنه الله يعني يريد بينا الخير، هو بيحبنا وعارف الحاجة اللي بتكون خير لينا. هي نفس اليد اللي بتفتح الباب في الوقت المناسب، بابا لا يستطيع أحد أن يغلقه. فكل باب أغلقه الله وراه حكاية من حكمته، وكل باب فتحه وراه نعمة من نعمه. ومهما تأخر، يعني تأخرنا نحن بالذات في إننا نفهم الحاجة دي، يبقى الرجاء ثابت، لأنه الله بيقود أولاده يعني للحاجات اللي طبعا فيها خير لهم، حتى لو أن إحنا ما فهمنا الطريق من بدايته. فهل أنت متوقع إنه ربنا ممكن يعمل يكفي الباب عشان يضرك؟ لا طبعا، أكيد للخير، وكل حاجة ربنا بيعملها هو لخيرنا، لأنه هو صالح وحيبقى صالح وأمين معنا. عشان كده عايز أقول لك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، يعني أقبل البشارة المفرحة دي، ربنا بيحبك وعايز كل شيء يكون في صالحك. وإذا تقفل باب قل أشكرك يا رب، لأنه حيتفتح بعديه أحسن وأجمل باب. تعالوا في فاصل ونرجع نواصل.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا لختام حلقتنا الليلة، لكن قبل الختام عايز أديك رسالة أخيرة كده خليها تكون معك في نهاية حديثنا. يعني خلونا نرجع للسؤال الأول، لو كانت الأبواب دي مقفولة يعني ما بتتكلم، يا ترى كم حكاية كانت حتروى أو تتقصى؟ أكيد الحقيقة إنه في أبواب ما محتاجة تتكلم، لأنه الله وحده بيعرف كل الحاجات اللي ممكن تكون وراء الأبواب المقفولة دي، يعرف الدموع اللي نحن ما شايفينها، ويعرف الصلوات الكثيرة اللي طالعة من القلوب التعبانة، وبيعرف الأحلام اللي ما زالت منتظرة وقتها. يتعلمنا الليلة إنه خلف كل باب حكاية، وخلف كل بيت باب بيت، يتعلمنا إنه في حكاية بتاعت أسرة، وخلف باب القلوب حكاية بتاعت إنسان، وخلف الأبواب دي كلها اللي ربنا يعني بيكفلها عشان حكمة وعشان محبته لنا، ونحن لازم نقدر نفهمها ونقدر الحاجة دي كمان. لعشان كده خلونا ما نكون سريعين في الحكم على الناس التانين، لأننا ما بنعرف وراء الأبواب دي في شنو. خلونا يعني نكون أن إحنا الكلمة الطيبة واليد الممتدة والقلب اللي دايما فيه رحمة للناس ديل، ولحد ما نتلاقى أعزائي المستمعين في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا، وأفرحوا إذا في باب اتقفل، وأفرحوا بالأكتر إذا كمان في باب اتفتح، ولحد ما نتلاقى ودعتكم الله إن شاء الله بخير وبسلام، ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ديا، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال ديا، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها وبيرده بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصدوا انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. كتاب مقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغا بالتحديد لما نمشي نجيل لغة صح 6 عدد 35، بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام دي، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معاهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس انه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك انت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله ايه بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب انه احنا اذا نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه. عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه. وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه يشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في الملعون زي الشر في الجندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف الجندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا نحن نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعنا أن إحنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. إحنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخذ نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص برغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انه البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدأ يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك
كون أنت الشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دول الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.